جلساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له. هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. أليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة؟ الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لينصرنه الله. لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يواكب نعماءه ويملأ أرضه وسماءه ويستنزل المزيد من آلائه وعطائه وهدايته وإرشاده، حمدا يملأ ما بين سماواته وأرضه، حمدا يليق بجلاله وكماله ويرضي به الله سبحانه وتعالى وينفعنا به في هذه الدنيا ويكون لنا ذخرا يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله عنا وعن سائر أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. صلوات الله وسلامه عليه وعلى الطيبين الطاهرين من عترته. وبعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله التي من أوصى بها لم يدخر نصحا، ومن تقبلها تقبل خيرا كثيرا، فهي جلباب واقي من سخط الله، ودرع سابق تقي من غضب الله، وتوجب رحمة الله وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هي مهر الجنة، هي سبب لكل خير في هذه الدنيا وفي الآخرة، ونحن محتاجون إليها في كل لحظة من لحظات حياتنا، لأن بها نكون قد استحقينا رحمة الله التي وسعت كل شيء، وبها نكون قد تأهلنا لمغفرة الله، وقد تأهلنا لجنة عرضها السماوات والأرض، مع ما يقينا الله سبحانه وتعالى بسببها في هذه الدنيا من النكبات ومن المصيبات ومن الهرج والمرج. فلو إن هذه الأمة اتقت الله سبحانه وتعالى أفرادها وجماعاتها لما كانت على ما هي الآن عليه. لو إنها تمسكت بكتاب الله سبحانه وتعالى وتجلببت بجلباب التقوى وتدثرت بدثار سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واعتصمت بحبل الله جميعا لما رأيتها منقسمة كما هي عليه الآن، تتخطفها الأمم من كل حدب وصوب، وتتناحر فيما بينها، وتسيل دماءها رخيصة فيما بينها، وتشح بها عن لقاء عدوها الألد، وعدوها الذي يريد بها القوائل، والذي يجثم على صدرها منذ زمن بعيد. لو إنها تمسكت بكتاب الله الذي يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأتمرت بأمر الله سبحانه وتعالى في إعدادها لعدوها الأكبر وتوحدت تحت راية واحدة لكانت في عزة عظيمة، لأنها عدد كبير ومساحة شاسعة. لو إنها توحدت وتآلفت وتمسكت بكتاب الله جل شأنه وتعالى سلطانه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لكانت حاكمة للعالم بأسره، ولكانت مهيمنة على جميع الأرض. ولكنها وللأسف تناحرت وتدابرت وتحاربت فيما بينها، وقسمها العدو جماعات وضوائف، حتى رأيناها على ما نراها الآن من التناحر والتدابر والتقاتل، وكأن لا عدو لنا إلا بعضنا الآخر، وكأن بقية الأمم مسالمة لنا. لم نعد نعرف عدونا الذي هو عدو لدود، الذي يغزو بلادنا وبلداننا من جميع الجهات. لم نعد نعرف عدونا الذي هجم علينا منذ عشرات السنين واغتصب أراضينا وارتكب المجازر ضدنا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي بلدان إسلامية على مر الدهور. الغرب والشرق يريدون بنا القوائل منذ مئات السنين، بل من فجر الإسلام، ولكن لما كان الإسلام موحدا تحت راية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ثم بعد ذلك بعد بواد حكموا الإسلام وإن كان فيهم ما فيهم من حكام الأمويين والعباسيين، إلا أنهم كانوا لا زالت الأمة تحت راية واحدة، فكانوا يحكمون العالم بأسره ويفرضون الدين الإسلامي وشرائعه وأحكامه على كثير من هذا الكوكب. والآن صارت البلدان العربية فضلا عن سائر البلدان الإسلامية مقسمة دولا، حتى الدول هذه التي لا زالت قائمة الآن الحكومات الغربية، الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بل يمكن سائر دول العالم، يريدون أن يقسموا كل دولة إلى دويلات. لم يرتبوا بما نحن عليه الآن من الانقسام، بل يريدون أن يفرضوا علينا تقسيما آخر، وأن يجعلونا دولا لا حول لنا ولا قوة، بل خاضعين تحت رحمتهم، يملون علينا ما يريدون، ونحن إنما نطبق ما يراد بنا. حتى الكلمات التي تنبعث من الدول الغربية نرددها في إذاعاتنا وفي قنواتنا وفي صحائفنا في صحفنا وفي جميع الآلات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية على حد ذاته. صرنا كالبطاوات نردد ما يقال في الغرب، وكأنها هي الإله التي تفرض علينا أوامرها فنتلقاها بالسر والطاعة، ما ذلك إلا لتركنا لما فيه عزنا، لتركنا لما فيه شرفنا، لما فيه عزتنا وكرامتنا، وهو كتاب الله وما فيه من الأوامر. وعلى رأس تلك الأوامر قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكأنه أمرنا بالتفرق، كأنه أمرنا بالتمزق، كأنه أمرنا بالتشتت، فيا عجبا، وما عشت أراك الدهر عجبا، كل أمر في كتاب الله إذا فتشناه نلقى الأمة على خلافه، لا سيما ما فيه عزتنا وكرامتنا، الجهاد في سبيل الله الذي أمر به الله سبحانه وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله. واجتمع المسلمون كلهم جمعا على أنه فريضة وأنه فرض لازم للأمة، صار الناس يبتعدون عنه إلا أن يكون فيما بينهم، إلا أن يكون فيه سفك دمائهم. أبهذا نريد أن نسود العالم؟ أبهذا نريد أن نستعيد كرامتنا وأن نستعيد عزنا وأن نرسخ قواعد ديننا التي صارت وللأسف بمعاولنا هشة ضعيفة لا تطبق ولا تنفذ؟ ما ذلك لقلة في عددنا ولا لضعف في عدتنا؟ فلو أن بعض هذه القوة كانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله لاجتاح العالم بأسره، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمتلك قوة أعظم منها، وهي قوة الإيمان، قوة الارتباط بالله سبحانه وتعالى. فبذلك الإيمان وبتلك القوة استطاع أن يقف أمام الشرق والغرب، أمام أعظم قوة في ذلك الوقت، بل أعظم قوتين، المعسكر الشرقي المتمثل في الكسروية في الدولة الفارسية التي كانت تملك نصف العالم، والقوة الأخرى القوة القيصرية التي كانت تمتلك النصف الآخر. فوقف أمامها من أرض جرداء لا خير فيها إلا خير الإسلام، كانت فقيرة، كانت يعني ماحلة لا زراعة فيها إلا موسمية ضئيلة جدا، وكان المهاجرون من مكة ومن سائر بلدان العالم كالعالة على أهل يثرب، لا مال لهم ولا مأوى، ولكنهم يمتلكون قوة الإيمان والارتباط برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فبهذه القوة وقفوا أمام جميع القوى الكفرية، قوة قريش التجارية المسلحة المرتبطة بجواد عظماء، لكنهم كفار لا يمتلكون الإيمان، وقوى سائر العرب، ثم من بعد ذلك قوى العالم. فغزوة مؤتة التي قادها خالد بن الوليد كانت تتكون من 3000 مقاتل، والروم مئات الآلاف، يمكن يعني في ما أعتقد إن كانوا 200,000، 200,000 مقاتل، وفرسان مدججون بالسلاح، يعني معدون بإعدادات عسكرية راقية بالنسبة لذلك الوقت. وهؤلاء الجيد منهم له مغفر ودرع وترس وسيف ورم وقوس وسهام، وأولئك لهم المنجنيقات ولهم الدبابات ولهم الكباش، كل هذا آلات عسكرية لهدم المدن والأسواق، ولهم أيضا التجفاف الكامل من الدروع المصفحة في ذلك الوقت. مصفحة للأفراد، لا ينفذ إليها سهم ولا جوز ولا سيف إلا أن تكون ضربات متتالية. ورغم هذا وقفوا أمامهم حتى قتل أكثرهم وقتل كل قوادهم. وكانت القيادة في أولى المعركة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان القائد الأول لهذه المعركة من جانب المسلمين هو جعفر الطيار، وبعض الروايات تقول هو عبد الله بن رواحة. والثاني من القواد إذا حدث به حدث الآخر أحد الرجلين، والثالث زيد بن حارثة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما قتل القائد الأخير وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه، لم يبق للمسلمين قائد، فأخذ الراية خالد بن الوليد. ثم انحاز بقية أصحابه ولاذ بالفرار، انحاز إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هؤلاء أبطال هذه الأمة الذين انتصر الله سبحانه وتعالى بهم لدينه، وكانوا عدد يعدون بالأصابع، عدد قليل. ونحن الآن لا مقارنة بين أعدادنا وأعدادهم، ولا مقارنة بين قواتنا وقواتهم، ولكن صارت أعدادنا وقواتنا وجماعاتنا في حلوق بعضنا الآخر، ونفتخر بذلك ونتباهى بذلك. وأعداؤنا على ثغرات بلدان الإسلام، فهذه إسرائيل، الكيان الإسرائيلي يجثم على صدر الأمة الإسلامية منذ ما يقارب 70 عاما، والأمة الإسلامية متفرقة، دولها، حكوماتها، شعوبها. الجيد من الشعوب يستنكر، يتظاهر، يعتصم. هذه لا بأس أعمال، لكن تتخلى عنها كثير من الناس، وصارت هذه تدخل في السياسة، وصارت هذه نظرة شرقية أو غربية في نظر كثير من الناس، لأنهم يريدون أن يتخلون عن كل ما فيه عداء للكفر والكفار. أما بيننا فنتداثر على شبر من الأرض، ترخص دماؤنا وأموالنا من أجل شبر من الأرض، ولا ترخص أمام أو من أجل دين الإسلام الذي به العزة والكرامة. يا أسفا على هذه الأمة، وما عشت أراك الدهر عجبا، أن ترخص نفسك ويرخص دمك ويرخص ولدك وعشيرتك على شبر من الأرض، ولا تضحي بهذه الدماء من أجل دينك، من أجل شريعتك، من أجل عزتك، من أجل الأجيال الذين يأتون من بعدك. أبهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صرنا في مصداق هذه الآية، لما تنازعنا فشلنا وذهبت ريحنا وذهبت عزتنا وذهبت كرامتنا، وصلنا نغزى إلى أغر ديارنا، ومع ذلك لا تتحرك فينا شعرة غيرة على ديننا وعلى ضمائرنا. فلا بد أن يكون لكل واحد منا دور في دفاع المجرمين والمتربصين بنا، وأن نستنكر ما يدور في أوساطنا من ملاحم ومقاتل ومجازر تسيل فيها دماء برية، دماء نساء وأطفال بريئون ليس لهم ذنب. لا بد أن نستنكر ما يدور في البلدان الإسلامية من هذه المجازر التي هي خدمة للغرب، خدمة لإسرائيل، خدمة لدول الكفر التي تتربص بنا. ولا بد أن نرجع إلى كتاب الله وأن نحتكم إليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله الله عباد الله، الله الله في تقوى الله وفي النصح لهذه الأمة وفي العودة إلى ما فيه عزتنا وكرامتنا. املأوا قلوبكم بحب الشهادة في سبيل الله، املأوا قلوبكم بحب الجهاد في سبيل الله، املأوا قلوبكم بحب التضحية بالمال والنفس والولد من أجل الله، لا من أجل حفلة مال أو من أجل إرضاء شخص أو جهة أو نحو ذلك. فهذه تكون ويكون وبالها علينا، لكن إذا كان قتالنا جهادنا تضحيتنا من أجل الله، من أجل كتاب الله، من أجل ترسيخ قواعد الإسلام، فهذا شرف عظيم ومصلحة تعود على سائر الأمة لننال بذلك الجنة التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأوصاف عظيمة، بأوصاف شريفة، توجها بقوله جل شأنه وتعالى سلطانه: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. أفضل ما يتمناه المرء هو طول العمر في صحة وفي غنى، هذا من أفضل ما يتمناه المرء. فهذه الجنة ليست طول عمر فحسب، بل عمر لا ينتهي ولا ينقضي، وليست صحة أي صحة، بل عافية ليس معها مرض ولا بلاء، وغنى ليس كالغنى، بل غنى لا فقر معه ولا حاجة. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، ومهرها الانصياع لأوامر الله والترك لجميع مناهي الله، وإن كان فيه ثقل على النفس وإن كان فيه مشكة فهي مشكة سويعات لحظات أيام سنوات وانقضت ثم سعادة أبدية. هذه الجنة ليست مزرعة كسائر المزارع، جنة عرضها السماوات والأرض، ومع ذلك لم تعد إلا للمؤمنين، إذا جزأت على المؤمنين بالسوى كم سيكون حظ الإنسان منها؟ المؤمنين فقط على مر الدهور، لا ينالها إلا المؤمنون. فتوزع التي عرضها السماوات والأرض، انظر الكرة الأرضية كم هي من المجموعة الشمسية، كم المجموعة الشمسية من سائر المجرات، كم المجرات في السماء، كم السماء في السماء الثانية، وهل المجرة إلى السماء السابعة. الجنة عرضها فضلا عن طولها السماوات والأرض، ومع ذلك أعدت للمؤمنين. فإذا قلنا نصيب الواحد منهم كالكرة الأرضية فهذا يمكن قليل، لأن المؤمنون كالشعرة البيضاء أو كالشامة البيضاء في الثور الأسود من سائر الناس، من سائر البشر. المؤمنون قليل، ولا تجد أكثرهم شاكرين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فالقلة القليلة مؤمنون. فكيف سيكون حظ الإنسان من هذه الجنة مع أنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ قصورها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وبعض دورها مبني من الفضة الخالص، وشرفاته من الذهب الخالص، وبعضها على العكس من ذلك، ذهب وفضة ليست في الدنيا منها إطلاقا، لأنه يرى ما بظاهرها من باطنها، ويرى ما بباطنها من بظاهرها من باطنها. فضة وذهب يعني نار ليس في هذه الدنيا إطلاقا، شفاف. ولذا قال الله في كتابه: قوارير من فضة. القوارير في

0: تحتاج إلى مساحي ولا تحتاج إلى آلات إطلاقا. كلما احتاجت شجرة من شجر الجنة إلى شيء من الماء خرع لها من تلك الأنهار ترعى حتى تروى وانقطع عنها. وهكذا اللبن الذي يخرج قطرات من ثدي البقرة أو العنز أو النعجة أنهار. الخمر الذي يكون الجنينة الواحدة بآلاف الدولارات أنهار. العسل الذي يخرج من النحلة قطرات صغيرة ذرات أنهار. هذه الجنة التي ينبغي أن نعمل من أجلها طيلة حياتنا طيلة أعمارنا، ينبغي أن نعمل من أجلها كل ما في وسعنا من أجلها. ورضوان من الله أكبر، رضوان الله وشعورك بأن الله سبحانه وتعالى راض عنك في هذه الدنيا وفي الآخرة أكبر من هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فالله الله الله الله عباد الله، في أنفسكم وفي أهليكم اكسبوا هذا المغنم، اكسبوا هذه الجنة، ارضوا بعرض الله سبحانه وتعالى وتقبلوا عرضه بالقبول، وارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى لتنالوا في هذه الدنيا والآخرة عفوه ومغفرته ورضوانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، أيها المؤمنون، إن تقوى الله سبحانه وتعالى كما أنها تكسب الإنسان رحمة الله ومغفرته ورضوانه وجنته، فإنها تقيه من نار جهنم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. النار التي أعدها الله لأعدائه، وأعداؤه ليس كما نتصور، إنما عدوه هو الذي يحمل السلاح ضده أو ضد أنبيائه، بل عدوه من ارتكب شيئا من مناهيه أو ترك شيئا من أوامره. ومن يعص الله، وايش معنى يعص الله؟ يعني يترك أمره ويرتكب نهيه. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فإن له نار جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. ومن يعص الله، هذا أول شيء، ورسوله، لأن معصية الرسول من معصية الله، ويتعدى حدوده، حدوده ليست هناك رزام وحدود دولية، وإنما هناك أوامر نواهي حددها الله، قال هذه حرمات لا ينبغي لأحد أن يرتكبها، من ارتكبها فقد تعدى حدا من حدوده. وهذه واجبات يجب أن يعمل بها، فمن ترك شيئا منها فقد تعدى حدا من حدوده. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فإن له نار جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. العذاب هو نار جهنم، ونار جهنم هي حبس الله للمتمردين عن أوامره، المرتكبين لنواهيه كائنا من كان، أعدت لأعداء الله ولو كان حرا قرشيا، ولو كان من صلب نبي، لو كان ابن نبي، هذا ابن نوح صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والتسليم. قال له الله لما خاطبه فيه وناشده عنه، فقال له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أي إنه مشرك موافق لأصحابك المشركين في الشرك. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. زوجتي نبيين حكم عليهم بالنار لأنهما أشركا بالله وخالفا نبي الله سبحانه وتعالى لوط ونبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليهما وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والتسليم. فلا ينفع قربنا من النبي لا لكوني سيد ولا لكونك عربي ولا لكون هذا قرشي أبدا، لا ينفع إلا العمل الصالح. إن الجنة أعدت لأولياء الله ولو كان عبدا حبشيا، وإن النار أعدت لأعداء الله وإن كان حرا قرشيا. فلا ينفع القرب إلا مع العمل الصالح، فهذا جهة أخرى ترفعه يعني قرابة لرسول الله ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فاجتنبوا أن تردوا معاصي الله، واستشعروا في قلوبكم مراقبة الله سبحانه وتعالى. اجعل لك واعظ في قلبك، تذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى يمدك بالصحة، يمدك بالعافية، يمدك بطول العمر، يمدك بالمال، يمدك بالبنين، يمدك بالأرزاق، وأنك تسير في أرضه وتحت سمائه، وأنه إنما أمرك بأوامر يسيرة وإنما نهاك عن أشياء خبيثة، وأنه مع ذلك يراقبك، يعلم حركاتك وسكناتك، وأنه لا هوادة بينه وبين أحد من خلقه، فارتكاب محرم حرمة. فليكن في قلبك واعظ، تذكر أنه يراقبك وأنك محتاج إليه. هل كنت ترتكب معصية أمام أحد العلماء؟ هل كنت ترتكب معصية أمام أحد العظماء؟ تذكر، هل لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واقف وأنت واقف بين يديه، هل كنت ترتكب معصية من هذه المعاصي؟ فلماذا لا تستحى من الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تقدر الله سبحانه وتعالى؟ أيكون أحد البشر مهما كانت درجته عند الله أعظم عندك من الله سبحانه وتعالى؟ ألا تستحي منه وهو يشاهدك ويغذيك بالنعم ويشاهدك على المعاصي، يراك حيث يكره ويفقدك حيث يحب؟ ألا تستحي من الله؟ فلنجعل في قلوبنا زاجرا وواعظا يفيدنا، ينشطنا في طاعة الله، يكف جوارحنا عن معاصي الله. تذكر دائما وأنت في الخلق وأنت في الملأ أن لك من الله مراقبان، مراقبين من ملائكته المقربين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما تلفظ من لفظة واحدة إلا وتسجل لك أو عليك، ما تتحرك من حركة إلا وتسجل لك أو عليك. فإن كان عمل صالح سجل لك ونفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سواء كلمة، عمل، خطوات، مشي، مهما كان، صلوات، استغفار، تسبيح، وإن كان غير ذلك كان عليك. وسيذكرك الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء يوم القيامة وأنت قد نسيتها، أحصاه الله ونسوه. ذكر هذه الأشياء، عندما يذكرك الله سبحانه وتعالى يا حيانا من الله، عندما يذكرنا وتشهد علينا البقاع التي كنا نعمل عليها المعاصي والثناء التي كنا نعمل تحتها المعاصي، وتشهد علينا جوارحنا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنقذنا الله الذي أنقذ كل شيء. تذكروا هذه المواضع لتكفنا عن المعاصي ولتنشطنا على الطاعات مهما كان فيها من صعوبة، مهما كان فيها من مشقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا. هذا واعلموا عباد الله أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإنه يوم تضاعف فيه الأعمال. اللهم فيا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا رازق المساكين، ويا أرحم الراحمين، نسألك في هذا اليوم المبارك الميمون من هذا الشهر المبارك المحرم في الحجة الحرام، في هذه البقعة المباركة، وفي هذه الساعة المباركة، في ساعات وأوقات وأماكن يلتمس في أمثالها إجابة الدعاء، أن تجعل أفضل صلواتك ونوامي بركاتك وتحياتك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور أبصارنا ونور قلوبنا أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى زوجته الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين قاما أو قعدا أبي محمد الحسن المسموم وأبي عبد الله الحسين المظلوم، وعلى أمير المؤمنين الولي بن الولي مولانا أمير المؤمنين زيد بن علي، وعلى إمام اليمن الميمون الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى الحسين بن القاسم بن إبراهيم، وعلى سائر الأئمة الهادين من العترة الطاهرين، وعلى سائر أهل البيت المطهرين. اللهم وارض عن الصحابة الراشدين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا خير المسؤولين ويا رب العالمين. اللهم وإنا نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وتظاهر الفتن وشدة الزمن. اللهم فاعطنا بفتح تعجله ونصر نعذبه وسلطان حق تظهره. إله الحق والخلق آمين. اللهم وإنا نشكو إليك ما تصنعه أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما وسائر أمم الشرك أجمعين، وما يفعله الجبابرة المتكبرون والبغاة المعتدون والظلامة المفسدون في جميع أصقاع العالم يا رب العالمين. اللهم بعينك ما يصنعون وما يجمعون وما يرومون وما يحاولون. اللهم فحل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم شدد بهم من خلفهم ونكر بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطناب من بعدهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المعتدين. اللهم مرد حدودهم وأرغم آنافهم وأذل عزهم واهتك سترهم واكشف أمرهم. اللهم اهدم كهوفهم واجمع رؤوسهم وأذل أعناقهم واقسم ظهورهم وزلزل بنيانهم واهدم أركانهم وفل حدهم واكسر شوكتهم ودمر عدتهم واهدم جندهم وفتك جمعهم وشتت شملهم وخالف بين أفئدتهم. اللهم احصهم عددا وشتتهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يا قاسم الجبارين، يا مجيب دعاء المظلومين، يا مجيب دعاء المضطرين. اللهم ووحد كلمة الموحدين واجمع شمل المسلمين والعب صدعهم يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم وأذهب سخائم صدورهم وأذل ضغائن قلوبهم، واجمع رعيهم تحت راية حد بيد ولي من أوليائك من أهل بيت نبيك الطاهرين، تعز به دينك وتنصر به شريعة نبيك محمد صلواتك وسلامك عليه وعلى آله الطاهرين، وترسي به قواعد الدين، وترفع به راية المتقين، وتأخذ به علائد الظالمين، وتنصر به المؤمنين والمستضعفين، وتعز به أولياءك، وتذل به أعداءك، وتنفذ به أحكامك، وتقيم به حدودك، وتحيي به ما أحيا كتابك وسنة نبيك، وتميت به ما أماتا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أشيائه وأتباعه وأعوانه وأعضاده، وارزقنا الجهاد في سبيلك لإعلاء كلمتك ولرفع منار دينك ولإحياء ما أحيا كتابك وسنة نبيك ولإماتة ما أماتا يا رب العالمين. اللهم وارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، كادرين غير فادرين، بعد أن نجتاح أعداءك، وبعد أن نطهر بلادك، وبعد أن نصلح عبادك، وبعد أن ننشر العدل والتوحيد بين أوساط العباد وفي شتى أرجاء البلاد، وبعد أن تبرئ دممنا وتقضي ديوننا وتغفر زلاتنا وتقبل توبتنا وتمحو حوبتنا وتتجاوز عن خطايانا، وبعد أن تضاعف حسناتنا وترفع درجاتنا، وبعد أن تدخلنا في عداد أوليائك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
3: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
4: مفردات القرآن الكريم.
5: أرجه، أرجه فعل أمر من مادة الإرجاء وهو التأخير، وقد وردت هذه المفردة في موردين من القرآن الكريم: المورد الأول في الآية 111 من سورة الأعراف، قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. والمورد الثاني في الآية 36 من سورة الشعراء، قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. والمعنى: أخرهما ولا تقتلهما حتى يظهر للناس بزعمهم كذبهما فلا يتبع قولهما أحد. وفي سياق الآيات يتبين أن فرعون استشار كبار قومه وهم الملأ المحيطون به من الوزراء وكبار المستشارين في أمر موسى عليه السلام، بعد أن أنكر المعجزة الواضحة مدعيا أنها سحر، فأشار عليه الملأ ألا يقتل موسى وأخاه وأن يؤخرهما إلى يوم يجمع فيه الناس ويؤتى بالسحرة من كل مكان ليبطلوا بزعمهم سحر موسى أمام أعين الناس. ولأن معنى الإرجاء هو التأخير، سمي من قال إن الإيمان قول بلا عمل بالمرجئة، لأنهم أخروا الأعمال وأسقطوها ولم يعتدوا بها. ومن الإرجاء قول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء.
6: فإني لم آلك نصيحة، يعني لم أقصر في نصحك، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. قد يفكر الإنسان ويقول: أنا سأنظر لنفسي، وقد تكون منطلقاتك وأنت تنظر لنفسك إما منطلقات محدودة ومشوشة وغير صحيحة، وإما قد تكون أيضا من زاوية ضيقة أو من
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

تر كيف ضرب الله مثلا

مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من

أنهم

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

ربنا اغفر لي ولوالدي.

تبدلها الأرض غيرها

السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحطهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاب فعدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد، المبدئ المعيد، الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه،

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 35 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 64 بعد 100 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. في هذه الآية أيها الإخوة والأخوات يذكر الله سبحانه وتعالى بصيغة التأكيد، يذكر كثيرا من مخلوقاته وآياته في السماوات والأرض، أولها وأعظمها خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، خلق الله السماوات والأرض كما ذكر الله في مواضع أخرى من القرآن الكريم في 6 أيام، خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. خلق هذا الخلق العظيم السماوات والأرض وخلق فيهما من الآيات والأمور العظيمة ما يجعل الإنسان العاقل يوقن بأن هذا الخالق العظيم يستحق العبادة والطاعة والتعظيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الله سبحانه وتعالى جعل اختلاف الليل والنهار آية عظيمة، جعل في الليل جعله سباتا وجعله محلا للراحة والنوم، وجعل النهار وقتا للخروج للتكسب وقضاء الحوائج. واختلاف الليل والنهار أيها الإخوة والأخوات مرتبط بآية أيضا عظيمة، لأن اختلاف الليل والنهار مرتبط بحركة الأرض ودورانها حول نفسها ثم دورانها حول الشمس في آية عظيمة وعجيبة، ومنازل قدرها الله سبحانه وتعالى تظهر منها الشمس من مطالع مختلفة وتغرب في مغارب مختلفة، ويطول الليل في وقت من الأوقات ويقصر في أخرى، وكذلك النهار بسبب هذا الدوران وانتظامه يقصر في وقت من الأوقات وفترة من الفترات من الزمن ويطول في أخرى، ويطول ويقصر بانتظام دقيق وبديع. فكون كل منهما يخلف الآخر الليل والنهار، لا يستمر الليل ولا يستمر النهار. وأيضا من الآيات العجيبة المرتبطة بحركة الليل والنهار أيها الإخوة والأخوات أن الليل موجود على الأرض بصورة كاملة والنهار موجود على الأرض بصورة كاملة. قال الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي الليل يدخل محل النهار والنهار يدخل محل الليل، يتعاقب، فقط يحصل هناك تعاقب بين الليل والنهار. وإلا لو أردنا أن نستعرض الأوقات على مدار الساعة، على مدار 24 ساعة حول الأرض، لوجدنا أن النهار موجود بصورة كاملة والليل موجود بصورة كاملة. فأول الليل في مكان، ووسط الليل في مكان، وآخر الليل في مكان، وكذلك النهار، أول النهار في مكان ووسط النهار في مكان من الأرض وآخر النهار في مكان من الأرض. فمثلا وقت الظهر لا يزال يدور كل 24 ساعة، كل 24 ساعة يتحرك من مكان إلى مكان فقط، كذلك أو وقت المغرب أو منتصف الليل، هو موجود بصورة منتظمة وبصورة مستمرة، إنما يتحرك من مكان إلى مكان آخر على الأرض، وهكذا يدور الليل والنهار بصورة مستمرة على هذه الأرض التي خلقها الله تعالى لعيش البشر، لأن تكون صالحة للبشر. فهذا الأمر في الليل والنهار آيات عظيمة، آيات كبيرة. وكذلك من آيات الله المتعلقة بالليل والنهار أن في بعض الأماكن في أقصى الشمال من الأرض يطول أن يقصر النهار في بعض الفترات من السنة إلى أن يصل إلى ساعات قليلة، وكذلك العكس يقصر يطول النهار ويقصر الليل إلى أن يصبح الليل ما بين 6 ساعات في بعض الأماكن شمال الكرة الأرضية، ما بين 6 ساعات إلى 5 ساعات النهار، وكذلك العكس أحيانا يكون الليل ما بين 5 إلى 6 ساعات وبقية الوقت نهارا. فهذه آيات عظيمة مرتبطة باختلاف الليل والنهار على وجه هذه الأرض، واختلاف الليل والنهار والفلك. الفلك هنا التي تجري في البحر، الفلك هو السفن التي تجري في البحر وتمخر في البحر وتشق موج البحر، ليسافر الناس عليها، على هذه الفلك والسفن، يبتغون من فضل الله، ينقلون البضائع الكثيرة والكبيرة والحمولات الهائلة، خصوصا في هذا العصر استطاع الإنسان واستطاع العقل البشري بما وهبه الله تعالى فيه من الأسرار وما وضع من الأسباب والأسرار في هذه الدنيا أن يخترع ويبتكر ويصنع سفن عظيمة كبيرة تعد كمدينة. السفينة الواحدة تحمل ملايين الأطنان من الحمولات الكبيرة، وسخر الله هذه البحار، سخر البحر أن يحملها دون أن تغوص في أعماقه، جعل هذا الماء حاملا لهذه الفلك وهذه السفن، تجري في البحر بما ينفع الناس، بكل ما ينفع الناس دون أن تتعرض إلى الغرق، لأن طبيعة الماء كلما ثقل شيء على سطح الماء طبيعته أن يغرق، لكن الله سبحانه وتعالى سخره لحمل السفن الكبيرة والعظيمة التي تمخر وتشق أمواج البحر وتنقل الملايين الأطنان والحمولات الثقيلة التي لا يمكن أن ينقلها شيء من المراكب البرية، ويصعب على المراكب البرية أن تنقلها من مكان إلى مكان في العالم. وأصبحت السفن الكبيرة خير وسيلة وأفضل وسيلة وأقل كلفة في من وسائل النقل، أقل كلفة السفن التي تنقل الحمولات الهائلة والعظيمة من بلد إلى بلد. ويرتبط بهذا البحر، يرتبط به مسألة هامة وكبيرة، أن الله سبحانه وتعالى جعل أمواج البحر تهيج أحيانا وتهدأ أحيانا، وأصبح هناك قانون للبحر في ارتفاع الأمواج أو هدوئها، يعرف ذلك البحارة والذين يجوبون البحار، فيتعاملون مع قانون الله وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى، يتأنون بسفنهم عند وقت هيجان الريح، هناك رياح على ظهر البحار تختلف ومختلفة في توجهاتها ووجهتها، وكان الأوائل يستفيدون من هذه الرياح حينما كانت سفنهم وسفائنهم عبارة ليس فيها وقودا كالسفن التي الآن تنقل في البحار، وإنما تنقل بسبب أو يستفيدون من توجهات الريح، لأنها كانت سفن شراعية لها أشرعة منتصبة تضغط عليها الرياح فتتوجه إلى حيث كانت وجهة الرياح، استفاد منها الأوائل، استفادوا من حركة الرياح في البحار الأوائل لتتحرك بذلك سفنهم. أما اليوم فقد استطاع العقل البشري بما وهبه الله فيه من الأسرار كما قلنا، وبما جعل من الأسباب في هذه الأرض أن يصنع ويخترع تلك السفن الهائلة الكبيرة التي لم تعد تتحرك بسبب الرياح، وإنما تتحرك بالوقود الذي يستطيع أن يدفعها. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وهذه آية عظيمة لقوم يعقلون، هذه آية عظيمة. ما أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء من ماء، الأمطار الذي ينزله الله تعالى من السماء يكون إنزاله من ناحية السماء، وفي ذلك آيات، يرتبط بذلك آيات كبيرة، آيات بكيفية إنزاله. كيفية إنزاله آية، كونه ينزل لإحياء الأرض معدا لذلك آية، كونه قد سخره الله سبحانه وتعالى ينزل قطرات ولا ينزل بصورة أخرى ينزل متدفقا، لأنه إذا نزل بهذه الصورة سيكون ضره كبيرا وأثره كبير. لكن من آيات الله سبحانه وتعالى في السماء، هذا السماء النازل، أن الله سبحانه وتعالى ينزله قطرات. ومن آيات الله في هذا الماء الذي ينزل من السماء أن الله سخر سحابا مثل الدخان يتكاثف وينزل منه سيول هائلة، وينزل منه سيول مروية لمساحات واسعة من الأرض. ومن آيات الله أن الله حبس هذا السحاب الذي جعله سببا لنزول الأمطار، حبسه في مكان معين من السماء، فلو صعد إلى أعلى لما استفاد منه البشر ولا تبدد، ولو نزل إلى مكان أقل من المكان الذي حفظه الله تعالى كذلك لما كان سحابا ممطرا. فبإذن الله سبحانه وتعالى وتصريف الله له حفظه الله تعالى في مكان معين من السماء صالح لأن يتكاثف ويتجمع ويخرج منه ماء محيا لهذه الأرض، فأحيا بهذا الماء النازل من السماء أحيا به أراض كثيرة بعد أن ماتت وأقفرت ولم يعد فيها شيء من الشجر ولا شيء من العشب ولا شيء من الخضرة التي لا يمكن أن تبقى خضرة على هذه الأرض إلا بماء يسقيها ويجعل خضرتها تستمر، وبث فيها من كل دابة. وهذا وآية أخرى مرتبطة بإنزال الماء على الأرض الميتة، كيف أن كثيرا من الأعشاب حفظ الله بذورها وحفظ الله بقاءها دون أن يتدخل الإنسان في حفظها، فحينما ترى أرضا جافة أرضا مجدبة أرضا قاحلة تبقى أحيانا أشهر وربما بعض الأماكن سنوات، تظن أنه قد مات كل شيء ولم يعد هناك أي بذر لأي عشب من الأعشاب ولا شجرة من الأشجار، ولكن بإذن الله تعالى حين ينزل المطر يكون الماء هذا كالشيء الذي يبعث الحياة في هذه البذور التي أصبح لا وجود لها، فتعود من جديد تنبت ويخضر الأرض التي هي عليه، وبث فيها من كل دابة. هذه أيضا آية أخرى من آيات الله لقوم يعقلون، وبث في هذه الأرض الواسعة بث فيها من كل دابة، فرق فيها خلق فيها دواب كثيرة، والدابة هو كل ما يدب ويتحرك وفيه حياة، كل ما فيه حياة يطلق عليه دابة من التحرك والحياة، وخلقها ونشرها في هذه الأرض. وكثير من هذه الدواب المتحركة لها ألوان وأشكال ولها طبائع ولها طريقة في التناسل والتكاثر والحياة والحصول على الأرزاق، مرتبط بهذه الدواب الكثيرة مرتبط بها آيات عظيمة في الحياة والرزق والانتشار وطريقة الحصول على الرزق وغيرها من الآيات المتعلقة بهذه الدواب الكثيرة المختلفة الأجناس والأنواع والألوان والأشكال. وتصريف الرياح، وهذه آية من آيات الله لقوم يعقلون. تصريف الرياح، الله سبحانه وتعالى صرف الرياح فجعلها تهب شمالا حينا وجنوبا حينا وغربية حينا وشرقية حينا آخر، صرفها الله وحولها من جهة إلى جهة، من شرق وغرب وجنوب وشمال. ويرتبط بتصريف الرياح آيات عظيمة هي التي تسوق اللقاحات في الأشجار من شجرة إلى شجرة. ولذلك ذكر الله تعالى هذه الآية في موضع آخر، جعلها لواقح، جعل الرياح وأرسلنا الرياح كما قال الله لواقح تلقح الأشجار وتلقح الثمار. لولا الرياح لما حصل هذا الأمر العظيم من اللقاحات، ولتوقفت كثير من الأشجار عن الثمر وعن أن تؤتي ثمرها. فجعل الله الرياح فيه آية عظيمة في نقل اللقاح من شجرة إلى شجرة، وآيات أخرى مرتبطة بالرياح. لولا الرياح لبقيت الأماكن المبللة بالماء لبقيت مبتلة مدة كثيرة، ولما استطاع الناس أن يستفيدوا فائدة كبيرة من نزول الأمطار إلا بعد مضي فترة طويلة. ففي الرياح آيات عظيمة. السحاب المسخر بين السماء والأرض، هذا السحاب مرتبط أيضا بالأمطار، لكن أفرده الله سبحانه وتعالى كآية مستقلة لما ذكرنا بأن هذا السحاب الذي سخره الله بين السماء والأرض وبين السماء في مكان منضبط، في مكان دقيق، في مكان يتكاثف فيه هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض فيسقط منها الأمطار الغزيرة. وكما قلنا أنه لو تركه الله لصعد إلى أماكن بعيدة لا يستفيد منه الناس ولا يتكاثف فينزل منه مطرا. وإذا دنا أكثر من المكان الذي خلقه الله تعالى وجعله يتكاثف ويبقى في مكان محدد بين السماء والأرض لما استفاد منه أيضا الإنسان. فالسحاب المسخر بين السماء والأرض وسوقه من مكان إلى مكان يمطر حيث يشاء الله سبحانه وتعالى ويتفرق حيث لا يشاء الله أن يكون هذا السحاب ممطرا. صحيح أنه يذكر أهل العلم الحديث بأن السحاب يتكاثر ويصعد من على سطوح البحار والمحيطات والأنهار حينما تضرب الشمس سطوح هذه البحار وهذه المحيطات وهذه الأنهار، وكل الأماكن الذي يتجمع فيها الماء يتبخر منه بخار يتكاثف سحابا. حتى وإن كان هذا صحيحا هذه المسألة، وقد نأتي إلى موضع من كتاب الله يشير إلى هذه الحقيقة، لكن في الواقع الله سبحانه وتعالى هو الذي سبب الأسباب وهو الذي سخر الأمور، فهو الذي سخر الشمس تضرب سطوح الماء، وهو الذي سخر الماء أن يتبخر ويصعد، وهو الذي حفظ بخار هذا الماء وتجمع سحابا في مكان معين، وهو الله بإذنه واختياره ومشيئته يسوقه إلى أي بلد كان ويأمره بأن يمطر أو لا يمطر. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كل هذه فيها آيات، فيها بينات، فيها حجج من الله سبحانه وتعالى على عباده وخلقه إذا كانوا فعلا يستعملون لقوم يعقلون. الله سبحانه وتعالى قد خلق لعباده من البشر عقولا يعقلون بها، ولكن إذا لم يكونوا يعقلون بعقولهم فكأنهم لا يعقلون، حينما لا يستعملون عقولهم كأنهم لا يعقلون، وحينما يستعملون عقولهم ويحتجون بهذه الآيات ويتعرفون من خلالها على الله العزيز العظيم الخالق القادر المصرف فقد استخدموا عقولهم وكانوا قوما يعقلون. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذه الآية أيها الإخوة والأخوات يذكر الله سبحانه وتعالى من الناس، يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هنا بعض من الناس، قد يكون هذا البعض كثير وقد يكون قليل، إنما بعض من الناس لا ينتفع بهذه الآيات ولا يهتدي بها، فهو يتخذ أصناما أو آلهة غير الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله، يعني من غير الله، أندادا، أندادا لله، شركاء لله، أي يعتبرها مثل الله سبحانه وتعالى آلهة تستحق العبادة والطاعة ويشركها مع الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا أيها الإخوة قد أدركنا الوقت، نتوقف على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.

0: الورد اليومي جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
1: جالس مولاك في كل الشؤون.
0: الورد اليومي حلقات سجلها لإذاعة آفاق فم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي إنتاج إذاعة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج المفيد، برنامج الورد اليومي الذي نقف وإياكم فيه مع تلاوة وقراءة لكتاب الله تعالى، التي نقرأ فيها ما يقارب نصف جزء من كتاب الله تعالى. أرحب بكم وبالأستاذ الزبير المهدي وبالأستاذ عبد الله الوادعي في من هذه الحلقة التي نقدمها عبر إذاعة آفاق، إذاعة الوعي والبصيرة، التي تتابعونها على التردد 98.7 أو 98.5. أعزائنا المستمعين الكرام، وردنا لهذا اليوم، ما سنقرأه لهذا اليوم مع الإخوة الكرام، هو من الصفحة 242 إلى نهاية النصف الأول من الجزء 13، أي ما يقارب 10 صفحات. يبدأ الأستاذ الزبير المهدي بالقراءة وبالتلاوة.
1: أعوذ بالله.

حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل.

بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح

0: الرب.
1: نعم إلهنا يا سيدنا عبد الله يكفي.
0: صدق الله العلي العظيم.
1: لأن هنا هي نهاية النصف الأول من الجزء الثالث عشر. أعزائنا المستمعين الكرام، نكون وإياكم في هذه الحلقة قد وصلنا إلى نهايتها، وإن شاء الله نكون وإياكم قد استفدنا، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. كنتم في رعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: عملا.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جبى درهما لإمام جائر كبه الله في النار على منخريه.
2: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 44 لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
3: آفاق إف إم.
4: الكون في القرآن.
5: الحديد. الحديد عنصر فلزي شديد البأس، وهو أكثر العناصر تماسكا وقوة وانتشارا في الأرض، فهو يقدر بنسبة 35.9%، عدده الذري 25، ووزنه الذري 56. قال تعالى:

عند النظر في القرآن الكريم نجد أنه قد تحدث عن الحديد ومنافعه واصفا له بالبأس والقوة، فيما أثبت العلم الحديث مدى قوته ومنافعه وانتشاره في الأرض، وأن وجود الحديد بتلك الكمية الهائلة هو ما يعطي للكرة الأرضية مجالها المغناطيسي الذي يحفظ غلافها الجوي ويحميها من الأشعة فوق البنفسجية. وقد أثبتت الدراسات الفيزيائية أن الحديد يتطلب طاقة هائلة لتكوينه، فلذلك لا يمكن أن يتشكل داخل الأرض، بل جاء نتيجة انفجارات نجمية عملاقة خارج المجموعة الشمسية ثم أنزل إلى الأرض عبر نيازك. والحديد عنصر أساسي يدخل في كل مقومات الحياة، فهو جزء أساسي في تركيب هيموجلوبين الدم لنقل الأكسجين، وبدونه لا تستقيم الحياة. قال تعالى:

من أهم ما يؤثر سلبا على الأخوة الإيمانية ويؤدي إلى التفرق هو حالة العجب والغرور لدى الإنسان، وهي حالة خطيرة جدا، وقد تعرض للإنسان في مرحلة من مراحل العمل في سبيل الله والعمل الصالح. قد ينطلق الإنسان في بداية الأمر بإخلاص لله سبحانه وتعالى وتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، وفيما بعد نتيجة لإنجازات عملية معينة وفقه الله لها، أو نتيجة لأنه وصل إلى موقع عملي معين أو منصب معين أو مسؤولية معينة، أصبح معجبا بنفسه ومغرورا بنفسه. وبالذات عندما يترافق مع ذلك أن يحظى بالمديح والثناء من الآخرين كثيرا، فإذا أحيط أيضا بالبعض من الأصدقاء والأصحاب المتملقين، أو استخدم كأسلوب معه لتوطيد العلاقة معه وللوصول إلى مكاسب من جانبه، كما هو الأسلوب الحاصل بالذات عندما يكون الناس في مواقع مسؤولية، يتقرب البعض إليهم بأسلوب التملق والإكثار من المديح والثناء الكثير والإشادة المتكررة، وهكذا على نحو يصنع لدى البعض عجبا بنفسه وغرورا تجاه نفسه، فينظر إلى نفسه أنه أصبح إنسانا عظيما ومهما وأن منزلته عالية، ثم يتهم الآخرين بأنهم لا يقدرونه كما ينبغي، لا يهتمون به كما ينبغي، لا يحترمونه كما ينبغي، لا يعطونه ما يستحق بحسب مقامه ودوره وأهميته وما إلى ذلك، ويغرق في هذا التفكير وهذا التوجه حتى ينسى الله، ينسى العمل الصالح، ينسى كل شيء، ينسى أن يكون مبتغاه من الله وأن تكون وجهته إلى الله. ثم مهما عمل مهما قدم يعظم هو عند نفسه، لا يشعر بتوفيق الله سبحانه وتعالى ولا يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تكثر نقمته، يصبح ناقما، ناقما على الناس، ناقما على الواقع من حوله، من هذا الاعتبار أنه إنسان عظيم مهم جدا، وأنه إنسان خارج للغاية، وأنه فهو دائم التسبيح بحمد نفسه، يفكر في نفسه، يسبح بحمد نفسه وهو يتذكر أنه عظيم وأنه مهم وأنه الذي يفعل وأنه الذي يعمل وأنه المهم جدا وأنه العبقري، وأنه لو الذي حصل على ما يستحق من الاهتمام والعناية به لفعل ولا كان ولا، وثم يبدأ في حالة التذمر من الآخرين والاستياء من الآخرين والتعقد على الآخرين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي. عمرك فات لهوا ونصف النصف
1: ضيعه الفوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم،
2: أبقاكم الله.
1: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم الثابت، عبر الرقم 01-33-08-01 أو 02، وأيضا عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. وللرسائل فضيلة العلامة تقول: كنت مجاهدة في الهيئة النسائية، وبعد أن تزوجت وأنجبت تركت العمل معهم، هل أنا آثمة على ذلك؟
2: لا، كانت إنما تركت العمل لإشغالها وعدم قدرتها على القيام بواجباتها الزوجية والعائلية، مع عدم القدرة على القيام يعني لا تقدر على الجمع بينهم، فلا إثم عليها.
1: نعم. ورسالة تقول: إيش نقرأ في صلاة الوتر؟
2: صلاة الوتر يقرأ الإنسان في الأولى سبح اسم ربك الأعلى أو ألهاكم التكاثر، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص والمعوذتين.
1: نعم. ورسالة تقول: رجل يسكن في مدرسة تحفيظ في جامعة الدور الثاني، وعن صلاة الجمعة يجلس لحاله، هل يصح صلاة الجمعة لحاله كونه مؤتمن على المدرسة وهو يسمع الخطيب؟
2: لا تصح الصلاة يعني مشاركة الجمعة إلا من داخل المسجد، حتى الذي بيجي يصلى بعض المرات فوق الرصيف وما يده عذر، ليس المسجد ممتلئا ولا الصرح ممتلئا، لا تصح صلاته.
1: والمدرسة يغلق يعني ما يجي عليها شيء، وبيقول على أساس أنه مؤتمن عليها.
2: مش صحيح.
1: نعم. اتصال. مرحبا، حياكم الله.
3: معانا جامع في وادي عند بومبه تفتح عنده.
2: وادي البومبه عنده، ما دخل البومبه في المسجد.
1: يعني بيقول لك على اساس انه الجامعه قريب وهم بيخزنوا عند البومبه، يعني
2: يخزنوا عند المسجد. لا مانع، لا انه يعني لا يجوا وقت صلاه، الناس بيصلوا في المسجد وهم بيخزنوا، هذا الذي هو شوه.
1: نعم. اتصال. مرحبا. مالو؟
4: مساء الخير.
1: مساء النور.
4: كنا نشتي نسألكم سؤال.
1: تفضلوا.
4: معانا عمي قدو كبير السن، قومي يصلين بالزو وبيصيح وقل خلني أرقد ماشي، دالحين هو حرام علينا أواكب نفعل به، ما أكل ما أدنى نأكل بمرأقين.
2: ولا حرام عليكم ولا عليكم شيء.
4: لا ما أرضيش يصلي زارة حين ما بيرضى.
2: هو قدو بغير عقل، قدو بغير عقل ما على شيء.
4: أيوة هو قدر ذاك زارة حين، أقول لك كم معك بنت وقل 30 بنت، زارة حين يدي لي أساميهن الثلاث.
2: أيوة يعني قدو حتى لو ذكر أساميهن قدو في حالة ضعف شديد في العقل، كان بيصلي قبل.
4: إيه وكان مصلي، ما المصلي ما كان في فلت ويفعل كل حاجة، وبرد حين من حين رزي وقدو رازق.
2: ما بالله ما بالله، قدو زوال عقل وهي تسكت عن العليل بزوال عقل.
4: أيوة وإحنا غرى البنت بيقول ما بلا نتصل قال نطمنه وهو ثم علينا حن ما بيصليش، أهدو غرق ضحى من زي أهال أسبوع.
2: ولا عليكم ولا عليكم.
4: هيا أحسن الله إليكم
2: وإليكم.
1: المسألة تقول إذا أقمت صلاة الليل وفي حال القراءة أقرأ من المصحف.
2: حمل المصحف أثناء الصلاة يجعل الصلاة فاسدة، سواء كان الإنسان في صلاة نافلة ولا في صلاة فريضة. الإنسان يقرأ في صلاة الليل ما تيسر له من المحفوظات ويكفي.
1: نعم. سؤال. مرحبا، حياكم الله، ارفع صوتك تفضل. نعم نسمعك، تفضل. لو تجاو في جاو في تغطية لو سمحتوا. ألو.
2: تفضلوا تفضلوا
1: تفضلوا. بالمعذرة، نذكر مستمعينا من جديد بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288 20 88 و7239 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل. اتصال. مرحبا.
5: مساء الخير يا جماعة، مبارك
1: الجميع، حياكم الله.
5: كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
2: الله يعافيك.
5: هو يجوز ان يصلي يعني صلاة بعد العشاء، صلاة الجياع،
2: صلاة الليل،
5: الوتر وما بعد العشاء، صلاة
2: الوتر. ايوه الوتر هو وقتها من بعد صلاة العشاء، من حين يؤدي الانسان صلاة العشاء الى وقت الفجر، اي حين ما يشتي صلاها.
5: لا بعض الناس يقولوا ما يجوز يعني اذا تاخرت من الساعة 14 ولا 12 ما عاد يجوز.
2: مش يوصل
5: يعني تصلي ولو تجاه الفجر.
2: ولو تجاه الفجر. نعم.
5: جزاكم الله خير، أحسن الله إليك.
2: وإليكم.
1: رسالة تقول: هل يجب التبول عند الطهارة بعد خروج المياه؟ أنا حاولت أتبول مجاني وأنا مضطر عند وقت الصلاة.
2: هذا واجب على الرجل الذي خرج منه المني وأوجب عليه الغسل، يجب عليه أن يتبول قبل الغسل. فإذا تعذر عليه البول اغتسل وصلى، ومتى بال أعاد الغسل دون الصلاة.
1: نعم. تسأل. مرحبا. السلام ورحمة الله. تفضلوا. نعم نسمعك، تفضل. أيوة.
6: تسحرت وما تدحرت
2: إلا
6: بعد
2: أذان،
6: إصلاح صيامها أو لا؟
2: تسحرت بعد أذان الفجر.
6: ما تدحرت من الحيض أو لا بعد الفجر؟
2: هاي صح. لا مانع.
6: نعم. الصلاة وهو واحد جالس وهو تاعب مريض أو ما هو لاحظت إنه مكسور أو لا نتيجة مرض معين يعني؟
2: بالنسبة للفرائض مهما قدر الإنسان على القيام فلا يجوز أن يصليها من قعود، والنوافل إذا شاء يجوز لها أن يصليها من قيام أو من قعود، ما بلا أن القاعد صلاته نصف صلاة القائم.
6: هل يؤذى من شخص إذا جلست الكفار والكبير عليه مثلا؟
2: نعم، هو قادر على إخراجها وما أخرجها يأذن.
6: ما هوش قادر على إخراجها نكدا، وإنما عاقد إنه يصوم، لكن أكثر الأيام تمر وهو مريض وما قدر يصوم.
2: إذا هو مريض صدق مرض يمنعه من الصوم فلا مانع، وإن كان ما بالله تعذر فلا.
6: المبلغ الكافي لكفارة اليمين كم هو يا شيخ؟
2: ربع كيس بر يتوزع العشرة مساكين أو قيمته
6: نقدا كم
2: قيمته؟
6: وكم عندنا ينوم الواحد عن صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس ماذا عليه؟
2: عليها أن يتوب إلى الله عز وجل. إذا تعمد النوم أو تعمد سبب البقاء بغير قيام، يعني إما يتعمد النوم ولا يتعمد سببه فسيأثم، وإن لم يتعمد لا هذا ولا ذاك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
6: لكن إذا
2: دي
6: يصليها أو لا
2: يكذيها، لا يصلي،
6: ما أقدر أعمل ما هو يعني.
2: أول ما يقوم يصلي
6: ولو قد طلعت الشمس،
2: ولو قد طلعت الشمس.
6: طب الله أجبكم. معنى الكلب يا شيخ إذا شرب من الوعاء ينجش الماء، الماء ما ينتقل للأوعية الثانية ينجش ولا لا؟
2: حسب يعني، الماء يصبح متنجس، وإذا انتقل لأوعية ثانية ينجس أيضا.
6: مثلا البعض بيجي يغسلهن مر هو سبع مرات، سبع قطرات بيحضروهن.
2: لا ما يحتاج،
6: بيكتفي بالماء فقط، ست مرات بالماء هل هو جائز؟
2: يعني يكفي الماء،
6: يكفي ست مرات بالماء.
2: لا ما يحتاج ست مرات.
6: ها؟
2: ما يحتاج ست مرات، ثلاث مرات.
6: ولو من نجاسة الكلب،
2: ولو من نجاسة الكلب.
6: بارك الله فيكم. إذا واحد مثلا ما بأسرة ما بيتحرى على الطهارة ولا شيء وبيحاول أنه ينصحهم، ما عبش عليه شيء؟
2: إذا هو ما بيتحرى على الطهارة المعتادة بين الناس فلا، يستمر في نصيحتهم وتعليمهم إلى أن يفهموا. وإن كان هو في شك زايد على خلق الله، مش هو مثل خلق الله، في فلا ينصح حد، يتعامل مع نفسه فقط.
6: يا شيخ الجريح، أبو واحد جريح وهنا يديها سنتين مكسورة، وبعدها في الجبس بطول يدي ما بيقدر يقضف سنتها، بيستري يتوضع يعني بيتوضع بعض أعضاءه وبعضها ماشي، هل هو جائز صلاته؟
2: نعم صلاته صحيحة إلى أن يمكنه الله من أن يتم الوضوء.
6: التحدث في خلف واحد ما في من سلبية غرض انه يحل ذيك الاشكالية او كلامه انه يذمه او ما بشلو ولا عليك المجبر، هل هو يؤثم الانسان او لا؟
2: نعم نعم، هذه هي الغيبة التي لا تجوز.
6: لكن هو في بيحل ذيك الاشكالية او بجابر حل لجد يحل ذيك الاشكالية
2: سهل، اذا هم في طريق حل الاشكالية فلا مانع.
6: والركعتين السنة في حال صلاة القصر هل هي واجبة؟ كما وقت القصر
2: مش هي واجبة، لا وقت القصر ولا في الحضر مش هي واجبة، هي السنة
6: يعني
2: السنة
6: ضروري يصليها في القصر ولا غير يصليها في القصر
2: لا مناسب يصليها.
6: إذا صلىها عادي، إذا ما صلىهاش عادي،
2: يعني إذا صلىها قع لها أجر، وإذا ما صلىها لم يقع عليه إذن.
6: كتب الله أجركم، بارك الله فيكم.
2: فيكم
1: سؤال. مرحبا. نعم.
7: ألو.
1: نعم.
7: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
7: يا أخي ممكن تعرف أن إذا واحد يعني ما بير بنادر وما قدر يسدده،
2: لماذا؟
7: ها؟
2: لماذا لم يسدده؟
7: ما قدر يعني، جارت على الزمان وما قدر يعني، ظروفه ما تقدر تدفع.
2: ينوي أنه أول ما يتمكن يسدده. ينوي أنه أول ما يتمكن يسدده.
7: يعني قدوب لازم عليه يعني يتفيد فيه.
2: أكيد.
7: بارك الله فيك.
2: بأمان الله.
1: السلام. مرحبا.
8: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
8: كيف أنتم؟
2: الله يعافيك.
8: شيخ عبد الله، إحنا قرينا فيما سبق يعني إن واحد يسبر يصلي مثلاً على دباب على سيارة وهو ماشي، هل هو صح يسبر ولا ما يسبر؟
2: النافلة.
8: أي أكيد أكيد النافلة.
2: أيوة لا زالت كلام صحيح.
8: ولو لم يقم استقبال يعني القبلة.
2: يعفى عن استقبال القبلة إذا كان الإنسان بيتنفل، لكن إذا هو في يعني سيارة يمكنها التحول إلى القبلة فلا يعفى عن استقبال القبلة.
8: شكرا، الله يبارك فيك يا شيخ.
2: إزيكم.
1: سؤال. مرحبا. نعم.
9: يا عمي يا عبابة يجوز ولا ما يجوز؟
2: لا يجوز ما بش، إذا ما بالله المسألة مسألة تقدير واحترام فلا مانع.
9: طبعا يا الله
2: الله
1: يا شيخ.
2: يا
1: الله. مرحبا. الو.
10: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
10: ها؟ معي يا شيخ عبد الله ثلاث سؤال.
2: تمام.
10: ثلاث سؤال معك.
2: تمام تمام.
10: السؤال الأول، أنا كان معي سمسم غرف، كان معي سمسم غرف وزوج الثانية في منه، وبعد رجعت كان معي واحدة غرفة ورجعت فينا أنا وبنية في مكان ربط، ورجعت زوجي ما بعد ما بعد
2: انا تمنعت
10: على نفسي.
2: ايوه حرام، ما يجوز لك.
10: هو الشيخ يقول لي ما هو اكبر
2: ما هو ما
10: هو يلزم عليك،
2: يلزم على شطاعة.
10: ايوه ما هو
2: قاعد تمنعي نفسك منه.
10: ها اذا قد مات،
2: قد مات يلزم التوبة الى الله عز وجل.
10: الله ما
2: قد يلزم التوبة.
10: ما وقت
2: توبي، توبي إلى الله.
10: لا تمام شكرا. وام سؤال الثاني، جدل صغانا ما والبطن من محيد وماتن
2: في حقكم.
10: أيوة جدل صغانا والبطن من محيد وماتن وصمت ثلاثية عليها صعم.
2: ما يحتاج صيام ما دام أنت منش متعمدة لقيت لها فلا مانع فلا إذن عليك.
10: وقدم سؤال الثالث، كان بو معي بجرة مريضة وقالوا لي أدفلها ما أسمها زكا جدرة وتدفتها فوق راسها وما أسمها وقوم كذية جلد من راسها.
2: بعدين
10: لا ما ماتنش إلا قالوا لي أوسم لها فوق جدرة وقالوا لي جبت بخير.
2: أيوة هو المفروض أن ما يجوز هذا العمل، لكن إذا هو علاج صدق والناس بيعتادوا يعالجوا بف ما بها إثم.
10: لا لا ما ماتت والله ما ماتت، ما غير إثاني مريضة كان بو داخل بطن حبل وماتت.
2: سواء
1: في أمان الله.
10: أيوة مع السلامة. وما هو يلزمني في ضغطة هذه الثلاث حتى
2: ولا شيء
10: حتى
2: التوبة التوبة.
10: لا تمام شكرا مع السلامة.
1: في أمان الله. السلام عليكم.
11: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
11: يا شيخ معي سؤالات.
1: تفضل.
11: يعني يا شيخ ما حكم المرأة التي ما تصلي في يوم العيد؟
2: هذا تركت واجب تأثم.
11: يعني يا شيخ ضروري إني
2: تصلي. حرام عليها، ضروري تصلي.
11: أيوة يا شيخ. وهل يجوز إن أنا أقضي الصيام الذي فوقي في العشر؟
2: نعم يجوز، هذا أفضل. صنعاء كلها بتأذن، سرور الذي بيوافق أذان أذان الجامعة الكبير افطروا معه.
11: يعني يا شيخ عادي إذا ما علينا شيء؟
2: إذا أنتوا بتفطروا مع الجامعة الذي بيأذن مع أذان الجامعة الكبير فهو في الوقت ولا شيء عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
12: كيف حالك يا أستاذ محمد؟
1: حياكم الله.
12: كيف الشيخ عبد الله ورحمتكم جميعا؟
2: عافاكم الله.
12: أخي إنسان واحد يصلي مسجد جماعة يعني للناس جماعة لكنه يعيد العدوان، ما رأيك تصح الصلاة بعده؟
2: لا تصح الصلاة بعد بتاتا.
12: ها؟
2: لا تصح الصلاة وراه بتاتا.
12: جزاك الله خير. السؤال الثاني، امرأة العزيز عن الذي كانت معاي، يعني هل سلمت ولا ما سلمت؟
2: ما في القرآن شيء، ما أنا داري.
12: طيب بلقيس بنت سلحيل بلقيس اليمني، هل هي تزوجت على نبي الله سليمان؟
2: نعم.
12: ها؟
2: نعم نعم.
12: الحمد لله.
2: الحمد لله رب العالمين.
12: جزاك الله خير. السؤال الأخير.
1: السلام مرحبا.
13: الو.
1: نعم.
13: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
13: جمعة مباركة
1: على الجميع.
13: كيف حالك يا قاضي عبد الله؟
2: الله يعافيك.
13: صلينا عشاء جماعة. وسلمت وسلمت تجاه علينا ورجع دوري انا ما يصير لنا مصلي لنا هل صار صحيح
1: سلم
2: سلم دند وسلم دند
13: يعني سلم تجاه ما يصير لنا
2: الثنتين ولا واحده
13: الثنتين قلت السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله والامام ماذا سلم ورجع دوري انا ما يصير لنا وسلمت معه هل صلاتي صحيحه
2: لا صلاتك باطله عيد الصلاه
13: بارك الله فيك عنا انا جوع
2: توكل
13: لا في حل معنا ما يرهينا ما في اي حاجه ولا شيء شويه مطر قال يلا نجمع يا مغرب يا عشاء يا ظهر يا عصر
2: تمام اذا انتم بتجمعوا القله الماء فلا مانع
13: ولو احنا في سيل
2: انتم في مه
13: احنا في سيل ما بيش غنى اذا
2: انتم قادرين على التوقيت فوقتوا وان كنتم بتجمعوا لأجل نقص الماء ما انتوا قادرين على انكم تأقتوه
13: لا يا فتح عباس ما بهمش قصدي انا بدي اقول لك مطر بيقع يعني قليل مطر وقالوا ما بلا انكم نجمع
2: لا المطر مش عذر للذي داخل السجن بالمرة
13: واحنا بيش ما بلا هنا ويقول لك يلا انكم نجمع
2: ما بش الجمع الذي بايغرقوا خارج ما انتوا داخل
13: لم بارك الله بيك يا جاري عبد الله
2: اياكم
13: يلا في امان
1: السلام مرحبا
14: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله
14: كيف أنتم؟
1: الحمد لله
14: الجمعة مباركة وقا يا شيخ
2: حياكم الله
14: الله يجزي لكم العافية
2: ولكم
14: المرأة إذا ما مسحتش رأسها كامل مسحها صلحتها
2: المرأة إذا ما
14: مسحتش رأسها يعني لباسها
2: لا ضروري تمسح
14: رأسها كامل جزاكم الله الخير
2: وإياكم
14: ولا
2: صلاة
14: باطلة
2: ها؟ وإلا صلاة الوضوء باطل وإذا بطل الوضوء بطل الصلاة
14: السلام والله معكم
2: معنا ومعكم
1: سهل مرحبا
15: سهل يا زادي عبد الله
2: سهل نور
15: نعم دارنا
2: على الجميع إن شاء الله
15: المرأة لا إقامة الصلاة أذان ولا لا؟
2: المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة
15: ما شاء الله لا أذان ولا إقامة
2: ولا حاجة
15: يعني زكاة الإبل على غم
2: الإبل على الخمس شاه الخمسة الإبل عليها شاه
15: الخمسة الإبل على ينشد
2: أيه
15: كتب أجرك يا الله
2: أجر الجميع
1: سلام مرحبا نعم طفي الراديو سمعنا من التلفون تفضل اقطب نعم
16: يا شيخ ما عرفت سؤالات
2: تفضلوا
1: عطفي الراديو او لا
16: امي عجت عمي مع اخر خبير ودرشين اخي شتي بنتا
2: لا يجوز
1: في امان له
2: ما يجوز
16: هل معي سؤال
2: تمام لكن غلقوا الرادي
16: رجعت الصلاة وهما صلوا وأخيانا يضحكوني جد
2: لا ما يجوز الضحك في الصلاة حرام
1: في أمان الله سأل مرحبا
17: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله
17: الحمد لله
1: الحمد لله
17: سيدي عبد الله
2: الله يعافيك
17: يا سيدي ما رأيك بذي يقول لي فتها الميت وقد ضيق
2: ما يفعل
17: يثبت دولته
2: ايوه
17: يقول له وقد ضيق بعد ما يكفر الجاهل يا فلا اذا جاءك الملكين يسألنك من ربك فقل كذا كذا واذا ما زعلت من نبي يقول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله
2: اللهم صل على محمد وعلى اله بعدين
17: وإذا سألك من كتابك بالكتاب القرآن الكريم وإذا سألك ما دينك بدين الإسلام الحنيف هذا هو صحيح
2: أولا أنا لا أعرف هذا يعني في الشريعة الإسلامية ولا أرى أن بمانع منه لكن مخاطبة الميت بلا فائدة ثانيا الاختبار للناس ليس بعد الموت والأسئلة للناس الاختبار في الدنيا أن يؤمن الإنسان بالله في الدنيا ويؤمن برسول الله في الدنيا ويفعل الطاعات ويجتنب المعاصي إذا فعلها ما هو في حاجة أحد يلقنه
17: يعني يدعي له يدعي له اللهم ان هذا عبدك ابن عبدك ابن عبدك
2: هذا في الصلاه في الصلاه في الصلاه
17: امامه
2: في الصلاه
17: هذا بقلب الله اجرك يا سيدي عبد الله
2: اجر الجميع
17: يا من
1: سأل. نعم مرحبا.
18: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
18: ولد تحياتي لك أخي محمد، تحياتي للشيخ عبد الله، وجمعتكم مباركة ولو ما أخرا.
2: حياكم الله.
18: هل يجوز واحد يفعل مسكن من وسط المجنة؟
2: يفعل ماذا؟
18: مسكن للماء يسكي بها في موضع ثاني.
2: لا ما يجوز.
18: هل يجوز الرعي فوق المكبرة؟
2: لا ما يجوز.
18: هل يجوز يعني المشي من طرف المقبرة؟
2: طرفها نعم إذا ما هو مخل بالمقبرة.
18: من جهة قبلي تقريبا هي إلى جنب الجنوبي طريق سيارة منها ومن الشقة الغربي.
2: لا يجوز لا يجوز إذا قدي موضوع أن تكون مقبرة فيجب أن يبقى هذا المكان الذي بيمروا منه يبقى للقبر وليس للمرور.
18: بارك الله فيكم أحسن الله عليكم كتب الله أجركم يا شيخ عبد الله تحياتي لكم
1: يا مال
18: مع السلامة.
1: إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
19: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
1: أبقاكم الله.
0: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل من جديد للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228 20 88 و7239 99 100. اتصال، نعم مرحبا، حياكم الله.
2: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: يا فوفا ومثل تبريك من جلدر تحاء مثل حق شوية ثلاثة الشرير بعشر زي مثل قدرتهم من الحرب عشر
1: أمام. لا
0: ولا درينا بكلمة جدتك ايش بتسوي؟
2: تقدر في حالة الزهر يعني عمره 14-15 في ورا البيت في الحافية
1: ساعة
2: وبعد كده كبر البنت عمره 14 في يوم ثاني مع بشكتي مع كلها يتحل بمدينة مع كلها
1: يعني بيش عليها تطمنهم بين الطين
2: يوصل يدرغ من بالحاسب في بين ثلاثة نحجر.
1: ايش المشكلة؟
0: انه قد جات وما بحد واخذهم قد اكل لهم كلام
1: اكل ما بتطبن ما
0: اولاد يعني بيموتوا تقبرهم
1: ليش ما بتقبروهم انتو؟
2: يعني مبارد عندي شوي من مني
1: انتو ليش ما تحفروا وتقبروا من الخلق الله؟
2: لازم لازم يبقى بغاد يعني عمرنا 14
1: سقط سهل
2: ولا ذكر لك أنت على ميت نومان
1: ولا عليكم شيء
2: ولا على لا شيء
1: لا
0: في أمان ولا
2: سلام سلام
0: سال مرحبا
3: السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله
3: معنا صباح
0: تفضلوا
3: ما بلا يا شيخ كل واحد قتل مرته أخوه
1: عمد
3: واحد قتل مرت أخوه
1: عمد
3: مدري بيقولوا عمد وبيقولوا يعني بالغلط
1: وش السؤال
3: ويعني ذا الحين أخوه محبوس ويعني لا حول ما رضي جدو يعني إذا نجت تحت موله يعني هل يجوز إنه زوجها يتدخل في الموضوع لو ما يقبروها
1: ما هو يتدخل ما يفعل
3: يعني في المقبرة أخواتها قالوا يجروا يقبروها في دمار يعني في بلادهم وهؤلاء قالوا زوجها ما بلا يقبرها أنا عندي
1: يسده أخواتها على مكان ويقبروها وش المشكلة
3: يعني أخواتها بيقولوا ما بلا بعد حقهم المشايخ مشايخ دمار
1: تمام وش دخل المشايخ في المكان القبر في أمان الله
0: صال مرحبا
2: ألو
0: نعم
2: معي الشيخ
1: أيوة معك
2: مساء الخير جمعتك مباركة
1: مساء النور وعلى الجميع
2: كمالك
1: الله يعافيك
2: كم على الجرام أداة الزكاة
1: ما بيش على الجرام على 85 جرام
2: أيوة مدري على 85 جرام مدري
1: فيه 2.5% ربع العشر
2: والمصابحة بنات العم وبنات الخال ونصوان الأخ
1: حرام لا يجوز
2: وين يجي نصوان واحد سلم علي ولا كي
1: يقول ما يجوز بطلي لا تسلمين علي
2: وما يبغيش
1: ما لا ما بش هكذا معي ما بيبطلوا
2: إن شاء الله
0: يهدينا
2: وصلحنا.
0: نعم.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. تفضلوا.
4: اللهم صل على رسول
1: صلى الله على محمد وعلى آله.
0: اللهم صل
4: واحد
0: لا ما تذكر.
4: واحد من عمومي. كان في صنعاء يشتغل وعمومين ثلاثة بيشتغلوا في مزرعة وبعد اشتروها عمي دي اشتربت وبعدها ايش سمك كان بلا يتوز منه من المزرعة وهو قد اشترى على القيت.
1: يعني ما عادهم شراكة، إذا ما هم شراكة فما إذا ما يدوا للشي
4: هم اتعلهم شبن بيت وهم بعد اتعلهم من المزرعة.
1: إذا قدوا كل الحالة إذا قد كل الحالة فما يلزم للشي
4: ما يلزم لاش.
1: إذا قد كل الحالة ما عادهم شراكة فما يلزم للشي.
4: إيه هم عادهم جمعة جمعة
1: ما دام عادهم جمعة يلزم في البيت ويلزم في المزرعة.
4: ما عرض يشتغلهم من البيت
1: يصير وصل القضاء يفصل بينهم.
4: وجدتي عجزت ابن عمي وذهن ابن عمي امتاني مشوا لي عجزت معه تزوج ببنت عمي
1: ما بش معنى
4: ما بش خلاف.
1: لا
4: يلا شكرا
1: خلاف.
0: سهل مرحبا. نعم
5: جيب كبيرة كلها أصبر في واحدة في واحد فرق والكبيرة قل أعوذ برب الناس أولت أثاني الأربعة فرق
1: والله ما دريت معه.
5: هل جيب كبيرة واحدة آية في الفرق كامل؟
1: لا لا بد من الفاتحة وثلاث آيات أقل حاجة.
5: وجيب تصلي المغرب
1: ما دريت معه.
0: ايش
5: انا جاي اصلي المغرب والعشاء مباشرة بعد دقيقة
1: في وقت المغرب
5: بتصلي بعد العشاء مباشرة.
1: تصلي المغرب بعد العشاء
5: صلي المغرب بعد العشاء مباشرة
1: بعدها العشاء اذا بعذر
5: أنا كنت ذهب إلى الوالدين وأمي قبل هذا الجزء ما جاءت معهم ما في سبيل الله.
1: والله ما دريت معهم
0: جاءت في سبيل الله والوالدين مش راضين.
5: لا أنا ذهب إلى أبويت وأنت ما يسترق إلى الوالدين وأنت جاءت في سبيل الله وأنا ما تقدرش جاءت إلى يعني تفيد عليهم ذو طرف عليهم.
1: الله ما بندري ما بتقول المعذرة
0: في أمان الله. صال مرحبا.
6: ألو
0: نعم
6: أحمد الله بالخير يا شيخ.
1: سأل الله بالعافية
6: أحفظك الله وجمعتك مباركة. لا حكم لي حرب واحد على ابنك لا في الدين أبوك ولا تطيع ولا تسمع ولا
1: ما يجوز حرام عليه.
6: الله يحفظك يا مولى الأبطال أصحاب آنس وعطم المفرزقة هؤلاء تحياتي لك يحفظك الله
0: في أمان الله. صار مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
7: كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
7: يا أستاذ الكريم عندي سؤال.
1: تفضل.
7: جدتي الله يحفظها العافية ما صامت رمضان كله.
1: لماذا؟
7: ما عليها.
1: لماذا؟
7: تعبت كانت تعبة خلاص ما عاد تقدر تصوم.
1: إذا قدوا من الكبر والسن تخرجوا عن كل يوم نصف ساعة كفارة.
7: كم يعني؟
1: نصف ساعة نصف الساعة حفنتين بثنتين اليدين.
7: طيب كابريو
1: يمان الله.
0: سؤال مرحبا.
8: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
8: ما رأيكم في مثلا يصلي بالناس ولد دون البلوغ أقل يمكن عمره 12 سنة
1: لا يصح لا يصح لا يصح لا تصح الصلاة بعده. ما يصح انه يجي في الصف عاد ما يصلي بخلق الله.
8: والله يصلي بخلق الله ويا نحسر تصلي بعده ولا تصلي فرادة ولا
1: صلي فرادة بعده. صلي فرادة
8: والله اني اتحسر واني عيني يقدمه في بعض الفروض يصلي هذا طفل مثلا عمره 12 سنة او 13 اللي ما يغلط عدة مرات.
0: سؤال اخر.
8: الله يحفظكم
0: يا مال الله.
8: السلام أمان الله سن شرفكم
0: الله يحفظكم. صار مرحبا. نعم
9: حفظ الله عبد الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
9: خطر لي ولدي قبل سنتين.
0: ايش
9: خطر لي ولدي بنت خالد قبل سنتين رجع وعقدنا ودفعنا 500,000.
1: عقدتوا ودفعتوا 500,000 بعدين
9: رجع طلقوا عادي بيت أبوه.
0: طلقوا عادي في بيت أبوه.
1: آه أنا نصف المهر.
9: أيوة صراحة ولا دي لحد خالة دي جاي دي من على خال حمدي محمد خالة خالد نصف المهر نعم الثاني.
1: قالش؟
9: طبعا خالة 50,000 نصف المهر. حط على خالة تمام.
1: أنت قلت أنت دفعته 500 قبل.
9: أيوة.
1: ما هيش المهر؟
9: المهر 100,000 دفع نصف 500,000.
1: المهر كم هو؟
9: 100.
1: ها.
9: 100,000 ريال.
0: والخمسمائة حق إيش؟
9: والخمسمائة شرط.
1: شرط. أيوة. أيوة. بعدين.
9: بعدين تسعمية.
1: بعدين ماذا؟ إيش السؤال؟
9: ما قيل الحين ولا دي ما الحمد لله.
0: ما رضاش إيش؟
9: لا دي شرط.
1: بيقطع المفروض الشرط ما له حق فيه سواء لكن هو بايش اللي بالعرف والله ما ندري ما بتقول بيقطع يا حجي في تغطية
9: الحين
1: سابر ما هو
9: ما رضي زوجي ولدي ولا رضي الدنيا وخمسة دلال
1: ما رضي زوجه وقد طلقها لما يطلقها
9: ها غلط حامد
1: خلاص يجلس بغير مرة دوب يطلقها عادها ما قد روحت ما لا قد روحت مدري كيف حيفعل
9: ما اللي دفع لها 500,000 دفع لها وصل معي لله
1: تمام طلقها
9: ذا الحين ما رضي يطلقها 500,000 الذي عنده
1: تشاجروا عند القاضي
9: هلا فهو الله معكم
1: معنا ومعكم
0: سأل مرحبا نعم
10: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
1: الله يعافيك
10: معنا سؤال
1: تفضل
10: معنا كان في الجامع ثلاث قدر الشرطة صارت أفضل يحرق هنا واحدة ولا كذا
1: إذا ما عاد من فائدة وما بلا أحرق هنا الإنسان لأجل إحفاظ عليهن لا يهانين فلا مانع
10: يلا جزاك الله وأفضل حكا رمضان دي دمتها معك في جائزة
1: ما درت ما بتقول
10: ونا
1: الأفضل أن واحد يخرج فترته
10: يلا
0: في أمان الله استقبل آخر اتصال مرحبا
1: زنور
11: حضورا معنا سلام
1: تفضل
11: هو واحد كانوا في شر بجبل خمس
1: ما هو
11: هو واحد كانوا في شر
1: أيوه أكيد
0: يا مالا نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات نعتذر عما لم نستقبل اتصالات بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل رسالة تقول ما حكم الاعتقاد بالتنجيم
1: أولا خضاعة لأنها بيجعله التأثير للنجوم والنجوم جمادات والجماد ما بيستر يأثر في شيء هذا أولا ثانيا أنهم بيجوا يقولوا لك أن المفروض أن الذي نجمه مثلا الثريا أو الذي نجمه السرطان أو الذي نجمه الجدي بيكون لك كذا وبيتزوج كذا وبيقع له يكون مرزوق ويكون ورجع يجوا يقولوا لك أنت وأنت حالتك حالة يجوا يقولوا لك من مشاهير النجم واحد

0: حسب متولي الوقف يدري من يديها له.
1: ونفس سؤال بيقول معنا جربة وقف كانت كنا بنزرعها ذرة والآن غرسناها قات وهي في الطار الجامع، كيف هل يصلح نديها زلط أو ذرة؟
0: لا يدوا اشتروا في الطار الجامع ويفطروا الصيام فيه.
1: يعني الدوا زلط كنا مغرسوها قات.
0: أيه.
1: إذا رسالة تقول إذا كنا بنشتغل بالأرض وأذن العصر وإحنا بنستمر بالعمل حتى المغرب أذن، هل عاد إحنا نصلي العصر والمغرب؟
0: لا يوقفوا العمل ويصلوا العصر.
1: آخر سنة قرأت تقول هل يجوز الواحد يدعي عمه يابه؟
0: نعم قد اتصلوا سأله يجوز إذا كان المراد أن التشريف ما هو ملبس، يعني بحيث أنه يصبح بدون مثل النسب.
1: انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عمن لم نستقبل اتصالاتهم ايضا من لم نقرا رسائلهم، لا يسعنا الا نشكر فضيله العلامه القاضي عبد الله محمد الشاذلي، احسن الله اليكم سيدي الكريم
0: وإليكم.
1: كما شكر لكم ايضا مستمعينا على حسن الاصغاء، تقبلوا خالص التحايا مني محمد يحيى الصوملي من الاخراج محمد الجابري، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد ويصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: حلق بنا يا
2: وقفة إعلانية
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال إلالي جوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل أيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، مع ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
4: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: من كل مثل، من كل مثل، برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة في مناهج التفسير التي تتجدد بالتدبر وبمزيد من النظرة اللغوية العميقة ومواكبتها لكتاب الله المعجز لبني الإنسان في نظمه وترتيبه وتربيته. من كل مثل، برنامج يأتيكم على إذاعة آفاق FM مع الأستاذ الأديب عبد الحفيظ حسن الخزان. من كل مثل، إخراج محمد علي هبة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغني الحميد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبتم أيها الأكارم المستمعون، وأهلا بكم إلى الحلقة الخامسة من برنامجكم القرآني من كل مثل، وهي بعنوان علاقة المعاني بتشابه المطالع في الصور والفاصلة الغالبة.

0: وفي هذه الحلقة التي تدور حول علم العلاقات بين الصور، حيث أن هناك علاقات بين بعض صور القرآن تأتي من تشابهها في الفواصل الغالبة عليها، فتأتي المعاني فيها متشابهة إما تفصيلا أو توضيحا أو تكاملا. والفاصلة القرآنية هي نهايات الآيات التي غالبا ما تنتهي بإيقاع حرفي واحد، وقد سميت الفاصلة بهذا الاسم تمييزا لها عن القوافي الشعرية التي يقولها البشر ولله المثل الأعلى. ونضرب مثالا على ذلك بسورة طه والنجم والأعلى والليل والضحى، ونؤكد على تنبيه المستمع الكريم إلى أن حلقات برنامجنا هذا لا تتناول تفسير السور، بل الإشارات إلى مواضع البيان والإعجاز في لغة القرآن الكريم بما يسمح به الزمن المحدد لهذا البرنامج في هذه الإذاعة الكريمة. والصور الخمس التي ذكرناها تغلب على فواصلها الألف اللينة المقصورة، فهل هذا التشابه في الفواصل جاء عبثا؟ حاشا الله سبحانه وتعالى من ذلك. إذن فلا بد أن هناك غرضا سنشير إليه، ففي سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. ومن سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وفي سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. ومن سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فإذا بدأنا من سورة الأعلى قوله تعالى: سيذكر من يخشى، إذن من الذي يتذكر؟ من الذي تنفعه الذكرى؟ هو الذي يخشى قلبه من الله ويتجنبها الأشقى. يتجنب ماذا؟ فالآية قررت أن الذي يتذكر هو الذي يخشى. وبالعودة إلى سورة طه، كأن سائلا يقول: لمن أنزلت القرآن يا رب؟ فجاء الجواب: تذكرة لمن يخشى. هاتان الصورتان كما تلاحظ تشابهت فواصلها، فتشابه المضمون حتى الصيغة الفعلية. وقد يقول قائل: لا سمح الله، جاء ذلك صدفة. فنقول: وعندما أمر الله موسى وأخاه هارون بالذهاب إلى فرعون قال: لعله يتذكر أو يخشى. إذن فهناك علاقة بين التذكير والخشية، وهذا التعبير مقصود من الله سبحانه وتعالى، وكل شيء من الله مقصود في كل آيات القرآن. فهذا التجاذب والتناسق بين الفواصل أدى إلى مثل هذا التوافق. بعد ذلك عندما قال: ويتجنبها الأشقى، يتجنب الذكرى ويتجنب الجنة. والأشقى قد جاءت أوصافه في سورة الأعلى، بينما قال الله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فمصير الأشقى في سورة الليل، يقول الله: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فهنا ذكر النار التي يصلاها ذلك الأشقى. وما صفات ذلك الأشقى الذي كذب وتولى؟ فما هذا التلاحم البديع؟ ولماذا لم نجد في سورة مريم وهي قبل طه حديثا عن التذكر والخشية والشقاء؟ لأن الصور الخمس التي بين أيدينا في هذه الحلقة صور تشابهت فواصلها، فتشابهت مضامينها، وتشابهت فواصلها فتشابهت هندستها. والقرآن بين أيدي الجميع، فلنتأمل جميعا. وفي نفس السورة قال الله تعالى لآدم: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أي بالنصب والتعب وغير ذلك. إذن فسورة طه تبعث الهناء وتبعث السعادة في قلب المؤمن. وهنا سؤال، هل عدم الشقاء والسعادة خاص بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وآدم؟ لا، فقد جاءت البشارة لكل البشر، إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي سورة الأعلى جاء الله سبحانه وتعالى بتعريف ذاته العلية قائلا، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذا الذي خلق فسوى جاء تفصيل بعض خلقه وبعض ما سوى في سورة طه عندما قال، من ربكما يا موسى؟ قال، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأضاف، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فهذا يكمل ذلك على الرغم من قصر سورة الأعلى. وفي سورة الأعلى جاء قوله تعالى، الذي أخرج المرعى، وبالمقابل جاء في سورة طه شيء من المرعى، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. ولا يخفى التجاذب بين أخرج في سورة الأعلى وأخرجنا، ولم يقل فأنبتنا. وهذا دليل آخر على العلاقات الكثيرة بين هذه العائلة من سور القرآن. فكأن هذه السورة تقول، نحن من سلالة واحدة. وفي سورة الأعلى طمأن الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه لن ينسى القرآن، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخشى أن يتفلت منه القرآن فينسى. وفي سورة الأعلى، سنقرئك فلا تنسى. وفي سورة طه قال لنبيه منزها نفسه تعالى في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وهذه الآية لم تأتي مثلا في سورة الأنعام، لأن للأنعام مواضيع أخرى، كما أن ورودها في طه هو ضمن الإطار العام لهذه المجموعة من السور. وفي سورة الأعلى قال الله عن ذاته العلية، إنه يعلم الجهر وما يخفى. وفي سورة طه قال، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهذا تعبير أدق في موضعه وفي نفس السورة وفي ذات الموضوع. قال تعالى، له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى. فالذي يعلم ما تحت الثرى هو يعلم السر وأخفى. فسبحان الله العظيم. بل إن من الموافقات أن آية الجهر والخفاء في سورة الأعلى هي الآية السابعة، وأن آية السر والخفاء في سورة طه هي الآية السابعة أيضا. وهنا نقول ما قالت الجن، إنا سمعنا قرآنا عجبا. وفي سورة الأعلى حديث مطمئن من الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال، ونيسرك لليسرى، وهي الطريقة السليمة المهذبة اللينة واليسيرة. وهذا اليسير لكل من انصاع لأحكام الشرع وآمن الإيمان السوي، فإن الله سيسره لليسرى. ففي سورة الليل قال تعالى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فقد وضح السبيل وأرشد إليه. وجاء في سورة النجم حديث عن الذين أحسنوا، قال تعالى، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وفي سورة طه فإن موسى يدعو الله ويسر لي أمري، فنبينا يستبشر من الله بوعد اليسرى، وموسى يدعو الله أن ييسر أمره. فهنا انسجام واتساق في سورة طه وبينما وردت. وفي سورة الأعلى قد أفلح من تزكى، وهنا زكاء روحي. وفي سورة الليل تحدد الطريق إلى الزكاة، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فالاتفاق وسيلة للتطهر من الشح، فالإنفاق وسيلة للتطهر من الشح. وقالت سورة النجم، ولا تزكوا أنفسكم. وهنا التزكية من نوع آخر، مثل أن يبرئ الإنسان نفسه بمعاييره، مثل أن يمدح نفسه. وهنا لم يقل الله لا تمتدحوا أنفسكم أو تثنوا عليها، بل استخدم لفظ تزكو لأنها من أسرة تزكى ويتزكى، وهذا يكسو هذه المجموعة من الصور بثوب بياني لفظي واحد، فسبحان الله العظيم.
1: أيها الأعزاء المستمعون، كنتم مع برنامج من كل مثل على إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي، خليك دائما متصل.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
4: ها؟ احلف
5: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت فورجي ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: فورجي واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الكارم أينما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة، في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء، الذي نلتقي فيه بالكلمة الهادفة والفكرة الواعية والخطاب المسؤول. نناقش فيه موضوع خطبة الجمعة مع فقرات أخرى في هذه الحلقة. قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، أذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: أطل عليكم اليوم مستمعين الأعزاء في أجواء العشر المباركات من ذي الحجة، هذه الأيام التي جعلها الله عز وجل ميدانا للطاعات، موسما للنفحات، وفرصة عظيمة لتزكية النفوس والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم بأولى فقراتنا من هذا البرنامج، فقرة منبر الخطابة.
1: منبر الجمعة. منبر الجمعة.
0: في هذه الفقرة نستضيف معنا من محافظة ذمار السيد العلامة إسماعيل الوشلي، نناقش معه موضوع خطبة الجمعة. حياكم الله سيدي العزيز وأهلا وسهلا بكم.
2: عافاكم الله وشفاء وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله سيدي الكريم، نحن على مقربة من أيام العشر من ذي الحجة، ولا نريد أن ندخلها إلا وقد عرفنا فضلها وحقيقتها وأهميتها حتى نستغلها الاستغلال الصحيح. في البداية سيدي الكريم، ما فضل العشر من ذي الحجة وكذلك ما منزلتها عند الله سبحانه وتعالى؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونستغفره ونستهديه ونسأله التوفيق في هذه الحياة الدنيا وأن يوفقنا في الآخرة ويوفق جميع عباده المؤمنين، وأن ينصر الله المسلمين المجاهدين في سبيل الله في يمن الإيمان وفي لبنان وفي إيران وفي فلسطين وفي العراق، ونسأل منه سبحانه وتعالى أن يهلك أعداءهم أجمعين وأن يوفق جميع المسلمين في أن ينتبهوا ويستيقظوا، خاصة في مثل هذه الأيام والنفحات المباركة، لأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من الواجبات كلها. نعم، فضل العشر من ذي الحجة ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر. فأقسم سبحانه وتعالى بالفجر لسطوعه ونوره وضيائه وشمسه، وكذلك أقسم بالليالي العشر وهي هذه ليالي عشر ذي الحجة، وكذلك في قوله تعالى: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذه العشر المباركة من كل سنة في أول شهر ذي الحجة الذي نهايتها يوم العيد وهو اليوم العاشر، وفيها اليوم الأكبر وهو يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وهذه الأيام المعلومات هي العشر المباركات من ذي الحجة، الأعمال فيها تضاعف مضاعفة عظيمة، فهي الأيام المعلومات بفضلها وبركتها وأجرها ونورها، وهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من أيام العشر. وفيها يوم عرفة الذي هو خير يوم، الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس. المؤمنون الصادقون في هذه الأيام يغتنمونها بالعبادة والطاعة، بالصلاة والصيام والقربات، وهي الأيام التي يجتمع فيها أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج، ولا يجتمع ذلك في غيرها.
0: الله الله سيد الكريم، عندما نتحدث عن فضل العشر وأنتم قد سردتم بعض الآيات القرآنية إضافة إلى الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتساءل ويسأل الإنسان: ما السر في فضل هذه الأيام العشر على غيرها من الأيام التي هي موجودة في بقية الأشهر، يعني وأيضا ارتباطها بأعظم أركان الإسلام وهو الحج؟
2: نعم، إن سرها عند الله عظيم، من حيث أنها ارتبطت بأعظم أركان الإسلام وهو الحج. والحج هذا هو الركن العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون من أقدار الأرض جميعا ليتدارسوا أمورهم وأمور دينهم يتحملون المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى في أن ينظروا إلى الأمة الإسلامية أين هي اليوم وماذا تعاني وما الذي يجب عليها. فهو عبارة عن احتفال عظيم ومجمع كريم. وإن كان الوهابية من آل سعود قد فرقوا المسلمين في هذه الفريضة فجعلوا لكل منهم أماكن بحيث لا يجتمعون، وجعلوا لهم فنادق وأماكن ومخيمات بحيث لا يجتمع هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء، سواء في عرفات أو في منى أو في مزدلفة أو في مكة. وهذه مشكلة كبيرة على المسلمين من حيث أنهم سكتوا من البداية، وهؤلاء يستمرون في هذا الإضلال، حتى أنه نتصور أن هذه الأيام أن اليهود يشترون عقارات حول الكعبة المشرفة ويعطون فيها أثمان باهظة، بينما يأخذونها اليهود يأخذونها عن طريق أمريكا من داخل البترول الذي هو السعودي والإماراتي والقطري والبحريني والكويتي. هذا يعني ضعف، وهذا ظلم، وهذا خزي. ولكن يجب على المسلمون أن يتدارسوا أمورهم وأن يتداركوا أيامهم البقية لئلا ينزل بهم وعد الله سبحانه وتعالى وعذابه. تسر هذه الفريضة وارتباطها بأعظم أركان الإسلام عظيم. ولذا أن نجد أن آل سعود يحاولوا حتى أنهم يوجدوا بعض الأشياء والإشكالات التي تبعد الناس عن الحج، مثل الأمراض التي يفعلوها قادم زمان، وهذه المرة قد كان بدأوا يعملوا شيء. ولكن يجب على المسلمون أن ينتبهوا لهذه القضايا ولهذه الأشياء الدواخل التي تدخل عليهم من قبل هؤلاء أعداء الإسلام، لأن المنافقون هم إخوان الشياطين وهم أيضا إخوان الكفرة. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فسر هذه الأيام سر عظيم عند الله إذا رجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة صادقة وإقبال عظيم، وعلموا أن ارتباط هذه العشر الأيام بأعظم أركان الإسلام أنها مهمة عظيمة لكي يرتبطوا بالله. أولا يثقوا بالله الثقة الكاملة وينتصروا بالله، ويعلموا أنهم إذا لم يكونوا كذلك فإنه سيحطون إلى أسفل سافلين، وسيتولى عليهم الكافرون. هم يخططون لأن يستولوا على الحرمين الشريفين من زمان، والآن بدأوا يشتروا عقارات داخل مكة، وهذه من المشاكل الكبيرة التي يجب على المسلمون جميعا أن ينتبهوا لها، وأن لا يرتنوا إلى أنظمة حكم الأنظمة التي كانت أنظمة عربية هي في الواقع أنظمة عبرية.
0: صحيح.
2: من حيث أنها أنظمة لا تحرك ساكن، بل أنها تتعاون مع اليهود وتتعاون مع الأمريكيين بالقضاء على الإسلام والمسلمين، حتى أن الإماراتيين يشاركون اليهود في الضرب في ضرب غزة وفي ضرب لبنان وأيضا في ضرب يعني إيران، وكما فعلوا في يمن الهيمة 18 دولة إسلامية وغيرها في أجل تضرب اليمن على مدى 8 سنوات. فلذا نعم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هؤلاء المسلمين ينتبهون من غفلتهم، وأن يستيقظوا أيضا من نومتهم قبل أن يأتيهم عذاب الله. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملهم
0: يا رب العالمين. تقبل الله منكم سيد الكريم. نعم، إذا ذكرتم على أن سر هذه الأيام العشر، فضيلة هذه الأيام وسر منزلتها عند الله عز وجل وتميزها على بقية الأيام، أنه اجتمعت فيها أمهات العبادة وخصوصا الحج، فريضة الحج التي رافقت هذه الأيام، ويمكن فعل أشياء كثيرة من الصدقة والصيام إلى حج بيت الله الحرام. سيد الكريم، عندما نتحدث عن فضل العشر وعن السر في فضلها، هنا تبرز أمامنا أو يبرز سؤال مهم وجوهري، يعني ننتقل من التنظير إلى التطبيق لنعرف ما هي الأعمال التي يجب أن نفعلها أو يستحب أو يندب فعلها خلال هذه الأيام. ما أبرز هذه الأعمال والطاعات التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها في هذه الأيام المباركة؟
2: نعم، من أبرز وأهم الأعمال في هذه العشر المباركة هو التدبر لآيات الله في القرآن الكريم والتمعن في آياته، لأن القرآن هو الذي قال الله فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. التدبر القرآن يحصل من بعده الوعي، ويحصل من بعده أيضا التذكير، أن يتذكر الإنسان في هذه الحياة أنه سيقف بين يدي الله، وأن هذا القرآن هو أعظم حجة على الإنسان في أنه يهديه إلى الحق. فإذا لم يتدبر ولم يسأل من أمره بسؤالهم، فقد قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل فيما لا يعلم ويعمل بما يعلم. فإن التدبر يسوق الإنسان إلى التبصر في الأمور، حتى أنه يكون واعي بمن هم أعداءه، وواعي أيضا بمن هم أولياءه الذي يجب أن يتولاهم. فالتدبر للقرآن يسوق الإنسان إلى الإحسان. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكثرها. فالنظر في القرآن بوعي وببصيرة يدل الإنسان إلى أن يعلم أنه عبد خلقه الله لعبادته ولطاعته، وأنه قد تكفل له برزقه وقد أعد له جنات عرضها السماوات والأرض إن واضع، ولكن إن وخالف فسيكون في الهاوية وعذاب لا أشد منه في الآخرة أبدا. فلذا يجب علينا جميعا أن نتأمل في هذا القرآن الكريم، وأن نتدبر آياته آية آية، ونعلم ماذا يجب علينا من خلال الآيات. فقد يعمل الناس الكثير يعملون ببعض من الآيات وهي الأشياء السهلة، ويتركون الأشياء التي فيها مشقة على النفس.
0: الله الله.
2: قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب يتفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. القرآن حجة كبيرة على الإنسان، ولذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يأتي القرآن يوم القيامة وله لسان طلق ذلك. فيقف الإنسان في ذلك اليوم يأتي القرآن فيقول يا رب جمعني هذا عبدك فلان في جوفه، فكان لا يعمل فيه بطاعتك ولا يستنب فيه معصيتك ولا يقيم فيه حدودك، فتقول له ظلمة بين عينيه وظلمة عن يساره وظلمة من خلفه، فتنتره هذه وتدفعه هذه حتى يوصل به إلى أسفل درك في نار جهنم. ويأتي القرآن فيقول وقد تهمت له عبد مؤمن، فيقول يا رب هذا عبدك فلان جمعني في جوفه، فكان يعمل فيه بطاعتك ويجتنب فيه معصيتك ويقيم فيه حدودك، فيصنع له نور بين عينيه نحو السماء، ويقال له اقرأ ورقة، وكلما قرأ رقة حتى يصل إلى جنب النبيين والمرسلين، وسوى النبي صلى الله عليه وآله بين أصبعين المسبحة والأسطوة، قال هكذا.
0: نعم.
2: وهذه نعمة عظيمة عندما يتدبر الإنسان القرآن، وخاصة في هذه الأيام وفيها النفحات الإلهية. وقد قال صلى الله عليه وآله تعرضوا لنفحات ربكم في أيام داركم، من يدري لعل البعض لن يعيش إلى عيد الأضحى القادم، والبعض لن تعود على هذه الأيام مرة أخرى. فالإقبال على الله بقلوب بنيات صالحة، وعمارتها بالذكر في هذه العشر بالصيام، ولياليها بالقيام وتلاوة القرآن والدعاء والذكر والمناجاة وصلة الأرحام، هذه من الأشياء العظيمة التي تؤهل الإنسان في أن يكون من أهل الجنة العظيمة، الجنة الخالدة.
0: نعم.
2: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.
0: أحسنتم سيدنا الكريم، وبارك الله فيكم على هذه الإضاءات القيمة حول فضل العشر من ذي الحجة. أيها الأحبة المستمعون، نتوقف وإياكم مع هذا الفاصل القصير، ثم نعود لنواصل حديثنا في المحور الثاني.

0: نرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء. لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة عن فضل الأيام والليالي العشر مع ضيفنا عبر الهاتف السيد العلامة إسماعيل الوشلي. نرحب بكم جديد سيد الكريم وحياكم الله.
1: حياكم الله وعافاكم.
0: سيد الكريم، عندما نتحدث عن فضل الأيام العشر وعن هذه الميزة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الأيام، نرى الغفلة في كثير من الناس عن هذه المواسم وعن مواسم الطاعات رغم قصرها وعظيم أجرها. لماذا يغفل برأيكم الكثير من الناس عن هذه المواسم، مواسم الخيرات والطاعات؟
1: الحمد لله رب العالمين. التفتيت من الكثير في العبادات والاهتمام بالجانب الروحي حتى أصبح البعض يعيش كما قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. البعض لا يدخل المسجد إلا يوم الجمعة، وحتى يوم الجمعة يأتي متأخرا ويغيب عن بعض أيام الجمعة عن صلاتها. البعض يقصر في الصلوات الخمس فلا يصليها جماعة، وقد قال سبحانه: واركعوا مع الراكعين، فلا يصليها في وقتها، وقد قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا يأمر أهله بها، وقد قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها ولا يحافظ عليها، وقد قال الله سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون. حتى أصبح البعض يكاد أن ينطبق عليه قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن من البلاء الذي عم على الكثير من الناس الاستخدام السلبي لهذه التلفونات وشبكة الإنترنت، حتى أضاع البعض وقته وليله ونهاره، وضاعت دراسته، وضاعت وظيفته، وضاعت أسرته، وضاعت كذلك عند البعض أخلاقه وشرفه. نعم،
0: الله المستعان. يعني من هذه الملهيات ومن ضمنها مواقع التواصل الاجتماعي التي هي التلفونات، هي نعمة في حد ذاتها، ولكن يسيء البعض استخدام هذه النعمة، وهذه هي من الأسباب التي جعلت الكثير من الناس يتجمدون ويغفلون عن مواسم الطاعات ومواسم الخيرات. سيد الكريم، ونحن على بعد يومين من دخول أيام العشر من ذي الحجة، كيف يمكن للمؤمن أن يستعد لهذه العشر قبل دخولها حتى لا يضيع بداياتها وأيامها الأولى؟
1: نعم، عندما يستعد الإنسان بعزيمة، يستعد بعزيمة وثبات في أن يقدم إلى هذه العشر الأيام، وهو يتلبس بلباس التقوى. التقوى هي الخوف من الجليل، كما قال أمير المؤمنين في تعبيره: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والتزود ليوم الرحيل. وهي حالة نفسية يصنعها الإيمان الواعي ويصدقها العمل بالواقع، كما بيّن السيد حسين بدر الدين الحوثي الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فلذا نجد أن الاستعداد بالتقوى، وهي الذي قال الله فيها تعالى: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. عندما يستعد الإنسان بالإقبال إلى الله بخوف وبوجل وبرغبة وبمحبة لله سبحانه وتعالى، أن يحب الله كما قال الرسول صلى الله عليه وآله: أحب الله سبحانه لما يأذوكم به من نعمه، وأحبني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعندما يقتدي الإنسان برسول الله صلى الله عليه وآله، إنه كان يحمس النبي الخاتم صلى الله عليه وآله في هذا العشر لأعمال العبادة، للذكر باللسان مع القلب، وأيضا في صلة الأرحام ومواساة الفقراء والمساكين، لأن من أعظم العبادات الإنفاق في حالة الإصرار. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فهذه نعمة عظيمة عندما يواسى الضعفاء والمساكين والمعوزين من قبل الناس المنفونين. هذه نعمة عظيمة عندما يأتي بها وعندما يأتي بجزء منها في سبيل الله لدعم القوات التعرفية والقوات المسيرة ودعم الجيش اليمني والتدريبات العسكرية. هذه من أعظم وأنفع العبادات التي يمحو بها الخطيئات ويزيد بها الحسنات. وقد بيّن تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. العمل في سبيل الله عظيم جدا.
0: نعم.
1: والعمل في سبيل الله له عند الله ثقل ووزن كبير يجزى الإنسان عند وفاته وفي قبره وعند بعثه ونشره.
0: الله الله. نعم. إذن علينا أن نستعد بتقوى الله عز وجل، لأنه إذا استعد الإنسان لهذه الأيام قبل دخولها فسوف يغتنمها ويستغلها في ذكر الله وطاعة الله عز وجل. سيد الكريم، ونحن نتحدث عن فضل العشر وعن عدم الغفلة عن هذه الأيام المباركة، نتذكر في مثل هذا اليوم 15 من شهر مايو ذكرى النكبة الفلسطينية، وكيف تواطأ العرب والمسلمون، تخاذلوا في البداية عن نصرة القضية الفلسطينية حتى استباح اليهود أرض فلسطين، وإلى اليوم على مدى أكثر من 75 سنة وهم غافلون ومتواطئون، وما يمر به الشعب الفلسطيني من مآس وآلام كثيرة منذ ذلك الوقت. ما أبرز الدروس والعبر التي ينبغي أن نستفيدها من هذه الذكرى، ذكرى النكبة الفلسطينية؟
1: نعم، إن الذكرى النكبة، النكبة التي وقعت في فلسطين قبل 75 عام، إنها نكبة من أسبابها المسلمون أنفسهم، وذلك بسبب تفريطهم وانهماكهم في شهوات من ذلك الحين، كأنهم تغافلوا عن هذه القضية وهم يعلمون أن اليهود مع بريطانيا كانوا يدبرون ويخططون في أن يحتلوا الأقصى ويغزوا القدس الشريف وفلسطين، يتفون لهم وطنا فدائيا حتى يصلوا إلى أن يأخذوها كاملة من النيل إلى الفرات الشرق الأوسط الكبيرة الذي هم يحاولوا أن يترجموا هذه الأيام في الواقع. المسلمون عندما تغافلوا، والسبب كله في ذلك هي الأنظمة التي وقعت، يعني أنظمة للعرب وللمسلمين، وهي أصلها يعني صناعة بريطانية وصناعة أمريكية. ما هي هذه الأنظمة؟ إيمانية تخرجت من المدارس القرآنية، حتى أن وجدنا الآن في هذه الأيام أنها تخرجت من هذه المدرسة من جزيرة أبستن، يعني أنها من هذه الجزيرة الأبستينية. ولذا تجد زعماء العالم العربي ومعظم المسلمين الزعماء،
0: نعم،
1: أنهم تخرجوا من هذه المدارس الأبستينية، هذا أبستين، وهناك معهم حواضن أخرى غير هذه الجزيرة، حواضن أخرى، ولكن ما قدمت اليهود منها إلا واحدة فقط. ولذا نجد على أن هذا العرب عندما بيسألوا ماذا في تعريف فلسطين، تصوروا أن 11,000 طفل وطفلة هذه سرت أطفالهم في هذه الأيام في هذا السنتين داخل فلسطين، الذي سرت أضرافهم، إلى جانب أن هناك أكثر من 1,000 فيهم مسجونين أو 10,000 داخل السجون، منهم نساء وأطفال يعرضون يعني لانتهاكات الحرمات، ويعرضون للضرب حتى الموت والتعذيبات بالكلاب وبالكهرباء يعني بالمتفجرات التي يفعلها لهم بأشياء كثيرة. والمسلمون في غفلة لأنهم غافلون عندما يعني غفلوا عن هذا القرآن، وغفلوا عن الطاعات والعبادات، ومالوا إلى الشهوات، فصاروا يعني من أذل الناس، وصاروا أذل من اليهود ومن النصارى، يخافون من إسرائيل وأمريكا أكثر خوفهم من الله، أكثر خوفا من الله، بينما يقولهم الله أتخشونهم، فالله أحب أن تخشوا إن كنتم مؤمنين.
0: نعم.
1: يجب على المسلمين أن يستيقظوا من غفلتهم وأن ينتبهوا من نومتهم وإلا فإن الخطة تجي على روسهم، وما في الآن على فلسطين وجنوب لبنان عيقالهم. وإن الله سبحانه وتعالى قد أتى بهذه الدولة العظيمة لإيران الذي هي السند القوي والذي هي الحاجز الأكبر، والذي قد ضربت الآن أمريكا بعد أن ضربتها يمن الإيماء وحطمت لها 5 حامل الطائرات و22 طائرة من هذه الطائرات الخطيرة التي تأتي للتجسس والضرب. فلذا على الإسلام في قوة قوية، وإنما الضعف يأتي من قبل المسلمين بدماغهم في الشهوات وتتبعهم للأهواء واللذات.
0: الله المستعان. ومن أبرز الدروس سيدي الكريم أن المحتل لا ينفع معه إلا الجهاد في سبيل الله والعمل المقاوم والمسلح، وأن الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى عودة إلى القرآن هما الحل الوحيد لهذه الأمة للخروج من هذه الأزمة التي تعيشها. سيدي الكريم، في ختام حلقتنا كلمة أخيرة في دقيقة عبر منبر إذاعة آفاق توجهونها للمستمعين بمناسبة هذه الأيام المباركة وفيما حبتم.
1: نوجه للمستمعين في هذه الأيام إن شاء الله القادمة المباركة من الآن، نقول لهم استعدوا لجنة عرضها السماوات والأرض، وهربوا من نار حرها شديد وقعرها بعيد وشرابها صديد ملابسها حديد، دار ليس فيها رحمة ولا تسمع فيها دعوة من قبل أن يأتي وعد الله. أما إذا جاء الموت وحال بين الإنسان وبين الأعمال، ها هنا سيتبون الحسرات ويعرف النكبات. فعلينا أن نستعد جميعا لتقوى الله سبحانه وتعالى وبالأخوة والارتباط بالله وبالمودة فيما بيننا، أن يكون المسلمون أمة واحدة ويجعلوا بوصلة عدائهم نحو أمريكا وإسرائيل، لا أن يجعلوها نحو إيران وجنوب لبنان ويمن الإيمان. هؤلاء اليهود هم الذين يحولون البوصلة العدائية نحو المسلمين بعضهم إلى بعض، وإلا فيجب أن تكون البوصلة موجهة نحو أمريكا ونحو إسرائيل، لأن أمريكا هي الشيطان الأكبر وإسرائيل هي الغدة السرطانية الذي زرعتها بريطانيا وأمريكا في وسط الأمة العربية والإسلامية، تريد من خلالها القضاء على الإسلام والمسلمين وتحويلهم إلى أنعاج وإلى دجاج تقتل من تشاء وأيضا تأسر من تشاء، تحبس من تشاء، تدوس من تشاء، تذلهم وتجعلهم في أسفل سافلين. لذا يجب عليهم أولا أن يجروا إلى الله بعزيمة وبثقة وبإيمان وبتقوى وبأخوة، ويتحملوا أيضا الواجب الذي عليهم الشرعي وهو الجهاد في سبيل الله. فقد قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح، ونسأله العون وأن يرزقنا الجهاد في سبيل الله، وأن يتوفانا مسلمين مجاهدين ويتوفى جميع المؤمنين كذلك، وأن يرك أعداء الإسلام والمسلمين ويفرج على فلسطين ولبنان وإيران ويمن الإيمان وكل حر في هذه الأرض
0: يا رب العالمين. السيد العلامة إسماعيل الوشري، كنت معنا من محافظة ذمار، نشكركم جزيل الشكر على هذه الإضاءات القيمة والفوائد النافعة وعلى مشاركتكم معنا في هذه الفقرة.
1: حماكم الله وشفاكم من كل داء، وفق هذه الإضاءة آفاق إلى كل خير، وصلى الله على رسول الله وآله الطاهرين.
0: اللهم صل على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم الآن إلى فقرتنا التالية من حلقة برنامج ملتقى الخطبة.
2: ومضة معرفية. ومضة معرفية.
3: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أيها المستمعون الكرام، تتجدد مواسم الطاعات وتتكرر نفحات الله الربانية مرة تلو أخرى، من رمضان وعشره الأواخر إلى شوال وصوم ستة منه إلى عشر ذي الحجة وهكذا، يمنحنا الله سبحانه وتعالى فرصا جديدة للتوبة والرجوع إليه والإنابة والوقوف بين يديه من خلال هذه المواسم العظيمة التي هي أشبه بمحطات تنقية وتطهير لأعمالنا، كي يكون هناك تنافس في ميدان رحب، الرحب للاستكثار من الخيرات، كما قال سبحانه وتعالى: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عندما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمسارعة نحو الخيرات والتنافس فيها، إنما هو للفوز بالمغفرة والرضوان. واختص الله سبحانه وتعالى أزمنة وأمكنة بمزيد من الفضل والشرف. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهو سيد الخلق، دعانا في كثير من المواطن إلى اغتنام هذه الأزمنة المباركة، كما قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. هذه وغيرها الكثير مما يدعو الناس ويدعو المسلمون، يدعو المسلمين إلى اغتنام هذه النفحات وهذه الأيام. تهب علينا هذه الفترة، هذه الأيام، نسائم عشر ذي الحجة الحرام، وستظلنا وتظللنا برحمتها وفضلها وخيرها وبركتها. نسائم عشر ذي الحجة، عشر الخيرات والبركات، العشر التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في محكم تنزيله. والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، هو عظيم سبحانه، هو لا يقسم إلا بعظيم. بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. هذه العشر، ليال عشر، هي العشر المباركة، العشر الفضيلة، عشر ذي الحجة، عشر النسمات، عشر الخيرات، عشر البركات، التي رغب النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في اغتنامها وفي الحديث عنها، حتى قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشرة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أي استشهد، المراد أي استشهد، باستثناء من جاهد بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أي استشهد، نال وسام الرضا والخيرات. في هذه الأيام التي هي الأيام العشر التي نتحدث عنها ونحن على وشك استقبالها، والتي ستظللنا إن شاء الله بعد أيام بسيطة، بعد يومين أو أكثر في أكثر الأحوال، هي أيام العشر، طاعات جليلة. من بين هذه الطاعات: الحج، والصوم، الصلاة، الأضحية، التكبير، التلبية وغيرها. هذه الطاعات ما اجتمعت في صحيفة عبد إلا كانت سببا في الفوز برضوان الله والفوز بعتق الرقبة من النار. في هذه الأيام، الأيام المباركة، في هذه الأيام الفضيلة التي نتحدث عنها، ونحن نتحدث عن أيام العشرة، ونحن نتهيأ لاستقبال هذه الأيام، ومواكب ضيوف الرحمن تتحرك صوب أرض الحرم من كل حدب وصوب، جاءوا من كل فج عميق، يعني يأتون من كل مكان، تصدح ألسنتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الأيام المعلومات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ليذكروا الله في أيام معلومات من أحكامها، يعني قدوا مع الحديث نتحدث عن ما يخص أو ما يخص هذه الأيام المباركة. إذا رأيتم، جاء في بعض الروايات، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي روايات فلا يمس من شعره وبشره شيئا. يعني من هو يضحي، من مع أضحية، طبعا هذا الأمر أمر مندوب وهو تضامن مع الحجاج إلى يوم العيد. يعني من كان لديه أضحية من أول ما تدخل، من أول يوم للعشرة خلاص يتهيأ لها من قبل دخول العشرة، من يشتي يقصر شعره، من يشتي يحلق، من يشتي يقلم أظافره، ينتف أظلاف بشر من البشر، هذاك اللحم الميت خلاص قدوه. هذه أيضا أيام تكبير وتهليل، لا تنسوا تكبير وتهليل وتحميد واستغفار الله سبحانه وتعالى وذكره. فما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيه في العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. هنا أيضا نتوقف عند مراد، عند أمر عظيم، وهو استغتنام هذه الأيام. يعني الملاحظ أن الكثير اغتنام هذه الأيام عند التليفونات، عند مواقع التواصل، في الله وفي الضياع، ليس هناك استغناء اغتنام حقيقي. يعني لا تلهينكم التليفونات، مواقع التواصل، النت، عن اغتنام هذه الأيام. صحيح هناك إدمان، هناك ضياع للوقت، هناك هدر للأوقات، لكن إلى متى ونحن نمكث لساعات طوال دون أن نستشعر أن هذا الوقت هو من أعمارنا، وأن هذه النفحات لا تتكرر، أن هذه النفحات قد لا تتكرر، قد لا تعود عليك، قد نموت، قد نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن في تيه، في غفلة، في ضياع. اغتنام هذه الأيام سهل، التلفونات احنا قادمين على ما احناش مقصرين، يعني ما حباتك لقوا أبدا، لكن النفحات تستغل، ضياع الأوقات، فساد هذه الهواتف، أو ما تسمى بالهواتف الذكية، هي ذكية فعلا لكنها ذكية خربتنا، حولتنا من أذكياء إلى أغبياء، جعلتنا من صالحين إلى طالحين. يعني قضت على الكثير من العلاقات الاجتماعية، قضت على الكثير من الأمور الروحية، من تقوية روابط العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، مع الوالدين، مع ما بين الزوجين، مع الأولاد، مع الأصدقاء، مع الأقارب، مع الأرحام، ألهتنا وطغت علينا وسيطرت على أفكارنا وألبابنا وعقولنا فأفسدتنا هذه التلفونات. هذا ناقوس الخطر الذي يجب أن يتوقف لديه الجميع، من يهتمون، من يستشعرون الخطر الداهم من هذه المواقع ومن النت بشكل عام ومن هذه الهواتف والتلفونات. نحن هنا نتحدث عن اغتنام العشرة، نتحدث عن اغتنام العشرة الفضيلة المباركة. كيف السبيل لاغتنامها؟ السبيل، أنا لا أقول، حتى لا يقال بأنني متطرف أو أنا لا زالت العقلية، لا، ما بنقول أنها لا تستخدم التلفون. هذه الأجهزة هي أجهزة من فضل الله ومن لطف الله، ونحمد الله سبحانه وتعالى على، لكننا أفرضنا نستخدمها يعني بإفراط كثير من اللهو، كثير من ضياع الوقت. أنا أدعو الجميع فقط إلى اغتنام نفحات الله. هناك أيام يجب أن تغتنم، يجب أن نستشعر أيضا خطر هذه الأجهزة. السبيل في، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إلى متى نظل بهذا الشكل وبهذه الرؤية القاصرة؟ إلى متى نظل في غفلة وفي تيه وفي ضياع وفي لهو وعدم استشعار؟ يعني نحن مطالبون اليوم دنيا وغدا آخرة، من لم يستشعر فمتى يستشعر؟ من لم يعقل فمتى يعقل؟ من لم يستوعب فمتى يستوعب؟ يا أيها الأب، يا أيتها الأم، يا أيها الشاب، يا أيتها الشابة، اغتنموا هذه العشر، اغتنموا هذه الأيام، اغتنموا نفحاتها، استغلوها، لا تخرج ونحن في لهو ونحن في غفلة. هذه أيام قد لا تعود، والسعيد من اتقى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العشر، وأن يوفقنا للعشر، وأن يلهمنا طاعته في العشر، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله السيد العلامة الحسين السراجي خير الجزاء على هذه الومضة الإيمانية والتربوية المباركة التي ذكرتنا بقيمة الوقت وخطورة الانشغال بالمضيعات في مواسم الطاعات، خصوصا في أيام العشر من ذي الحجة المباركة. أيها الأحبة المستمعون، ولأن الكلمة الواعية والخطاب المؤثر لهما دور كبير في توجيه الناس وإحياء القيم في الأمة، ننتقل وإياكم الآن إلى فقرتنا الأخيرة من هذه الحلقة، ميدان الخطابة.
2: ميدان الخطابة. ميدان الخطابة.
0: مستمعينا الأعزاء، في فقرتنا الأخيرة من هذه الحلقة ميدان الخطابة نقف مع فن من أعظم الفنون تأثيرا في حياة الأمم والمجتمعات، إنه فن الخطابة. كنا قد تحدثنا في الجمعة الماضية عن أركان الخطابة وأيضا عن حقيقة الخطابة، وقبل ذلك تحدثنا عن أهمية يوم الجمعة وأهمية الخطابة. حديثنا اليوم عن نشأة علم الخطابة ونشأة هذا الفن. متى نشأ علم الخطابة وكيف تطور حتى وصل إلينا بهذا الشكل؟ نتحدث في هذه الفقرة بخلاصة سريعة. مستمعينا الأعزاء، الخطابة، عندما نتحدث عن الخطابة وعن نشأتها، هي من أقدم وسائل التأثير، يعني وجدت مع وجود البشر، لأن البعض يقول أن الخطابة أوجد هذا العلم بعض العلماء من علماء اليونان، لكن في الصحيح أن الخطابة نشأت ووجدت، وجد الخطابة وجدت مع وجود الإنسان، وشق طريقه على أيدي الأنبياء والرسل، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا خطباء، وقد تحدث الله عز وجل عن أنبيائه الكرام في القرآن الكريم. إذن الخطابة نشأ مع وجود الإنسان وشق وجوده طريقه على أيدي الأنبياء والرسل، وهذا العلم وهذا الفن من الوسائل المؤثرة، وهي من وسائل التوجيه عند البشر، وعرفها الإنسان منذ التجمعات الأولى، لأن الإنسان هو كائن اجتماعي، لأنه يحتاج إلى التعبير عن رأيه، يحتاج إلى إقناع الآخرين، يحتاج إلى أن يقود الناس بالكلمة والموقف. نعم، ولكن مع أن هذا العلم وجد قديما وهو شيء لابد منه، لكنه تطور وازدهر. يعني عندما نتحدث عن الخطابة كعلم، ما معنى العلم؟ يعني أنه هناك من ألف فيه، من وضع قواعد لهذا العلم، لهذا العلم يعني العلم الخطابة، قواعد معينة في وقسم أركانه وأجزاءه. هذه القواعد ألفت نعم في أزمنة معينة، مثلا ازدهرت الخطابة في الحضارات القديمة، اشتهر بها في البداية اليونان، اليونانيون هم اشتهروا شهرة كبيرة جدا بعلم الخطابة، بل وألفوا في هذا العلم، ومرورا أيضا بالرومان، وكان من أبرز من ألف في هذا العلم أرسطو، هذا ألف كتاب في القرن الرابع قبل الميلاد، وكان اسم كتابه ريتوريا، أي الخطابة باللغة اليونانية ريتوريا، وباللغة العربية يترجم إلى الخطابة، وقد ترجم هذا الكتاب، وكان ممن شرحه ابن سينا والفارابي إلى آخر ذلك، فكانوا يهتمون بالخطابة هؤلاء اليونانيون، وحتى عندما يريدون غزو بلاد أخرى كان الخطباء يشتغلون ويعملون ويحمسون ويلهبون حماس الجماهير، وكذلك بالنسبة في المحاماة في القضاء، إلى أن وصلنا إلى الرومان، كذلك في الرومان اشتهروا وكانت لهم مدارس في الخطابة، وهناك تفاصيل كثيرة حول نشأة هذا الفن وتطوره في عند اليونانيين وكذلك عند الرومان، وكانوا يعدون الخطابة من أهم العلوم التي تدرس للقادة والسياسيين وأهل الفكر، ووضعوا لها قواعد وأساليب خاصة في الإقناع والتأثير وحسن الإلقاء، إلى أن كان في زمن العرب حتى قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت الخطابة عندهم ذات مكانة عظيمة جدا.

0: العامة. وكانت هذه الخطب تمتاز بالقوة والجزالة والحكمة وسرعة التأثير. ومما حفظت لم تدون الخطب بشكل كبير في أيام العرب مثلما دون الشعر. الشعر دون، ولكن الخطبة كان لها كانت أقل حظا في تدوين الخطب التي ألقاها العرب في زمانهم. جاء الإسلام بعد الجاهلية، جاء الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهنا ارتقت الخطبة ارتقاء عظيما. يعني مثلما أنهم كانوا يخطبون فيما سبق لا يوجد لديهم قرآن ولا سنة، الخطبة الآن تميزت فصارت وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل، وفي سبيل نشر القيم، سبيل نشر الأخلاق وبناء الأمة وتوعيتها. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم الخطباء. الرسول أوتي جوامع الكلم وله خطب كثيرة يعني ومدونة، وكان يخاطب الناس ببلاغة مؤثرة تجمع بين الفصاحة والرحمة والحكمة وقوة الحجة. لكن مما تتميز به، وهذا تنبيه للإخوة الخطباء، مما تتميز به خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما فيها من التأثير والبيان وقوة الحجة والإقناع، أنها كانت قصيرة. كيف يعني قصيرة؟ الآن لو نبحث ويطلع الخطيب والمستمع الكريم على خطب رسول الله لم يجدها بالطويلة مثل ما يفعل بعض الخطباء اليوم، يخطب إلى 40 دقيقة إلى 50 دقيقة، يتصل خطبته إلى ساعة. سيمل الناس، لأنه كما يقال خير الكلام ما قل ودل. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة، ومن خطبه خطبة حجة الوداع التي ألقاها على المسلمين، وكذلك خطبة غدير خم وغيرها من الخطب. هذه كانت خطب عظيمة، أرست مبادئ عظيمة في العدالة والحقوق والأخلاق ووحدة الأمة. أيضا تطورت الخطابة بعد في العصر الإسلامي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتميز بها بعض الصحابة والعلماء، وكان من الخطباء البارعين الذين لا يشق لهم غبار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وله كتاب خطب من كتبه نهج البلاغة، نهج البلاغة الذي احتوى على خطب لأمير المؤمنين عليه السلام في أكثر من موضوع، في خطب الجهاد، خطب في الأخلاق، خطب إلى آخر ذلك. وأيضا بعد العصر الإسلامي جاء العصر الأموي، ثم العصر العباسي إلى العصر الحديث، عصرنا الذي نعيشه اليوم. عادت روح الخطبة كما قيل في القرن، في أواخر القرن 19، واليوم نحن نرى كيف أن الخطيب له التأثير الكبير، يعني كيف يؤثر على الناس. اليوم لو ننظر الآن إلى فقط إلى اليمن، اليمن كم به من مساجد وكم به من خطباء، وكم هي الخطب التي تقرأ وتلقى في يوم الجمعة، يعني عشرات الآلاف من المساجد في اليمن. لو كانت هذه الخطبة بالشكل الصحيح وبالأسلوب المؤثر وبقوة الحجة وبمعرفة صحيحة وبالطريقة الصحيحة على قواعد فن الخطابة وبالإخلاص لله عز وجل، كان لها تأثير كبير جدا. ونحن نرى تأثير بعض الخطباء كيف يؤثرون عندما يمتلكون زمام الخطابة ولهم مهارة وتمرس في هذا الفن. وفي عصرنا الحاضر كما قلنا عادت روح الخطابة، وخصوصا مع كثرة وسائل الإعلام والتواصل، ولا زالت تحتفظ الخطابة بمكانتها لأنها الكلمة الحية الخارجة من القلب التي تصل إلى القلوب. ولهذا يعني لهذا الخطيب اليوم يحتاج إلى أن يجمع بين أصالة الرسالة وبين فهم الواقع وحسن الأسلوب، حتى يكون خطابه قريبا من الناس مؤثرا فيهم ومعالجا لقضاياهم وهمومهم. بهذا نصل أحبتي المستمعون إلى ختام فقرة ميدان الخطابة، على أمل أن نلتقي بكم في موضوع جديد من موضوعات هذا الفن وأسرار هذا التأثير. وفي ختام حلقتنا نشكر، نجدد الشكر مرة أخرى لضيفين الكريمين اللذين كان معنا في هذه الحلقة، ضيف منبر الجمعة السيد العلامة إسماعيل الوشلي، وكذلك نشكر السيد العلامة الحسين السراج على مشاركته في الومضة المعرفية والإيمانية. كما نشكركم أنتم على حسن المتابعة والاستماع. كان معكم من الإعداد والتقديم عبد المجيد إدريس، وفي التنفيذ الهندسي والإخراج عادل الأشول. حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا على أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت.

مركبك كلا بل تكذبون بالدين

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر

الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد

وتأكلون التراث أكلا لما وتحب

0: ولا يوثق وثاقه أحد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. الإخوة المؤمنون، إن جريمة حرق المصحف الشريف استهداف كبير للمسلمين وحرب عليهم واستهداف لأقدس المقدسات، وإن سكوت الكثير من المسلمين عن حرق القرآن الكريم جرم كبير وتقصير عظيم وتفريط رهيب وتنصل تام عن المسؤولية. الإخوة المؤمنون، كذلك نذكر بأن لجنة الفعاليات والمناسبات تدعو أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة في الوقفات الشعبية بعد صلاة الجمعة تحت شعار غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين، رافعين شعار البراءة من المشركين في كل جمعة واجتماع. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إخوة الإيمان في كل مكان، كما نذكر بأهمية الإنفاق في سبيل الله ولو بأقل القليل بمئة ريال بالاتصال على الأرقام 170 و150 و180 للإنفاق بمئة ريال. سنستمع فيما يلي إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد حمدي بن يحيى زياد، وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال ابن حمود السفرجل.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أشهد أن لا

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخالق العظيم. الحمد لله المدبر الحكيم. الحمد لله على كل حال وفي كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا مثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، نتواصى بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأن الإنسان الذي لا يصطحب تقوى الله في هذه الدنيا يرحل بغير شيء ولو امتلك الدنيا بكلها. قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ونتواصى بالأخوة الإيمانية وبالاعتصام بحبل الله. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا عباد الله، تقبل علينا أيام مباركات، جعل الله أيامهن ولياليهن مفضلات، ومن نفحات رب العالمين وكرمه وجوده على المسلمين، ألا وهي العشر الأول من ذي الحجة، فلا بد أن نعظمها كما عظمها الله، وأن نشمر عن ساعد الجد في طاعة الله. أقسم الله بعظمتها: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، لصاحب عقل. وذكرها الله مع ذكر الحج وأشهر الحج ومناسك الحج، وذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آثار عديدة، منها ما روي أنه قال: ما من أيام أحب إلى الله من العمل فيهن من العشر الأول من ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وفي رواية أنه قال: من صام يوما منها عدل سنة، فإذا صام يوم عرفة عدل سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. وذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في روايات عديدة، وذكرها القرآن.
لا يكفي أن يقول الإنسان أنا أعرف أنها مفضلة، بل لابد أن نتنافس فيها على طاعة الله، وأن نثقل موازيننا بالأعمال الصالحة. أقسم الله بهذه الليالي، وأيامها لها نفس الحرمة، أن يقوم الإنسان في جوف الليل المظلم في آخر الليل يوقت التلفون أو الساعة، ليقوم متبتلا بين يدي رب العالمين، خاشعا راكعا ساجدا مستغفرا داعيا لله جل جلاله، أن يحافظ الإنسان على الطاعات، أن يصوم نافلة إن كان الصوم لا يضعفه عن واجب أو عن مسؤولياته، أن ينصر الإسلام، وكل يتحرك في مجاله ودوره، فمن كان مجاهدا ضاعف من قتاله ودوره، ومن كان في عمل آخر ضاعف من عمله، مع المحافظة على الجمعات والجماعات والطاعات والتسبيح والاستغفار والتقرب إلى الله بفعل الخيرات. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الله تعالى: لمثل ذلك فليعمل العاملون. خاسر من تمر عليه النفحات الربانية بغير أن ينافس الصالحين في طاعة الله جل جلاله. أيضا وهذه الأيام المقبلة علينا هي أيام الحج والقرب من المناسك، ومعلوم أن المسلمين يؤدون الحج الذي تولى الله أمره بنفسه في القرآن، فذكره جملة وتفصيلا. ولكن الأهم مع إقامة المناسك العشرة أن يعمل الناس بمقاصد الحج التي أرادها الله كنتيجة لهذا الحج الأعظم ولهذا المحتشد الأكبر. معلوم أن الإنسان يحرم بالحج إما إفرادا أو قرانا أو تمتعا، والقران أفضل لمن ساق الهدي، والإفراد أفضل لمن لم يسق، والأمة تختلف في قبولها لأنواع الحج، ولكنها تجمع على الحج الأعظم الذي افترضه الله تعالى. ثم الإنسان يطوف بالبيت العتيق ويتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ويربط نفسه بالأنبياء وبالمقدسات، وينزل إلى زمزم ليتبرك من مائها، ليتذكر أن الله ما أضاع إسماعيل بل فجر له الأرض ماء. فعلى المخلصين لربهم ولأمتهم أن يطمئنوا على أولادهم، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ثم يسعى الحاج بين الصفا والمروة متذكرا أن الله جعل سعي هاجر زوجة نبي وأم نبي، زوجة إبراهيم وأم إسماعيل، جعل سعيها وهي تبحث عن الماء عبادة للخلائق إلى قيام الساعة. فمن يقولون أن الأمة الإسلامية تحتقر المرأة، فعليهم أن يعلموا أن المرأة مقدسة في الإسلام وفي الدين وفي الشرع. نسعى كما سعت هاجر بين الصفا والمروة، ونشرب من ماء إسماعيل، وندعو الله
لنتذكر رعاية الله بالأنبياء والصديقين والمخلصين، وأننا نسير كامتداد لهم في طاعة الله وفي مشاعر الله وفي المقدسات. وفي اليوم الثامن لمن كان مفردا يذهب إلى منى ليصلي 5 صلوات، ليصلي الظهر والعصر في اليوم الثامن في منى، والمغرب والعشاء والفجر في منى، ثم ينطلق في اليوم التاسع صاعدا إلى عرفات ويصلي الظهر والعصر، ويقف في عرفات متبتلا خاشعا في أعظم يوم خلقه الله للبرايا ليقبلهم في جنته ورحمته. ثم حينما يدخل الليل يفيض من عرفات إلى مزدلفة ويصلي المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة وجوبا، ويذكر الله عند المشعر الحرام، وينطلق بعد فجر العيد إلى رمي الجمرات، وإذا وسعه أن يتحلل ثم يطوف الزيارة وهو الطواف الأعظم، فقد أدى أكثر ما عليه، فله أن يعود في منى ليبيت ليلتين أو 3 ويرمي الجمرات، وإذا أكملها طواف الوداع، ثم اعتمر بعد أيام التشريق، هذا من كان مفردا. أما المتمتع فهو يقدم العمرة ويتحلل، أما القارن فهو يجمع ما بين العمرة والحج، ثم يذهب الحاج بعد العمرة، والعمرة ما هي إلا إحرام وطواف وسعي وتقصير، ثم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج ولم يزرني فقد جفاني. ثم يعود راشدا مباركا قد أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن الله ذكر مقاصد الحج التي يجب على الأمة ألا تغفلها، فالله أراد أن يكون بيته هدى ومباركا دائما، لا تنتزع هذه البركة ولا ينتزع هذا الهدى، فمن جنى على بركة البيت وعلى هدى الله وعلى أمة الدين فالوعيد يتجه إليه، ومن رفض الحج فردا أو دولة أو جهة أو سياسة فالوعيد يتوجه إليه. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الجهات الرسمية الدولية الإقليمية التي تحول بين المساكين في أمة الإسلام والبيت العتيق عليها أن تنتظر حسابها من الله لا منا، من الله لا منا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن مقاصد الحج أن تنتفع الأمة في الحج لدينها ودنياها، فلماذا لا تنبثق لجان من علماء الأمة ليحددوا منافع الحج للأمة كي لا تمر فريضة وسنة إلا وينتفع المسلمون في دينهم ودنياهم بمنافع الحج السياسية والاقتصادية والعسكرية والدينية والأخلاقية والتكافلية والتراحمية وفي كل المجالات. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم للأمة بكلها.
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم أي يتحللوا، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. من مقاصد الحج أن تتخلى الأمة عن الآثام وأن تصبح مروضة على الدين والتقوى وأن تتوحد وتتقارب. فالذي لا يجعل من الحج تهذيبا للأمة هي السياسة، هي السياسة للعروش، هي السياسة للدنيا الفانية وللحطام الزائل. لا يريد الله فسوقا ولا آثاما ولا ظلما ولا انحلالا ولا عولمة ولا علمانية ولا شرقية ولا غربية، إنما يريد دين الله الحنيف. وكذلك لا يريد الله أن نتجادل في الحج، ولا أن نتضارب، ولا أن نكفر بعضنا، ولا أن نظل في أذية بعضنا. إن الذي يجني على الحجيج هو الذي يستقبلهم من المطارات ومن الحدود ومن كل مكان ليكفرهم مذ وصلت أقدامهم إلى الأرض المقدسة، إلا وهو يكفرهم. ثم في يوم من الأيام وإذا بهذا التكفير قد خرج من الإسلام وقبل بالعلمانية. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بل ذكر الله المنافع الاقتصادية، لأن أكبر محتشد للأمة لا بد أن تجلب الأمة له المآكل والبضائع والمشارب والحاجات، فليكن هذا الكسب ولتكن هذه التجارة تعود على المسلمين بالنفع والخير. من الذي يستفيد من القوة الشرائية للحجاج؟ هو الأجنبي ببضائعها التي كدسها في البلاد المقدسة. كان المفروض أن الأمة تتبادل اقتصاديا في موسم الحجيج، وتجعل منه سوقا اقتصادية مشتركة للأمة، تتبادل المنافع والتجارة والخبرة والعلم وتتكامل فيما بينها. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا من فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ما سمعنا أحدا يقول مقولة الجاهلية حتى يتجنى بعض السفهاء على الحجيج بتبديعهم وتفسيقهم. الجاهلية هي التي كانت تقول: لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريك لك هو وما ملك. أما أمة الإسلام فإنها تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كانوا في الجاهلية، كانت قريش تتخذ إفاضة لوحدها تكبرا وعلوا، فأراد الله أن يلبس الناس ثوبا واحدا وإفاضة واحدة. فما بال أناس في هذا الزمن يفيضون في الطائرات وفي السيارات، ويأتون من طرق خاصة بهم، وكأنهم يستعرضون أبتهم. لا عظمة الله في هذه المواقف وفي هذه الأماكن. الإنسان لا يشتغل بشخصه وعظمته، وإنما يشتغل في المواقف المقدسة والمشاعر، بالاستغفار، بالبكاء،
بالإنابة إلى الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أيضا الله تعالى ألغى سوقا كانت الجاهلية تعملها. كانت الجاهلية بعد الحج تقيم سوقا للتجارة وسوقا للأدب والشعر والنثر والتفاخر، فأباح الله للمسلمين الأسواق التجارية الاقتصادية في الكسب الحلال والمنافع للأمة، لكنه ألغى التفاخر بالأنساب والأحساب والأعراض، ووجه كلام الناس جميعا تعظيما لله وإغراقا في تمجيد الله جل جلاله. فقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. ركزوا على الكاف والسين والباء والواو. كسبوا مما كسبوا، لو دعوت الله ليلا ونهارا بغير أن تكسب الخير للدنيا والخير للآخرة فلا نصيب. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، فلا بد أن يكسب الداعي أن يوافق فعله قوله، فيكسب طاعة الله ويكسب العمل والكسب الحلال ويتحرك ويكسب الجنة بنصرة الدين وبالعمل مع الأمة. من مقاصد الحج البراءة يا عباد الله من الكفار، مثلما أراد الله وحدة الأمة كذلك أراد أن تظهر الأمة قوتها وبأسها على الأعداء. فلقد أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام علي في السنة 9 للهجرة، في 8 الفتح، في 9 البراءة، في 10 حجة الوداع. فأرسل عليا في 9 ليقرأ البراءة على المشركين الذين يريدون أن يتخللوا المشاعر والمقدسات وصفوف المسلمين ويحاربوا المسلمين من الداخل. فرفع الأمان عنهم ورفع عصمة الدم وحدد لهم فترة، لأن الإسلام لا يباغت الناس، يعطيهم مهلة ليأخذوا رأيهم وعقولهم وإرادتهم للأنفع للدنيا وللآخرة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة أي رفع للأمان وهتك لعصمة الدم من رب العالمين ومن نبيه الذي لا يخالف أمر الله، إلى من أبرمتم اتفاقيات معهم. ثم وضع الله للناس فرصة ليعلموا عدالة الله وعظمة الله وعدالة الإسلام وجماله، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. 4 أشهر، بعد 4 أشهر تأخذون قرارا صحيحا، إما أن تواجهوا الإسلام بالسيف والرمح والنبل، وإما أن تعتنقوا الإسلام فتعيشوا في ظل عزه وكرامته وفضله. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. لا يقول القائل حلات لبعد 4 أشهر سنرتب أوضاعنا من أجل الفوز، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. حكم الله بالذلة والهوان على أعدائه إذا حمل المسلمون مسؤوليتهم في كل زمان. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أذان إعلام في أكبر محتشد في ذلك الزمان،
كي لا يقول أحد باغتني الإسلام بغير أن أعرف أنه قد رفع البراءة وأعلن الحرب. وإنما في أكبر محتشد يعود الخبر إلى أقطار الدنيا بكلها من الحجيج أن النبي قد أعلن مهلة ما بعدها إلا الحرب للمشركين. فقرأ الآيات الأولى من سورة براءة الإمام علي، ثم قال: ألا لا يطوفن بالبيت عريان، ألا لا يحجن إلى البيت مشرك، ألا من كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فعهده 4 أشهر، ألا إن ذمة الله وذمة نبيه بريئة. فصاحوا من أرجاء الحج الأعظم، لأن العرب كانت تحمل العصبية، يقولون: يا علي، ونحن براء من ذمتك وذمة ابن عمك. يا أمة الدين، البراءة في هذا الزمان تتمثل في الصرخة، ومن كان له صرخة توازي صرختنا فهي براءة. ما وجدنا أحدا يرفع براءة إلا الأكرمون، إلا المخلصون، إلا الصادقون. هذه البراءة التي رفعها الشهيد القائد هي لتوحد الأمة ولتوجه العداوة إلى أعداء الإسلام الذين يطعنون في ديننا. نحث الجميع اليوم في الوقفة الاحتجاجية لنظهر كغاضبين للقرآن، مع أننا يا عباد الله نعتبر الجواب الأعظم على من يحرقون القرآن هو الجهاد. فما دامت الجبهات ملتهبة وما دامت الأجيال تتعلم القرآن فهذا هو أعظم رد، أعظم رد. يشعرون بالضعف أمام القرآن وأمام أمة القرآن فيتخذون استفزازات. فنحن لن نخلي ساحات العلم ولا ساحات الجهاد ليبقى الدين عزيزا ومنيعا. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، يا عباد الله، الأمة منتصر، ونهنئكم ونهنئ أنفسنا بالانتصار في هذه الجولة التي مرت. فوالله لقد انتصرت الأمة، والانتصار في هذه الجولة يوجب علينا حمدا وشكرا واستغفارا وتقوى وعملا وجهادا واستمرارا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا بد من تقوى الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. حتى وإن أصر المرجفون على أن أمريكا منتصرة، فنحن والعالم وأكثر العالم كافرهم ومسلمهم يصر على أن أمريكا مهزوم، نصر على أنها هزمت، بل نعتبر أمريكا في هذه الأيام في أضعف حالاتها. ولقد أشفق الناس على أشفقت أوروبا بالأمس على ترامب في الصين، لأنه ينحسر استراتيجيا وهزم في الميدان وما حقق أهدافه، فماذا سيجني من منافسه العنيف؟ وقد هزم من يستسهل قتال، يهزم مع من يستسهل قتالهم. الله هزمهم وأضعفهم. من أدل الدلائل على هذا النصر ما قاله بالأمس، قال: لن أذهب إلى الصين لمساعدتي على الانتصار على إيران، فأنا سأنتصر في المستقبل بأي وجه، بالحرب أو بالسلم، لا أحتاج إلى مساعدة أحد. هو هنا يتوعد، لكن في ضمن الكلام يعترف أنه لا زال مهزوما، بل حينما يقول: إن واصلنا الحرب فالتكلفة على أمريكا كبيرة وعظيمة، وإن واصلنا المفاوضات فالنتائج على أمريكا عظيمة وكبيرة، وليس أمامنا إلا الحصار، وحتى الحصار هو يحاصر أصحابه ونفسه، والأمة هذه ستجرد أيديه من كل الأوراق التي معه حتى يهزم في كل الميادين بإذن الله جل جلاله. على الأمة أن تواصل جهادها وإخلاصها وتقوى الله وتحمد الله، وما بكم من نعمة فمن الله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكن ماذا يعمل العدو في هذه الأيام؟ العدو يتظاهر بالمظاهرات أو بالمفاوضات والدبلوماسية، وكأنه يبحث عن الحلول، وفي الحقيقة إنما يشتري الوقت ويضلل الرأي العام، يشتري الوقت ويضلل الرأي العام. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وماذا يصنع في الحقيقة الشهيد القائد؟ قال: الأمة التي لا تعرف عدوها ولا كيف يفكر ولا ماذا يعمل ولا كيف يخطط لا تقدر أن تنتصر عليه. ماذا يصنع هذه الأيام؟ هو يجلب الذخائر ويجلب الأسلحة ويحمل الطائرات والسفن ليلا ونهارا من أجل أن يعيد الحرب في هذه المنطقة حربا ضروسا. فهو يشتري الوقت من أجل التجهيزات الحربية. أيضا الأمر الثاني، في هذه الأيام يبحث عن التحالفات
السياسية والعسكرية. أما التحالفات الاقتصادية فلدينا العاقون لأمتهم يتكفلون بالفاتورة بأكملها، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبحث عن تحالفات سياسية لتغطيته، لأنه كاد أن يعزل أمام صحوة الضمير العالمي من الجماهير لا من الأنظمة. والتحالفات العسكرية لأن الاستراتيجيين من الكافرين يدخلون في الحرب إن ضمنوا نتيجتها 100%، أما إذا لم يضمنوا فسيتراجعون من أجل ألا يخسروا المنافع الاقتصادية والنفوذ والعلاقات، هكذا يفكرون. لو هزمت إيران ما بقيت دولة إلا وجاءت لتهجم عليها، لكن الله نصرها ونصر هذه الأمة بكلها. نحن ماذا نعمل في هذه الأيام؟ يجب أن نتسلح بأقوى سلاح، ألا وهو الإيمان والصبر. ثانيا الإعداد يا عباد الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الإعداد. ومن يعيرنا ويقول أنتم لا تهتمون إلا بالمجهود الحربي فهو يتماشى مع نغمة المنافقين الذين يريدون أن يجردوا الأمة من قوتها وأسلحتها لتقتل بسهولة. هذا لا يريد الكرامة لأمته ولا الصيانة. قال الله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أيضا ماذا نصنع مع الإعداد والإيمان؟ نعمل على توسيع الوحدة الإسلامية، الوحدة في الساحات، الوحدة في المواقف، الوحدة في غرفة العمليات، الوحدة الاقتصادية، الوحدة العلمية والتقنية، الوحدة في كل مجال، ونوسع هذه الوحدة. فإن شاء الله عن قريب تظهر جبهة من سوريا أو تظهر معنا دول وشعوب بإذن الله جل جلاله. نحن لا نعمل على التحالفات، إنما نعمل على توسيع الوحدة. لا نحتاج إلى تحالفات، لأن الله قد أسس وحدتنا في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. على الأمة أن تتوحد. أيضا ماذا نفعل؟ نستنهض الأمة بدينها وبقال الله وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله. نستنهض الأمة بالدين ونعرف الجماهير بمخاطر أن يهزم المحور لا سمح الله، لا سمح الله. والله لو هزم محور الجهاد لكانت الطامة على الناس في دينهم ودنياهم. نعرف الناس بالمخاطر على السيادة والقرار. فلو هزمت هذه الأمة في جبهات العز في اليمن ولبنان وفلسطين وإيران والعراق، المستعمرون سيحكمون الديار بكلها، ومعلوم أنهم سيساطرون قرار الأمة وكرامة الأمة، فلا يبقى للأمة قرار ولا كرامة، لأن المستعمرين يتعاملون مع الجماهير التي يستعمرونها كرعايا وكقطيع وكعبيد رق، يذلونهم ولا يعتبرون لهم قرارا، فيساطرون السيادة لصالحهم والقرار لصالحهم أيضا.

ينهبون ثروات الناس. أيضا المخاطر على الدين، نعرف الناس بالمخاطر على الدين، سيضيع الدين بالتضييع والتمييع. وتكثر، لا سمح الله، لو انتصرت أمريكا عصابة أبسطين، لو انتصروا ستكثر المنكرات والفواحش والفساد. ماذا تصنع بصلاة وخشوع ووضوء ثم تخرج من باب المسجد فترى العاريات وترى الخمور وترى الفساد وترى المعاصي ولا تقدر أن تتكلم؟ لا أحد يظن أن الحرب ستقتصر على الأحواش الرئاسية، على البيوت الملكية. لا والله، الصهيونية العالمية لا ينشرون الابتكارات والهندسة والفيزياء والطب والتكنولوجيا وعلوم الذرة، لا، إنما ينشرون الفساد والفواحش والمنكرات، وهذه هي الطامة. إذا كانت الصهيونية العالمية تعلن رسميا وعلنيا وتجاهر بأعمالها الخسيسة، شرفكم الله وقدسكم، ماذا يصنعون في إسرائيل؟ ينكحون الذكور ويشربون الخمور ويعرون النساء ويأكلون الأطفال ويصنعون الفضائع ويستبيحون الدماء والأعراض. وتعجبنا حينما سمعنا من بعض اليهود اليمنيين أنهم تركوا إسرائيل وهربوا إلى بلدان فيها هامش من الحرية أكثر. قلنا لماذا؟ قالوا لأن الصهاينة يجبرونهم عنوة وقسرة على أن يعروا نساءهم في الشوارع، وهم جاءوا من اليمن من بيئة الإسلام، من بيئة الشيم والقيم والشرف، فهربوا، هربوا مع أنهم على كفرهم وملتهم. لكن الصهيونية حطمت الرقم القياسي في الفساد. قيل، أضرب لكم مسألة، في القرن الحادي عشر قبل 400 سنة، حينما دخل الأتراك اليمن، تخاذل بعض العلماء وقالوا هي دولة إسلامية فليحكم من يحكم. ولكن لما تمكنوا أشاعوا المنكرات وأشاعوا الفساد، حتى قيل أنهم كانوا يذهبون بالنساء العاريات الساقطات اللاتي جلبوهن من بلادهم في أبواب المساجد، حينما يخرج العلماء والعباد يتحرشن بهم من أجل أن يعترضوا، من أجل أن يذبحوا في أبواب المساجد، من أجل أن يذبحوا كما تذبح الأغنام. فكان من وراء ذلك أن هاجت اليمن سهلها وجبلها مع الإمام القاسم، وجاهدوا وجاهدوا وجاهدوا حتى جلبوا لليمن الحرية. وهكذا في كل زمان، يقيض الله رجلا من آل محمد يبيع من الله ماله ونفسه ويتمسك بالقرآن، فيحرك الله قلوب المخلصين الصادقين معه حتى تصان الأمة. انظروا إلى البلاد المطبعة، هل نشر فيها العلم والتكنولوجيا أم الدعارة؟ والله أنا أتوقع، والله أعلم، أن الإمارات ستكون في أول الهالكين، لأنها انغمست في الفواحش والمنكرات إلى رقبتها. وكل من سار في فلك الصهاينة لابد أن يضيع في الدنيا وفي الآخرة. يا شباب يا شباب، لا نضيع أوقاتنا في التلفونات والترندات والمشاركات والإعجابات. اعلم أيها الشاب، والله والله لن يرفعك الله إلا بالعلم وبالإيمان، بالعلم وبالإيمان. قل في جوف الليل المظلم: يا ربي أنا أعلم أنك لا ترفعني إلا بالعلم والإيمان، فزدني علما وزدني إيمانا. الإيمان في زمن الصراع صميمه هو الجهاد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن يا أمة الدين، نحافظ على رصيدنا من الانتصارات، فما هي إلا جولة تعقبها جولات.
وعلى السعودي أن يسارع في الملف الإنساني، وإذا أراد أن يهرب من التصعيد القادم فعليه أن يفك الحصار عن اليمن، وأن يخرج الأسرى، وأن يتصالح مع هذه الأمة، وأن ينبذ الصهاينة، وأن يترك الإماراتيين لوحدهم. أما إذا كان يريد أن يلعب كما مضى وما هو معهود عنه فإنه لن يحرب في أي تصعيد قادم من حرب ضروس ستغير المعادلات بإذن الله لصالح عزة الإسلام والمسلمين. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه في قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا على رسول الله وعلى آله الأكرمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وآله رضاء نفسك وزينة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم علي على بناء البانين بناء، وأكرم لديك مثواه ونزله، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبياً عن أمته. اللهم وعلى آله الأخيار، خصوصاً على أمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. نقول: اللهم إنا أحببنا عليا حبا عظيما بعد حب رسول الله، فاحشرنا معهم يا رب العالمين. اللهم صل على فاطمة الزهراء بنت رسول الله وسيدة النساء وخامسة أهل الكساء. اللهم وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن الشهيد المقتول سما، وأبي عبد الله الحسين الشهيد المذبوح ظلما. اللهم وعلى آل رسول الله في كل زمان ومكان. اللهم وارضى عن نساء رسول الله القانتات الطاهرات، وعن أصحاب رسول الله الأخيار الأبرار المنتجبين، وعنا معهم بمنك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصرنا على من بغى علينا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرنا في اليمن، وانصرنا في فلسطين، وانصرنا في لبنان، وانصرنا يا رب العالمين في إيران، وانصرنا في العراق، وانصرنا في كل مكان نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بالمعتدين والكافرين والمفسدين، خذهم أخذ القرى وهي ظالمة، وسلط عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم يوما أسود يا رب العالمين. اللهم فرج عنا في كل أمورنا، واجمع شملنا ووحد صفوفنا. اللهم احفظ حجاجنا بحفظك، واعدهم إلى ديارهم سالمين غانمين، لا فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم احفظ قائدنا بما حفظت به الذكر المبين، وانصره بما نصرت به الأنبياء يا رب العالمين، واجعلنا معه من الصادقين المخلصين. اللهم فك أسرانا وعافي جرحانا وارفع مقام شهدائنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ووالد والدينا ومن له حق واجب علينا، ولمشايخنا في الدين، ولمن علمنا القرآن العظيم، ولمن أوصانا واستوصى بنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: يا أرحم الراحمين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا كريم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الله أكبر،
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم

0: ربنا لك الحمد، الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر، الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد ويصلي عليه.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. تنوم تضحوة.

0: تلومه، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلون. أصلوهم قتلا، تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. أبرز هذه الدروس: الدرس الأول أن توظيف وصناعة الجماعات الدينية المتشددة التكفيرية كأداة عسكرية وسياسية هو نموذج استعماري متكرر. رأينا كيف أسس ابن سعود هجر الأخوان وجمع فيها البدو النجديين وبنى لهم مساكن، منحهم أموالا، أرسل إليهم المطاوع لتعليمهم الوهابية، ثم حولهم إلى جيش عقائدي يذبح الرجال والأطفال والنساء تحت مبرر الشهادة، التكفير، التوحيد إلى آخره. هذا النموذج يتكرر اليوم، ورأينا كيف وظفت القوى الاستعمارية أمريكا وأوروبا وغيره حتى والسعودية نفسها وغيرها، وظفوا جماعات مثل القاعدة وداعش والنصرة وبوكو حرام وغيرها من الحركات لخدمة أجداداتها في تدمير القوى الدول العربية والإسلامية. والدرس الذي يمكن استفادته هو أن أي جماعة مسلحة تنشأ فجأة هكذا وتتلقى تمويلا غربيا هي أداة لتدمير الأوطان وليس لإصلاحها. الدرس الثاني أن بناء قوى غير نظامية قد يحقق مكاسب سريعة لكنه يرتد لاحقا. الذي يروض الوحش لا يظن أنه قد صار هذا الوحش متأنسنا وصار بعيد عن طبيعته الوحشية. القوى التي تنشأ لأهداف مرحلية قد تتحول إلى عبء، إلى تهديد على منشئها وغيره. غياب الانضباط المؤسسي يزيد احتمالات الانفلات والصدام الداخلي، ولهذا الاستثمار في هذه المؤسسات الاستثمار غير صحيح في القوى الغير منضبطة المتوحشة. الاستثمار في المؤسسات النظامية المحترفة هو أكثر استدامة وأقل كلفة على المدى البعيد، والحكمة تقتضي أن يكون الناس بعيدين عن مثل هذه الأساليب. الدرس الثالث هو أن المفاجأة والاستخبارات أدوات حاسمة لكن دون ضوابط تنتج فوضى. لاحظنا كيف أن جماعات تكفيرية بعملياتها المباغتة كانوا يحسمون المعارك، لكن عندما تقترن بالترويع الذي كان عليه التكفيريون جيش ابن سعود هذا يخلف آثارا عميقة من الألم والحزن والظلم أيضا والطغيان. النجاعة العسكرية لا تبرر انتهاك القيم أو استهداف المدنيين. في الحاضر فعالية الأداء يجب أن تقيد بمعايير قانونية وأخلاقية واضحة، والشرعية الأخلاقية تعزز الاستقرار وتقلل من دوامات العنف. الدرس الرابع أن الدولة التي تستخدم التكفيريين ستظل أسيرة لهم حتى ولو تخلت عنهم لاحقا. رأينا عندما أكثر الإخوان المشاغبات على ابن سعود وضاقت بهم بريطانيا وبتصرفاتهم قضى عليهم في عام 1929 ميلادية، لكنه استمر في دفع معاشات شهرية للمخضرمين منهم ولأبنائهم، وهذا يعني أنه حتى بعد التخلص منهم بقيت الدولة مدينة لهم وخائفة من بواقي نفوذهم. الدرس العملي أن من يزرع الجماعات التكفيرية لضرب خصومه سينقلب هذا السحر على الساحر، حيث لا يمكن السيطرة على مثل هذه الجماعات دائما، وستتحول إلى مصدر تهديد لمن أنشأها كما حدث لاحقا مع ابن سعود، وكما يحدث اليوم مع من رعى داعش في سوريا وفي العراق وفي غيرها. على كل حال طبعا هم ينشئونهم عندنا في سوريا عندنا بعيد عن أوطانهم، وهم وبالتالي هم يأخذون خيرهم إن كان هناك فيهم خير، وإلا فلا خير فيهم، وهم يسلمون شرهم، لأنه لا نستطيع لا نجد مثلا لا يسمحون بدخول هؤلاء التكفيريين إلى أمريكا أو إلى إسرائيل يعني. ولهذا رأينا كيف أن عمليات موجودة في كل مكان إلا إسرائيل ما دخلوا فيها ولا يعني نفذت عملية واحدة. على كل حال كنا قد سألنا أيضا عددا من الأسئلة في الحلقة الماضية، وقلنا لماذا حذر النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله مرارا من نجد باعتبارها موطن الزلازل والفتن وباعتبارها قرن الشيطان، وكيف ارتبط هذا المفهوم قرن الشيطان في النصوص الإسلامية بواقع تاريخي وسياسي أثر في مسار الأحداث في المنطقة؟ السؤال الثاني، كيف انتقلت الوهابية من تحالف بين محمد بن عبد الوهاب وآل سعود في القرن الثامن عشر إلى مشروع استعماري بريطاني ثم أمريكي؟ وما سر العلاقة بين هذا الكيان والصهيونية العالمية والإمبريالية؟ أيضا سألنا وقلنا، لماذا صار مفهوم قرن الشيطان يعني منظومة فكرية قد تنطلق على دول، على جماعات، على جمعيات، أحزاب، شخصيات إلى آخره، وتظهر أيضا في بعض الأحيان بشكل دعاة ومصلحين، لكنها تنقلب إلى قتلة ومتوحشين؟ كيف يمكننا اليوم تمييز هذه القوى الناعمة في واقعنا؟ وسألنا أيضا وقلنا، وهل كانت مجزرة تنومة مجرد حادثة عابرة أم جرسا مبكرا يكشف طبيعة مشروع ممتد عبر الزمن؟ والواقع أن نجد التي وردت فيها أحاديث كثيرة باعتبارها قرن الشيطان، فهذه مسألة يجب أن نقف عندها لنعرف مدى الخطورة التي يمكن أن يشكلوها ضد الإسلام والمسلمين، لأنه ورد كثيرا استخدام أو استعمال قرن الشيطان على منطقة نجد، على نجد، باعتبار أن منها تطلع قرن الشيطان، حركة قرن الشيطان. فمن ثم يجب العمل بناء على هذا المعطى الخطير. ليس هناك خير من تلك النصوص الإسلامية المتفق عليها التي تحل لنا ظاهرة هؤلاء التكفيريين النجديين وطبيعة دورهم ونوعية سلوكهم. هناك مجموعة أحاديث صحيحة في كتب الصحاح والمسانيد مروية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تتحدث عن نجد التي هي منشأ الدعوة الوهابية التكفيرية وسبب كل هذه الفتن والمآسي والحروب التي تعصف بالعالم الإسلامي المعاصر بأنها قرن الشيطان. فقد ورد في البخاري في كتاب الفتن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال مرتين: اللهم باركنا في يمننا، اللهم باركنا في شامنا. قال: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. هذا ورد في البخاري وغيره. أيضا ورد قول رسول الله صلى الله عليه وعلى: ألا إن الفتنة ها هنا، ويشير بيده إلى المشرك، ومشرق المدينة هو نجد طبعا. ألا إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. هذا أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. وفي رواية أيضا: الإيمان يمان والفتنة منها هنا حيث يطلع قرن الشيطان. تلاحظون أيضا هنا كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله يذكر هذا الحديث عن اليمن باعتبارها مقابلا موضوعيا لنجد. الإيمان من هذه الجهة من اليمن، بينما الفتنة منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، ويشير بيده إلى نيد. وعن ابن مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. هل هنا أيضا نفس القصة في هذا الحديث الذي رواه أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، البخاري في صحيحة، مسلم في صحيحة، أيضا أبو عوانة وغيرهم أخرجوه في كتبهم ومؤلفاتهم. هذا الحديث أيضا يضع اليمن باعتبار أنها مكان الإيمان، بينما يضع نجد التي يطلع منها قرن الشيطان، يظهر منها القسوة وغلظ القلوب. وهنا أيضا ملاحظ أنه ثني قرن الشيطان باعتبار أنه ربما قد يكون للشيطان أكثر من قرن. ممكن يعني إذا جينا نقول نظام آل زايد قرن ونظام آل سعود قرن آخر، قرناء الشيطان في ربيعة ومضر، وتلك المناطق هي التي هي لها علاقة بربيعة ومضر. على كل حال، هذه قراءات معينة تنطلق أو يمكن أن تنطلق على أو أن أن أن أن تشتمل عليها أو أن تنطق هذه الأحاديث عليها أو أن يعني تدل عليها وتشير إليها. طبعا ما يقول الزلازل منها تطلع، يعني الزلازل، ما معنى الزلازل؟ هل المقصود بالزلازل الزلازل الجغرافية؟ الظاهر أن الزلازل هنا المقصود بها الاضطرابات، الاختلافات التي تحصل عقب الفتن التي يقوم بها هؤلاء التكفيريون. هذه الفتن منافية للسكينة والطمأنينة والأمن. يقول الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما قضية الفدادين عندما قال: ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، من هم الفدادون؟ هؤلاء هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم، مفردها فداد. والعجيب في هذه الأخبار كما قلت وفي الأحاديث النبوية، طبعا هذا النموذج، وإلا فهناك أحاديث كثيرة تتحدث عن نجد باعتبارها قرن الشيطان ورأس الكفر و19 شهر الشر وإلى آخره. تتحدث عن نجد باعتباره مقابلا موضوعيا لليمن. طبعا لا يفهم ولا يجوز أن يفهم بأن نجد المذمومة هي نجد بحجارها وترابها وجغرافيتها، لا، هي مما خلق الله سبحانه وتعالى. يعني وكذلك اليمن، عندما نقول الإيمان يمن ليس معنى أن كل ما في اليمن ينتسب إلى الإيمان، إنما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا بأن منهجا شيطانيا يخرج من نجد، وأن هناك منهجا إيمانيا سيستمر في اليمن، فهذا هو المقصود. ورأينا هذا المنهج الإيماني في اليمن، عندما ينطلق اليمن اليوم يحمل راية الإيمان والهوية الإيمانية، بينما نجد في نفس التوقيت قرن الشيطان نجد السعودية الإمارات وغيرهم نجدهم يحملون راية الكفر وراية الشيطان التي يعني فيكونون من أولياء الشيطان ويعتبرون رأس حربة الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل. فإذا كانت نجد هي قرن الشيطان ورأس الكفر ومكان الفتنة والقسوة وغلظ القلوب، فإن اليمن هي موطن الإيمان والحكمة والرحمة ورقة القلوب. ولعل هذا إشارة إلى المهمة التي سيطلع بها اليمنيون، وهي القضاء على ذلك الكيان الشيطاني النجدي، والتي ربما نعايش اليوم فصولا من أحداثها المثيرة والاستثنائية. على كل حال، الوهابية كانت قد ظهرت بظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى في عام 1206 هجرية في نجد. هذا الرجل الذي تحالف مع نجدي آخر هو الأمير محمد بن سعود المتوفى في عام 1179 هجرية، ومع أبنائه من بعده، فأنشأوا أول سلطة وهابية ارتكبت كثيرا من الفظائع والشناعات بحق المسلمين في الحجاز، بل وفي نجد، في نجد وفي الحجاز وفي اليمن وفي العراق وغيرها. وكان إنشاء هذه الدولة المتطرفة التكفيرية برعاية استعمارية بريطانية. في بداية القرن العشرين الميلادي سعت بريطانيا بقصارى جهدها في رعاية ودعم عبد العزيز بن سعود الذي هو أحد أحفاد هذه الشجرة، شجرة قرن الشيطان. دعمت عبد العزيز بن سعود ثم خلف الأمريكيون البريطانيين في رعاية هذا الكيان الوهابي، منذ لقاء عبد العزيز بن سعود بالرئيس الأمريكي روزفلت على ظهر السفينة الحربية كوينسي عام 1945 ميلادية في قناة السويس. طبعا فاستلمت الراية أمريكا حينما توارى نجم المملكة المتحدة بريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية وضعفت، فاستلم زمام السيطرة والهيمنة العالمية طبعا والقطب العالمي الغربي أمريكا. وبعدها دأبوا على العمل سويا. إلى اليوم لا تجد النظام السعودي وأنظمة الخليج، معظم أنظمة الخليج، إلا تدور في الفلك الأمريكي. الأمر الذي أنتج هذه الحركات التدميرية التي تنتشر على طول العالم الإسلامي وعرضه، والذي من أهم خصائصها أنها تتصالح مع الصهيونية العالمية والإمبريالية الأمريكية، وتتسم بالعدائية المفرطة ضد كل ما هو إسلامي. بعد ذلك ظهرت هذه الوهابية في أشكال متوحشة وهمجية. ظهرت القاعدة وداعش في أفغانستان وفي باكستان، وكذلك أنصار الشريعة في اليمن، والنصرة، جبهة النصرة، وما يسمون أنفسهم بالمجاهدين في الشام الذين تحولوا الآن إلى نظام جماعات تكفيرية تحكم بلاد الشام سوريا، وكذلك في مصر، في الصومال، في العراق، أنصار الشريعة في ليبيا، بوكو حرام في نيجيريا، التي تعني معنى بوكو حرام معناها تعليم الفتاة حرام، هذا عنوانها. كذلك جبهة الإنقاذ في الجزائر التي كانت لها تحركات وحشية في هي والعسكر في جبهة الإنقاذ في الجزائر في العشرية السوداء في التسعينات في الجزائر. من المعروف أن كل من هذه الحركات قد مارست وتمارس أشكالا قبيحة ووحشية همجية ضد المسلمين ذبحا وحرقا وسحلا، جماعات وفرادة، وهذا ما ينسجم مع تاريخ هذه الجماعة النجدية. كما أصبح معلوما ضرورة لكل متابع عندما كانوا يتابعون مثلا ما يسمونهم بعاصفة الحزم التي ارتكبت بحق اليمن منذ 2015 ميلادية، أظهرت السعودية ومن معها من دول الخليج وغيرهم في مجازرهم ضد اليمنيين أنها لا تزال تحمل هذا الفيروس الشيطاني الإغوائي التدميري المضل الضال المجرم الإجرامي، فارتكبت مجازر إبادة جماعية في كل منطقة في اليمن، وأغوت الكثير بأموالها للوقوف في صفها أو الصمت على جرائمها، وكشفت عن وجهها الشيطاني الحقيقي والوحشي. بيّنت أيضا أنها داعشية السلوك، وهابية الجذور، شيطانية الإغواء، ما تزال قرن الشيطان. وبالتالي جدير بأن ينتبه المسلمون اليوم أن قرن الشيطان مفهوم واسع يشمل كل من يؤمن بأفكار هذه المدرسة النجدية الوهابية التي تمارس التضليل والإغواء والقتل والوحشية والزلزلة والفتن بحق الآخرين. حينما نستقرأ هذه المخرجات، مخرجات هذه المدرسة النجدية الشيطانية، نجد أنها قد تكون في صورة أنظمة، شخصيات، جمعيات، مؤسسات، جماعات، أحزاب، دول، جميعها لها ارتباط روحي أو فكري أو وجداني بهذه المدرسة الشيطانية الوهابية. حتى وإن ظهروا بشكل المصلحين أو الدعاء للخير أو المحسنين، فهم ممن لا خلاق لهم ولا وثوق بهم، ويجب أن لا يغتر مغتر بما يقدمونه مما ظاهره الإحسان، فهو ليس سوى طعم الشيطان لإضلال واقتناص فرائسه. حتى إذا أسفر الصبح لذي عينين كشروا عن أنيابهم المدمرة والممزقة، وحققوا حقيقة معتقداتهم وسلوكاتهم وأخلاقهم، فلا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. مجزرة الحجاج الكبرى في تنومة لم تكن سوى جرس مبكر لهذه المدرسة الشيطانية التكفيرية، وبعدها كان يجب على اليمنيين لو أنهم يعقلون، لو أنهم عقلوا بشكل صحيح، كان يجب عليهم أن يكونوا عند مستوى الوعي الذي يمكنهم من إعداد العدة تجاه هذا العدو، ولكن للأسف غفلوا عن ذلك، فعادت مملكة الشيطان، مملكة قرن الشيطان، لتمارس بحق اليمنيين أقبح السلوكات وأسوأ التصرفات منذ 2015 ميلادية. جدير بالذكر بعد أن استعرضنا مع الأوضاع السياسية في عسير، في اليمن، في مخلاف السليماني، في نجد، في الحجاز، ما كانت هناك علاقة تربط الإمام يحيى بعبد العزيز بن سعود، لأنه

خافة بني جبر خولان محافظة صنعاء، أيضا الشهيد صالح بن علي الحيي من قرية الهجرة جبل بني جبر، وكان معه ولده صالح بن صالح، فأمره والده الشهيد بأن ينجو بنفسه مع الجمل قبل وصول القتلة. قال يلا تحرك، ثم قاتل الشهيد حتى استشهد، وقد رآه أحد رفاقه من بني شداد حين استشهد وأخبرهم بذلك وشهد بذلك. أيضا من الشهداء الشهيد صالح علي سعد الجلال من قرية الشرية بني حشيش، مديرية بني حشيش محافظة صنعاء. أيضا من الشهداء الشهيد صالح بن علي بن سعيد بن أحمد النصرة من قرية المجدور بني قيس بني مطر، الذي ذكرناه في بداية الحلقة في أول حلقة تقريبا من حلقات هذه السلسلة، من بني مطر محافظة صنعاء، كان عمره في الثلاثينيات، استشهد وقد ذهب لجلب الماء وعلى إثره استشهد والده. طبعا اختلف الورثة من الذي مات أولا لكي يحصل التوريث، لأنه تختلف المسألة لو أن الميت الأب والابن استشهد بعده، تختلف عما لو كان العكس، استشهد أولا الولد ثم الأب بعده. وطبعا حصل الخلاف، وحكم الإمام يحيى عند اختلاف الورثة حول ميراث الشهيد صالح من أبيه بناء على شهيدة رفيقهما الناجي وهو الحاج علي حسن سعد، ولكنه أيضا أمر بأن يرضخ لولد الشهيد صالح بقسم من مال جدة لا يتجاوز سهم مؤرثة. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة التالية: واحد، كيف أمكن تحديد زمن وقوع مجزرة تنومة بدقة رغم اختلاف الروايات؟ يعني بفضل الله ترجح من خلال البحث أنهم وقعت القصة أنه المجزرة وقعت في يوم 17 من ذي القعدة 1341 هجرية، وأي التواريخ يعد الأقرب للحقيقة ولماذا؟ السؤال الثاني: أين وقعت المجزرة تحديدا؟ يعني هل في تنومة؟ هل في سدوان؟ هل فيهم جميعا؟ ولماذا نقول مجزرة تنومة وسدوان؟ ولماذا يعد تحديد المكان بدقة أمرا مهما لفهم تفاصيل الجريمة كما سيأتي؟ السؤال الثالث: لماذا اعتمد البحث على أمير الحج السيد محمد بن عبد الله شرف الدين وعلى تعليقته التي كتبها بخط يده عن زمن وتوقيت وقوع المجزرة، رغم أن هناك مصادر أخرى معتبرة ذكرت توقيتا مختلفا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وبأصحابه الراشدين.
1: اللهم صل على حبيب الله محمد وعلى آل بيته الطاهرين أفضل من خلق الله على الكون.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
1: هي الصلاة أديمها إلى الأبد.
2: الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكره. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلامية.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد ويصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

الليل يا مصطفى يا ملتجى الخائفين يا من بك المسلمين لتمسكوا وينصروا. الليل يا ابو فاطمه يا زخم باهي الجبين شأبي بحسنك به نورك عليه منورو. الليل يا مصطفى يا ملتجى الخائفين يا من بك المسلمين لتمسكوا.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد ويصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

نحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إذا استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل.
2: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

حصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو

ملكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

0: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء متابعي إذاعة آفاق إف إم صوت الواي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيد الكريم،
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288820 88 للاتصال وأيضا للرسائل، و 7239 99 100 أيضا للاتصال وللرسائل، هذين الرقمين. أولى الاتصالات. نعم مرحبا. ألو.
4: ألو. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أيوة ما بالله، عندي سؤال، قلت هو يسبري ابن 5 أشهر يعني يضحوا به
3: الكبش؟
4: أيوة.
3: لا، المذهب ما بالله ما تم له عام.
4: أيوة، وزوجي يعني ما يسأل ثاني، زوجي بجلس يحرم ويطلق واصل،
3: كل ما حنث تقع طلقة.
4: أيوة، يعني بجلس يحرم ويطلق، ما نفعل ما نسبر وفعل هذه الشغلة،
3: كل ما حلف على حاجة وما فعلها تقع طلقة.
4: يلا سلام.
2: في أمال سادة قولها النبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، نكمل الرسالة ونجيب على الاتصال. مع بنات غير فاطمة، هل زوجهن قبل أو مع الوحي بناس أو بناس مشركين؟
3: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معه بنات غير فاطمة عليها السلام، و منهن ثنتين كنا مع ابناء أبي لهب، وطلقوهن لجل يضيقوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحريم المشركات هو نزل متأخر، تحريم زواج المشركين.
2: نعم. اتصال. نعم مرحبا. ألو.
5: ألو، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
5: معانا سؤال.
2: تفضل.
5: هل يجوز يا شيخ أن يشغل القرآن واصل، يعني يشغلهم في الميكروفونات، يعني الميكروفونات في القرية كساعة الجامعة؟
3: ما فهمت وش يعني.
5: يعني يشغل القرآن واصل ليل ونهار الميكروفونات كبار في القرية.
3: ليش؟
5: ها؟
3: لماذا؟
5: قال هكذا على سب انه لا يشكل هكذا واصل مريض.
3: لا ما يجوز.
5: هو يجوز يعني
3: اذا هو مريض سيروا عالجوا.
5: ها؟
3: اذا هو مريض سيروا عالجوا.
5: هو مريض، بيقول هو مريض لكن بيشكل قرآن واصل الليل ونهار وهو شقال.
3: يشكل له هو.
5: يشكل بالميكروفونات يعني بالقرية كلها.
3: ما يجوز.
5: ما يجوز.
3: ما يجوز وهو مستمر ليل ونهار أداء.
5: حتى كيف
3: تمام.
5: شيخ.
2: تفضل.
5: هل يجوز إننا يعني أمتلك إثناء المصاحف في البيت، يعني بقرأ من واحد ما بقرأ شيء منه؟
3: أيوة يجوز.
5: يجوز.
3: نعم.
2: سؤال آخر.
5: شكرا.
2: في أمل. سؤال آخر مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: يا شيخ، حل ما واحد يحلف باليمين حرم ما صار ما سي واحد يصير رجع
3: يحلف باليمين، ما هو بعدها
6: الكفارة.
3: يحلف باليمين ما هو قلتي بعدها،
6: مثلا كما واحد يحلف يقول حرم ما سي ويصير رجع تقول والله ما صار لو قلت لي حق الكفارة، وتقول هذا حق الكفارة، هل تمسك بها الكفارة؟
3: لا ما بش تاكل هالها ضروري توزع الكفارة لعشرة مساكين.
6: الكفارة
3: الواحدة ضروري تتوزع لعشرة مساكين.
6: واحد عندنا
3: مرتفع ايش
6: متزوج بحنتين
3: هيا
6: وبعد واحد معها تلفون وقت ما بش وقالت على أوله خصمت فيها والثاني يعني خالق لها معها اخسى تلفون انا هلا عن زوجهم طب تطلع على بس وبناتها
3: وهو مانع لهن من التلفونات كلهن ها
6: ماشي لو الثاني معها تلفون ولا ما عرف ايش يدي لها تلفون من مرة
3: ورجع من هذي معها تلفون بسر
6: فالحين اللي معها تلفون ولا اخر هذي الدوج ما ولا اخر ولا ما بتعلها تلفون
3: وايش السؤال
6: ها
3: ايش السؤال
6: انا قلت لك واحد متزوج بثنتين
3: قد سمعت القصة لكن ايش المسألة ايش الذي تشتغل تسألي منه
6: هذا التلفون هذا ما بشو معها اختها تلفون هو حرام
3: نعم مش هو حرام
6: تمام
2: سؤال اخر
6: سريع تمر وبعدين اخي لقاهم في الحج يعني بالزلط وانا عاملهم اذا شنطه غير الشنطه حقهم سأل ما عاد حس قال لهم بالشنطه كم تبي كفاره
3: اذا يأس يتصدق بقيمتها على نية صاحبها
6: أني كم نتي ضرب
3: قيمتها
6: قيمتها
3: أيه
6: أني معها دواء مع حسامن ومع بسباس ما كل شيء داخله
3: إيش
6: معها دواء المقاضي داخله وبسباس حسامن وكل شيء داخله جلس على ما
3: هذا الشنطة الذي لقيوها وما هم دارين حق من هي
6: أيوه.
3: إذا يأسوا من صاحبها يتصدقوا بقيمتها
6: يتصدقوا بقيمتها كم ما كان كم ما تدينه
3: كم مديته
6: تمام أخوتي كنا فوقوا من السعودي وعد احنا قلنا نسي كم دردنا نشي نسأل كم وقال لك الله بي سريع تمر لا عادي صلح يعني لا يجي عند القراش عند خساع القراش وقالوا نجاسه
3: ايش
6: اللي قالوا سريع تمر
3: ماله
6: يعني يجي عند البقر
3: عند ما يرجع
6: اي واحد ما يرجع من الله عمره
3: الله يصير هم مشتاء يصير عين ما يشتي
6: يعني ما يقولوا خساعة البقر هي نجس ولا
3: لا لا مشو نجس ولا هو صدق
6: والله خير
2: في أمان له
6: مع السلامة
2: سؤال مرحبا
7: سؤال
2: السلام
7: مساء الخير
2: حياكم الله
7: الله يحييك الله قلت معانا أسأل يا شيخ ذهبي الله يرحم عبد مصير الله مفعل لي الأرض بذهبي
3: فعل ما؟
2: فعل إيش؟
7: فعل الأرض حقتي وكيف ذهبي مفعل لي بحق يا الذهب
3: أها أنا
7: بدي حوالي 30 سنة من شن عمل فيها
2: وإيش؟ بعدين إيش؟ ليش 30 سنة من عند إيش؟
7: من حين جيت الذهب لعبي وعملت في الأرض
2: أها
7: وذلحين
2: بيتوفى
7: في رمضان ديالي فتا وذلحين خطا ويبشمر قالوا بس اللي قاعد بصيرة انه حقي ما حد يسترشي خبزة وذلحين اخوتي واحد منا بيقول ابدا
3: لا بالله
7: اذا حقي
3: النسخة المشخص ويشذر الارض عليك مش صدق اذا ما دام قد باعها والدك منك في حياته فالبيع صحيح ولا لهم اي حد مش شو صدق
7: يا الله سلامك الله يسلمك
2: في امان له
7: يلا مع السلامه
2: مع السلامه نذكر مستمعينا بارقام التواصل للاتصال عبر الارقام التالية عبر الرقم 7228 2088 و7239 100 للاتصال وايضا للرسائل هذين الرقمين نعم رسالة تقول فضيلة العلامة هل يجوز للمرأة أن تدخل مسجد للنساء وهي حائض للضرورة وما حكم من تدخل
3: لا يجوز دخول المرأة الحائض المسجد سواء كان مسجد نساء أو مسجد رجال ما دام مبني على أساس أنه مسجد وموضوع للصلاة فلا يجوز لها دخول في أي حال من الأحوال حتى تطهر
2: واللي دخلت إيش حكمها
3: تتوب إلى الله عز وجل، ارتكب الذنب وعليها التوبة.
2: نعم. صار مرحبا. نعم. تفضل.
8: أنا أتكلم في النوم، أما أتكلم في النوم شهر هم جاده.
3: هل ماذا؟ يعني إذا احتلم الإنسان وهو نائم فإذا خرج منه مني فعليه أن يغتسل، واضح؟
2: سؤال آخر.
8: والنسيان حمد لي وأنت ناسي بلا وضوء هل جاهز؟
3: لا ما يجوز.
8: والخطى بعد الجمال هل يستخل وضوء؟
3: إيش؟
8: الخطى بعد الجمال يستخل وضوء؟
2: الإيش؟
8: الخطى بعد الجمال، المشي بعد الجمال يستخل وضوء؟
3: وش الخطأ بهذا الجمال؟ وش يعني؟
8: لا يقول إنه اللي يخطب الجمال يستخبره وما تصلي.
3: حنير كفى الجمال أو إيش قصدك؟
8: أيوة.
2: إيش إيش يعني بيخطى فوقه بيطلع فوقه ولا إيش ما هو؟
8: ياخذ لي همة تمشي.
2: تمشي مع جم مع جمل تقود جمل.
8: أنا أحكي بعد يفسخ الوضوء وما تصلي.
3: لا ما يفسخ الوضوء.
8: أنا صابر و.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا. نعم انقطع الاتصال. نعم اتصال آخر. يا مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: واحد بدله حكاها محصب يعني يا شيخ بتقول ما بلا تزوج به، هل يصلح يتزوج به؟
3: لا ما يصلح.
9: يعني بتقول هي ماشي تتزوج إلا بتلاحقه واصل
3: بتلاحقه؟
9: أيوة شي ما تزوج إلا به
3: يصير صلاة دكتور نفسي ويدي له إبر وإن شاء الله ما عاد يبزر من صبيان ولا شيء.
9: يا شيخ بعض الباء التوريخ يعني لو ما تجيك أسبوع بعضهم بعضهم يصلي له ما قد خرجتني شطارها البيضة هل يصلح تصلي؟
3: إذا قد نقيت من الدم فنعم يجوز لها أن تصلي
9: بس بتخبط فيها.
3: ها؟
9: ذات
3: حل
9: طيرها
3: وذات حل ما بيش وهو قد وصلت على سبوع متى ما مشي مشي مشي ضروري الطهرة إذا قد نقيت من الدم فتصلي.
9: تمام
2: في أمان الله.
9: مع السلامة.
2: سؤال مرحبا. نعم
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: يا أخي أمي ما برت الدار وإذا حاجة إذا سبرت نذرت تديها أختي.
3: نذرت بإيش؟ لمن؟
10: لحاجة إذا سبر.
3: نذرت بماء لمن؟ للفقراء ولا لمن؟
10: لا أيوة.
3: سابر أيوة إيش سبر تديها لأختك؟
10: يا أخي.
2: يا مالا اتصال مرحبا. نعم. انقطع الاتصال اتصال آخر مرحبا. نعم.
3: الله
2: يعافيك. ارفع صوتك تفضل.
11: الجمعة مباركة.
2: الجميع.
11: معنا حفرية في وسط قبصي.
3: وسط واش؟
11: وسط قبصي حفروها الولي وفعل السبي.
3: تمام غلق الرادي.
11: فعل السبي.
3: ايوه.
11: بعد ما فعل السبي الأمر الشيء نختلف عليها الماء وعلى النقلية.
3: تفعلوها ايش؟ تفعلوه ما صوتك بعيد ما مدري وش بتقول
11: تفعل النقلية هو جايز
3: ما فهمت وش يعني
2: ما نقلية
11: ما نسكب لنا ودنا الهتواز ونضل عم اضلع فوقات والعناد
3: مستغرب. ها انتو حقكم الخاص؟
11: لا حق وفعلوها الأولين في سبيل.
3: فعلوها الأولين سبيل والذي يستعملوها الآن منهم
11: احنا جداد جينا فعلوا على النقل
3: هم فعلوا السبيل للقرية
11: لا بلا
3: لا في الزراعة فعلوا السبيل للزراعة.
11: أيوة
3: ما بش سبيل للزراعة
11: لا نستخدمه احنا
3: يا أخي قوة ذا الحين الأولين فعلوا السبيل لمن
11: فعلوا السبيل حقا لك للمواشي للغنم للبقر
3: ما بالله دولكم غيره
11: نحلل ضروري ما نحتاجش.
3: أيوة
11: عد سؤال آخر لو سمحت.
3: تفضل.
11: الذر أكثر هم حتى يجرم حتى الجيس
3: الما
11: ذر حمري جاي
3: مالهم
11: في جنب الطيجان حق البيوت
3: لا لا حول ولا قوة إلا بالله.
12: ما هو السر؟
3: لا أدري.
12: يلا شكرا يا شيخ.
3: يا مالا
2: سؤال. نعم مرحبا.
13: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
13: اليقطين شو اليقطين؟ هل هو دبا هذاك اللي يجي بدور على رقبة؟
3: ايه.
13: ولا الدبا هذاك اللي يجي طويل ومخطط؟
3: الدبا الكبار ذاك
13: اللي يجي مع رقبة.
3: الذي يجي ما؟
13: مع رقبة.
3: لا الكبير الكبير ذاك الكبير الذي هو مثل البطيخ.
13: هذا
3: يجي
13: يربطه
3: هذا يجي يلعبها بالطول. لا لا.
13: يعني
3: مش اللي
13: مع
3: الدبور
13: مع
3: رقبه. والله ما ندري ما هو الرقبه. المهم الدبا او الدبا الذي بيسموه دبا هذا الحين بيسموه هو البطيخ.
13: ما يعني تقول كذا من طالع.
2: سؤال اخر.
13: سؤال اخر. ولقد كتب لدى الجمهور بعض الفرقان انه

0: السلام ورحمة الله.
1: جمعة مباركة
0: الجميع.
1: ممكن نسأل؟
0: ألو.
1: معانا هذه باع يعني مساحات لبن من الأرض. سمعت الواحد يعني باع صحيح
0: سواء
1: وأخي الأكبر موجود، وأنا كنت ما أشم شيء موجود، لما بعدين كنت مقترب رجعت من الغربة، وبعدين جيت خارج تلا اللبنة هذه يعني اشتريتها شراء.
0: أيوة.
1: وضي على قيد الحياة. سمعت. وضي على قيد الحياة، وعندما توفي بي أوصى إن اللبنة الذي خارجها ولدي فلان فلان صارت من كلك، كونه اشتريها من جهتها الخاصة، فلا الوصية صحيحة ولا باطلة؟
0: ما يحتاج وصية، ما دمت شريتها بشراء صحيح ومعك عليها بصيرة ما يحتاج شيء.
1: بس إنه مرجع لها يرجع، ولا لا عملوا لي لا رجع ولا صداع، ما ترجع لي البصيرة الشراء حقه.
0: رجعوا لك البصيرة حق أبوك.
1: أيوة دي دعالة يعني.
0: ولا معك ولا معك شهود على الشراء.
1: لا أرجعوا لي البصيرة والشهود يعني جدوى بي.
0: معك شهود على الشراء؟
1: ما بعنا ده وفية حق بي.
0: أنت حين اشتريت ما معك شهود على الشراء؟
1: إلا اللام موجودي.
0: خلاص سابر
1: يعني الوصية صحيحة؟
0: لا البيع صحيح.
1: البيع
0: حق
1: أبي هو صحيح، بس أنا جيت
0: من الغربة. يا أخي وإيش يصير لك أبوك بحقك؟ قدو حقك، ما دام البيع الذي شريت أنت قدو صحيح خلاص الأرض حقك.
1: أيوة بس قالوا نشتي بوري ورقة إرجاع ولا إصدع
0: ولا شيء. ورقة شراء أنت اشتريتها، ما دام معك عليك معك شهود خليهم يكتبوا شهادتهم والأرض حقك.
1: أيوة والله ما
2: يا مالا. سال مرحبا.
3: الو مساء الخير.
2: مساء النور.
3: ممكن اسال الشيخ عبد الله؟
2: تفضلوا.
3: يا شيخ في واحد نظرت بحبة جني ان اذا تحقق هذا الشيء اني بتدخل، فاحنا نتحقق له هذا الشيء يعني ويصبر له له.
0: تديها لمن؟
3: له له
0: له له
3: يعني لما ابو
0: ام وابو من؟
3: لما
0: أبا
3: هي
0: الذي
3: نظرت هذا الشيء.
0: إذا على حسب نيتها وقت النذر، لمن نذرت؟
3: فإذا يعني ما نذرت
0: أش لمن جدت نذرت
3: من
0: جدت
3: ما
0: يعني ضروري كان معها نية. إذا كان قصدها الفقراء وأبوها وأمها فقيران في جوز أن تعطيهم.
3: نعم طيب أخرته.
0: تفضلوا.
3: في واحدة يعني زوجها في الغربة وأبوها عن مرته انتبهها يعني تشتيش المرسول فيها وطيح عليها ويقول هذي أبني بخرج عنها وحرم عليها.
0: وحدها زوجها في الغربة وهي جالسة عند أبوهم والباقي ما عدرت معهم.
3: يعني جالسة عند أبوهم وهو يسأل عنها يسلف لها ويطيح عليها ويقول
0: ما بتفعل بها لما يصيح عليها.
3: يعني بيتعطى بعضل.
0: ها؟
3: بيتعطى بعضل.
0: تبصر ما هي الحاجات الذي بتغثيه وتبطلها وعايز تدو بإذن الله عز وجل.
3: يعني هي جزء بترها زوجها في اللي يرسلها أي شيء كل شيء يعني.
0: أيوه. فالمفروض أنها إذا رسلها ما تخفيه ولا تديه للكل ما دام عادها عندهم.
3: أيوه. وسؤال آخر يا شيخ.
0: تفضلوا.
3: يعني في واحد يشتري
0: خدمة للزوج
3: يعني
0: ما دريت ما هو.
3: أي.
0: هذا اللي ما قلتي.
3: في واحد يكتبها أبوها أحد الزوج هو حرام عليه.
0: ما دريت وش بتقول. تدري وش بتقول يا محمد؟
2: ماشي.
0: هذا اللي ما بتقولي.
3: في واحدة يكتبها يكتبها زوجها يعني حرام.
0: لا ما يجوز. لا يصح عقد النكاح إلا برضاها.
3: يعني إذا مشي موافقة ما
0: يصح. ما يصح الزواج.
3: يلا.
2: يا مالا. ذكر برقم التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7228 88 و7239 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل. اتصال مرحبا. اتفضل. نعم. اتصال آخر. مرحبا.
4: السلام
2: ورحمة الله. تفضل.

0: ده العلم واحد بيصلي وما درى يعني زي ما تقول كم قبل ما يسلم ما درى كم يربع الله خمس كذا يفعل
1: إذا ما تأكد كم هي في عيد الصلاة
0: يعني ما أقومش يقولي في التشاهد أقوم أزيد واحدة
1: إذا هم متأكد أنها ثلاثة وفي حاجة يزيد الرابعة فيقوم وإذا ما عدّر كم هي في عيد الصلاة
0: وإذا الآن هذا السؤال الثاني معانا واحدة زوجها مثل ما تقول محفوظ
1: ماله؟
0: محفوظ مجنون
1: مجنون
0: أيوه يعني قلنا من سنة أربع من عنده وش نطلقها هل يعني نخلع من المحكمة يكبر؟
1: ما بالله من المحكمة
0: يعني أبي الله خلق من المحكمة
1: بس
0: والله
2: شكرا لك يا
1: مالك.
2: إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتى ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
3: وقفة إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصير عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم المباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
7: أبقاكم الله.
2: كما نذكر من جديد مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر رقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا. يا مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: كيف حالكم؟
2: حياكم الله.
8: عندنا سؤال للشيخ.
2: تفضل.
8: يا شيخ، كنت بواحد يعني عليه قضاء يوم من رمضان الماضي، في قضاء يوم الوقفة حق رمضان الذي مضى والذي مشى، يعني يوم الشك، هل يصح ولا يعيد؟
7: لا يصح.
8: يصح.
7: أيوة، ما دام ما قد حد على أن رمضان سابق
2: في أمال. صار مرحبا.
9: ألو.
2: نعم.
9: مساك الله بالخير يا شيخ، ويحفظك الله ويحفظك عامل، لا حفظ لي يموت يعني، ولا صلى ولا صام وينهب ويشرب وتوصي، ولا إذا صلي ولا صام ولا أتغذب إلى الله سبحانه وتعالى.
7: يا جهنم رحبي،
9: يا جهنم رحبي، تبع اليهود والنصارى، الله يحفظك
2: في أمان.
9: سيد اصبح على خير.
2: اتصال مرحبا. انقطع الاتصال. نعم، اتصال آخر. مرحبا.
10: الله عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: كيف حال الشيخ؟
7: الله يعافيك.
10: معنا سؤالي.
7: تفضلوا.
10: الأول، هل التحريم في الغناء هو الأبيات الشعرية أم الموسيقى؟
7: لا للأبيات الشعرية ولا للموسيقى، بل التحريم للغنى الذي هو مجموع من الاثنين، زيادة اللحن.
10: فالأبريكات هؤلاء يجب يفعلوهم بيتيو فيهم موسيقى وكذا،
7: الأفضل أن الإنسان ما يسمعهم، لكن ما بين أرى تحريمهم.
10: السؤال الثاني يا سيدي، مثلا عندما يجيوا يقولوا الإجماع واتفاق المجتهدين العدول من أمة آل محمد،
7: ناجي من أمة آل محمد، من أمة محمد،
10: قصدي من أمة محمد صلى الله عليه وعلى
7: اللهم صل على محمد وعلى آله. تمام.
10: السؤال أنه مثلا أصحابنا بيعتبروا أنه المشبهة والمجبرة هم من فساد تأويل وكفر تأويل، ما هم عدو.
7: صحيح.
10: ما عاد عيب قالنا إلا مثلا إجماع آل محمد، ما عاد عيب قال في إجماع الأمة.
7: باقي الفقهاء مش كلهم مجبرة ومشبهة، باقي الأمة، باقي علماء مش لا مجبرة ولا مشبهة.
10: تدي بيحصر ويقول ما بلا الإجماع، ما بلا إجماع آل محمد وفي عدهم غيرهم ما عارف.
7: الإجماع إجماع آل محمد هو إجماع آل محمد، هو إجماع من دون شيعتهم، هو إجماع الأدلة عليه قوية وكثيرة ومتظاهرة ومتظافرة على إجماع أهل البيت عليهم السلام. فإذا أجمعوا على شيء بدأ الأمة تجمع ولا لا، فقد إجماعهم حق. سلام.
10: أحسن الله إليك.
2: في أمان الله. سلام. مرحبا.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: معي سؤال يا شيخ.
7: تفضلوا.
11: الذي يعني يا شيخ يشجر علمه،
7: الذي ماذا؟ يشجر
11: حواجبه، هل يجوز؟
7: شوفوا، أنا التشجير كنت من أقول تمام جائز ما فيه إشكال، لكن بعد ما أبصرت ما بيفعل بعض النساء، يعني يجعل الوجه يورم ولا يحدث فيه مثل الجروح ولا نحوها من الأضرار، فهو لا يجوز. وإن كان طبيعي إنما هو صبغة للشعر الخفيف بحيث يحوله إلى مثل لون الوجه، فلا مانع.
11: الله سابر. ممكن سؤال آخر؟
7: تفضلوا.
11: واحدة كانت تسارق على غاز،
7: أه،
11: ولقيت دبتها غاز،
7: ايش؟ ما حد بيلقى في المزاربة
2: ودبتهن
7: يعني بزتهن
11: ما دم بيجي حال عنده
7: ترجعهن وتبحث عن صاحبهن إلى أن تيأس من صاحبهن وتتصدق بقيمتهن على نيته.
11: بعد ما لقيتهم ورجع خرجهن من قيمتهن على نيته فيجوز.
7: نعم
11: الله السلام
2: في أمان الله. صار مرحبا. يا مرحبا.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
12: يا شيخ أسألك لو سمحت.
7: تفضلوا.
12: أنا دائما أقرأ سورة ياسين يوميا.
7: ضخم.
12: ولما تجي الدورة أنسى تماما إني كانت فيني.
7: لما تجي الدورة ما؟
12: لما تجي الدورة بنقرأ سورة ياسين أنساها أنسى إني كانت الدورة ما أذكر إلا قد أنا صمت. أو في بدايتها أو بكملتها وعدة مرات مش مرة واحدة ما أدريش كيف أفعل يعني هو حرم علي.
7: لا تنسي تايلش أي حاجة تذكرش لك لا تنسي وخلاص.
12: أنا أتخيل شيء أول مرة
7: الذي هو ناسي مش بالعاني ما على شيء.
12: لا والله ما هو بالعاني إنه دائما أنسى حتى لما أركض أنا دائما
7: لكن خلي حاجة تذكرش تايلش حاجة تذكرش
12: بس إن شاء الله ما
7: فيش حاجة عليها. لا لكن اهتمي بهذا يكون بحاجة تذكرش لجل لا تقرأي القرآن وأنت حائض.
12: بس والله العظيم
7: أنا
12: بنسلنا دائما أقرأ هذا ما
7: أقرأ
12: عشان
2: أخذنا.
7: نعم
2: نعم
12: الله
2: يحفظك. يا مالا سلام مرحبا.
13: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
13: كيف حالكم يا شيخ؟
7: الله يعافيك
13: وجمعكم مباركة
7: الجميع إن شاء الله.
13: يا شيخ هذا دخل كلب للصرح حق الجارة.
7: أيوه اللهم صل على محمد وعلى آله.
13: قمت أضربه من الصح هذا ورجمت بحجر هكذا بجدة وقعت في راسي ومحت.
7: ما شاء الله قذيفة
13: على إلى ذنب.
7: لا ما عليك شيء لأن المفروض حاجة ما تقتل
13: وخرج الدم حقه لا بس الصوح وغسلناه ويزل البريك
7: ما شاء الله والقسم والبريكة كم فيها
13: كبيرة في مانع
7: إذا ما فيها إلا قليل فنزحوها
13: ما فيها ما الحمد لله مع منظر هذه حالة لهم الحمد لله
7: الحمد لله رب العالمين
13: ما بيش علي أدام
7: لا لكن إلا إذا أنت عارف أن المرجام هذا يقتل ولا قريب من القتل فعليك التوبة
2: مش ومداري أنه
7: ها؟
13: مش شو بقصد
7: أنا إذا أنت عارف أن المراجم حقك مثل الرصاص بتقتل فأيوة إذا عليك ذنب وأنه مرجام عادي فلا ما عليك شيء
13: مش شو بقصد أن أنا أقتل ولا بي ما بلا
2: يكلمك وانت تخبر نعم
7: سؤال
2: آخر
13: السلام عليكم
2: في أمان الله
13: نعم
2: سؤال مرحبا
14: ألو
2: نعم
14: ما رأيك شنج واحد يتعوم بأمه وما يطعي خطه وتقول غدلي لشي ولا وما يطعي يقول ما عاد أقدر وحيله
7: ما أنا داري وشو الشي ذي بتقول له يعني إذا هو الحاجة المعتادة بين الناس أن الولد يخدم أمه بها فما ينبغي له أنه يتركها وأنها بتسلط عليه يعني هكذا تقلقه بحاجات ما هي في حاجتها ولا شيء فينبغي أنها لا تحملها يعني ينبغي للوالد أنه يعين ولده على البر لكن إذا هو بيترك حاجة تنفع أمه والعادة أن الناس بيستخدموا هذا الحاجات ويخدموا أمهم بها فهو تقصير في أمه ولا يجوز له
14: وحرام عليها يعني هم الواحد حرام عليها هو يمين ولا لا
7: ألا
14: هو يمين
7: إذا قال حرام عليها لا أكلها وفي إذا أكلها بكفارة يمين
14: يا الله شكرا
2: الله
14: لا قال حرام عليها
2: صار مرحبا
13: خمسة
2: خير سنور
13: كيف حالك سيدي
7: حياكم الله
13: هل يجوز الصيام في العشر ولا ما يجوز
7: الصيام العشر يعني فضيلة من الفضائل ما من أيام أحب إلى الله.
2: اسمع اسمع
9: يا بيان فيها الجوامع على ما جزا سيدي.
2: كيف؟
9: بها جامع وبها جنبه وبسربة
7: في البيانات
9: فيها
7: تبع الجامعة.
9: هل يجوز؟
7: لا ما يجوز. هل تبع الجامعة الجربة؟
9: لا هو قد وصل في
7: وسط القرية
9: ما
7: لا ما يجوز ما يجوز.
9: هل يجوز
7: ولا
9: ما
7: يجوز؟ لا ما يجوز
9: ما يجوز.
7: لا
9: يا والله ما
2: في أمان. الله صار مرحبا
15: مساء الخير
2: مساء النور.
15: معنا فنفن بنات عزبت العطرم جايز يخرجون بها الشارع.
7: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإذا خرجنا فليخرجنا تفلات، يعني ما فيهن عطر. والله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لا تدق برجلها حتى ما يبين في رجلها خلخالهم غطى، فظهور العطر بالأولى والأحرى.
15: والله
7: وهذا المثلج وهذا
15: النسوان
2: زيد النحل
15: جائز
2: ولا
15: حرام؟
7: ماذا؟
2: المثلج
15: هذا
7: حرام
15: زيد
7: النحل
15: نسوان في
7: وجهه. لا مش حرام.
2: إذا ما
7: خرجينش مش حرام، ما دام ما بلبت مكياج الوجهة ما بش حرام.
15: بس المخرج مخرج في الإرثات والله.
7: إذا هو بين نسوان في ما في جوز.
15: في مجابرة عادي.
7: إذا هم بين نسوان في جوز.
15: شكرا لك يا
2: حبيبي. في امان. صار مرحبا مساء النور.
16: جاسم نسال سؤال شيخ عبد الله
7: تفضلوا.
16: وهنا في منطقه يعني لحالي حوالي من 5 شهور يعني بدي اصلي كل فرد لحالي.
7: ايوه
16: في كل فرد ليل ونهار وانا بدي اصلي لحالي.
7: ايوه شو المطلوب؟
16: وهل الفهل يعني الفجر بيت أحيانا بيت أتأخر أو متتقدم؟ 4:30 أحيانا وأحيانا 4.
7: يعني أنت في منطقة ما أنت حول أحياء ولا حول أموات ولا بتسمع أذان ولا
16: يعني
7: شيء؟
16: لا يعني لا نسمع لا أسمع أذان ولا أسمع شيء.
7: عين الجهة جهة الشرق متى ما طلع الفجر صلي.
16: لا يعني قبلت أصلي بيت قبلت جوال 4:30 4.
7: ما ينفع، ضروري تبصر الفجر متى ما طلع لأنه بيختلف. ما بيجلس الفجر على وقت واحد، متى ما طلع الفجر الذي هو الضوء المنتشر من جهة الشمال إلى جهة الجنوب صلي.
16: يعني هالصلاة الصحيحة إذا بيت صلي ليل ونهار لوحدي.
7: إذا ما معك أحد ما تفعل. أيها أحد لا صلي مع الجماعة.
16: أكيد أنا لحالي من حوالي 5 شهور.
7: نعم
16: شكرا لكم.
2: في أمان. سارة مرحبا.
17: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: الله يعافيك.
17: ما الدنيا في نشين سأل سؤال فضل.
7: توكل على الله.
17: ما الدنيا في الخطيب بعد ما يختطب ويصلوا جمعة يرجعوا يفعلوا العطر مباشرة بعد يصلوا يصح؟
7: يجوز لأصحاب الأعذار
17: رابخي ترى الدنيا رابخي ولا بأي
7: يعني. بعض العلماء بيجيز الجمع حتى لو ما بش عذر، لكن هذا هو المذهب الذي ما بيجيز إلا لأصحاب الأعذار.
17: يعني طبيعي؟
7: ما أنت سمعت الجواب سواء ولا لا؟ عيده
17: قلت يعني طبيعي ولا لا؟
7: ما هو طبيعي. إذا الحين قلت لك المذهب إن إذا واحد مع عذر يجوز له، وإذا ليس مع عذر فلا يجوز له، وهناك من العلماء من يجيز الجمع حتى بدون عذر. واضح؟
17: الله واضح وجل.
2: في أمان الله. سهل مرحبا.
18: السلام عليكم
2: ورحمة الله على الجميع. تفضل.
7: الله يعافيك. لا حد ما
18: فعل في مرهاق الوقف.
7: فعل في مرهاق الوقف ما
18: بير
7: بير
18: كم
7: يعيد كلها للجامع
2: يعني استعجل
7: يبز أجرته ويبز حاجته والباقي يحسبه للجامع سبابي للجامع يبز أجرة الحفر يبز أجرة الحفر وبعدها يجل الماء من الجامع يشتري. تمام.
2: في أمل. سال مرحبا.
19: ألو.
2: نعم.
19: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
19: جمعة مباركة.
2: الجميع.
19: دكتور عبد الله.
7: الله يعافيك.
19: صلينا عشاء والإمام ذكر عبد العظيم تسجد سجد واحدة بقول سبحان الله وقع طوال الركعة الرابعة وسلم هل صلاتنا صحيحة أم نعيدها؟
7: لا باطلة عيدها.
19: عيدها؟
7: أيوة.
19: الله سلام بارك الله فيك.
2: جمال. استقبل آخر اتصال. مرحبا.
20: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
20: كيف حالكم؟
2: حياكم الله.
20: ممكن سؤال الشيخ؟
2: تفضل.
20: هل يجوز الجماع بعد ظهر المرأة من الحيض قبل الاغتسال؟
7: لا يجوز، حرام، لا بد أن تغتسل.
20: شكرا لكم.
2: في أمان. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات، نعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم. بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. رسالة تقول هل يجوز صيام العشر وعليه قضاء وبعد العيد أصوم القضاء الذي عليه؟
7: به رواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذي الحجة.
2: هل الأضحية واجبة؟
7: الأضحية السنة مؤكدة عندنا وهي في بعض المذاهب واجبة.
2: كيف صلاة العيد للمرأة، تصلي بمفردها أو جماعة؟
7: فرادة، وإن شاءت تصليها جماعة في جوز.
2: نعم. هل يجوز للنفاسة الاستماع للقرآن سماعا؟
7: يجوز للنفاسة والحائض والجنوب الاستماع للقرآن بلا مانع، إنما الممنوع هو قراءة القرآن.
2: ما الحكم في الزوجة يعطيها زوجها فلوس صرفها لها ولأولادها ويحدد لها 2000 لليوم الواحد وهي تصرف 1000 و1000 تخبيه وتديه لأبوها مساعدة لأنه فقير؟
7: ما يجوز لها.
2: نعم. بس تقول أيضا هل يجوز الوضوء بغير الدعاء؟
7: نعم، يصح الوضوء من دون دعاء، ولكن الدعاء فيها أجر إذا فعلها الإنسان.
2: معي كبش أضحية الآن نهاية شهر ذي القعدة ابن 5 أشهر، هل تصح الأضحية؟
7: المذهب أنه لا يصح إلا الجذع، والجذع من الضان ما تم له سنة.
2: نعم. الدعاء الميت بعد كل صلاة يوصل للوالدين؟
7: بإذن الله عز وجل. قد ورد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، من جملتها قال أول دون صالح يدعو له.
2: ما حكم الشخص الذي يخطب في المسجد وهو بين أهل بيته لا يتعامل معهم إلا بالشتائم والتجريح؟
7: ينبغي أنهم يغيروا بخطيب صالح.
2: هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟
7: لحم الإبل ليس من منقبات الوضوء، إنما الرواية الذي وردت أنه يتوضى واحد بعده هو أنه يغسل يديه ويتمضمض ويتمضمض.
2: نعم. هل يجوز أن أصلي في البيت والجامع قريب من بيتي؟
7: لا ينبغي الإنسان أن يترك الصلاة في الجامع وهو قريب منه.
2: نعم. هل يجوز صلاة الفجر من دون أن تدعي فيها دعاء القنوت؟
7: الدعاء القنوت في الفجر سنة، فإذا تركه الإنسان وجب عليه سجود السهو.
2: هل يجوز أخذ الحطب المرزم بالحجار؟
7: لا، ما يجوز.
2: لحم الأرنب حلال أم حرام؟
7: بل حلال.
2: كم الزكاة على المليون؟
7: 25,000.
2: آخر رسالة نقرأ. لدينا مسجد للنساء وهم ملحق تابع المسجد الرجال ولا يوجد فيه قبلة، فهل هو مسجد أم لا؟
7: لا، نعم هو مسجد، ما دام أنه وضع للصلاة فهو مسجد، وكان المسجد مسجد لا يشترط فيه المحراب.
2: انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نقرأ الرسائل وما هي كثيرة، أيضا ما لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعنا إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن الله إليكم سيد الكريم،
7: وإليكم
2: كما شكر لكم أيضا مستمعين على حسن الإصغاء. تقبلوا خلص التحية مني محمد يحيى الصوملي من إخراج محمد الجابري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليس هذا وعد، يتطلب إيمان. صدقوا ووثقوا بمثل قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدقوا بوعد الله ووثقوا بقوة الله وعزته. صدق وهو يتحدث عن واقع أعدائهم، حيث يقول فيما يتعلق باليهود والنصارى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. سيتحدث عن واقع أعدائهم وكيف سيكون لهم في ميزان المواجهة معهم. صدقوا ووثقوا، آمنوا. وبمثل قوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا. صدقوا بوعد الله للشهداء، حيث يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا، صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم من الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

بيان للسيد القائد بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركتهم الصهيونية. في الذكرى 78 للنكبة، فصائل المقاومة مستمرون في معركة التحرير، نسلم السلاح وعدونا يعيش أزمة وجودية.

0: سيارات حزب الله تعجز ترسانة العدو وتقتنص جنوده، وقماطي يحذر من فتنة تحيكها السلطة برعاية أمريكية.
1: إذا كنتم تظنون أن ظهر المقاومة مكشوف بسبب مواجهتها العدو الصهيوني وأنها الفرصة الذهبية لكم لتتواطؤوا وتطعنوها من الظهر، هذه المقاومة ظهرها محمي بشعبها بأهلها.
0: أوساط العدو تراهن على تلبية السلطة اللبنانية للمطالب الإسرائيلية، والمجرم بنكفير الاستيطان هدفنا النهائي في لبنان. عراقشي إيران مستعدة للدبلوماسية والحرب معا، ونرفض أي اتفاق غير عادل، وحاتمي سنقاتل عن بلدنا حتى النصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل هذا اليوم وقعت النكبة قبيل 8 عقود، واستمرت كجرح مفتوح تؤرخ بدماء وأشلاء للأطفال والنساء من أبريل دير ياسين 1948 وحتى غزة. المذبحة المفتوحة إلى يومنا هذا، هذه الذكرى تذكر الشعب الفلسطيني ومعه العرب والمسلمون بالجليل وطبرية والناصرة وبيسان وعكا وصفد، بحيفا ويافا والخليل والرملة وبئر السبع. تذكرنا بكل مساحة فلسطينية محتلة، تذكرنا بحقنا في كامل فلسطين، بحرها ونهرها وسهلها والجبل. هذا يوم يتذكره المجاهدون وشعب فلسطين بصمود أسطوري لم تكسره المآسي والآلام، وبذاكرة وهوية لا تمحى. فمن دمها تستولد فلسطين نفسها وتعملق ذاتها، لا يقتلها الرصاص ولا ينهيها التهجير ولا تزوير الهوية ولا انحراف المنظومة الرسمية العربية. لا يحبطها عرب النكسة وبادي عربة ولا كامب ديفيد وأوسلو ولا ما بعدها، وكله يذكر كيف أخطأت أمتنا، كيف أخطأت أمتنا الطريق منذ البدء. فتعمرت النكبة وتعاظمت مساحة الكيان الطارئ مع مزيد من المآسي والهزائم والخسائر في الأرض والزمان، لكن ومع كل ذلك لم يترك الفلسطيني مفتاح العودة، رمزا لكل من قاتل لتحقيق الحلم فقضى دونه، أشارة للوعد المحتوم. ولا شيء مهما كان يلغي حتميته، إنما تحقيق ذلك يرتبط بالعمل الدؤوب للوصول إليه وبذل أسبابه. فمسألة أن يتحقق الوعد في وقت مبكر أو أن يتأخر مرتبطة بموقف الأمة وعملها وتقليل المدة وتعظيم الأثمان أو تطويل المدة متعلق بموقف الأمة، والأمة مطالبة اليوم بموقف من أجل قرآنها وأقدس مقدساتها. ولينصرن الله من ينصره. إذن مشاهدينا، نبقى أولا مع بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العلي العظيم. يا أيها المسلمون في كل العالم، إنما يقوم به اليهود عبر حركتهم الصهيونية وأذنابها التافهين المجرمين وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل من إساءات متكررة ومنتظمة إلى القرآن الكريم، هو في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين، وفي إطار ما يسعى له اليهود والموالون لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططهم الشيطاني الصهيوني الذي يستهدف أمتنا الإسلامية في المقدمة، ويشكل خطورة بالغة على المجتمع البشري بكله، كما كشفت عن ذلك وثائق المجرم اليهودي الصهيوني جيفري إبستين، وما جرى فيما يسمونه بجزيرة الشيطان من أنشطة وطقوس إجرامية رهيبة وفظيعة للغاية، شملت شرب دماء الأطفال وأكل أحشائهم وإزهاق أرواحهم بطريقة وحشية في طقوس شيطانية، وارتكاب أبشع جرائم الاغتصاب وأقبح الممارسات القبيحة. تلك هي الصهيونية الظلامية بذراعيها الأمريكي والإسرائيلي، التي تعادي القرآن الكريم كتاب الله المجيد والذكر الحكيم المقدس الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويرتقي بالمجتمع البشري إلى المستوى الإنساني بالقيم والأخلاق والمبادئ الإلهية، ويحرر الناس من العبودية للشيطان وزمرة الشيطان المجرمة المفسدة المضلة. وهذا هو سر عدائهم للقرآن الكريم، لأنه حبل الله المتين، وبالاهتداء به خلاص المجتمع البشري وتحرره من سيطرة الطاغوت المستكبر. إن واجب المسلمين في كل العالم هو التحرك الجاد الصادق للجهاد في سبيل الله تعالى، والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني، والتحرك اليهودي الصهيوني المعادي للإسلام والمسلمين، والذي يتحرك بحملاته العدائية ضد أمتنا الإسلامية في مختلف المجالات، ويعلن عداءه للإسلام وللقرآن الكريم ولرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله، ويكثف من انتهاكاته لحرمة المسجد الأقصى، ومن الاستهداف للشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ويحتل سائر فلسطين، ويعتدي باستمرار على لبنان، ويستبيح سوريا، ويسعى للتصعيد العدواني في جولة جديدة على منطقتنا بعد فشله في الجولة السابقة من عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. إن أمتنا الإسلامية تتحمل المسؤولية الدينية المقدسة في التصدي لشر اليهود الصهاينة وأذرعهم، والوقوف بوجه طغيانهم ومحاربة فسادهم ومواجهة إجرامهم وإفشال مخططاتهم الشيطانية. ومن الشرف لأمتنا الإسلامية أن تكون هي من يقوم بهذا الدور العظيم، لتكون كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إضافة إلى أن ذلك ضرورة إنسانية لدفع الشر عن شعوب أمتنا، ومنع استعبادها وامتهان كرامتها، والحفاظ على هويتها وحماية أوطانها. وإن الخطر كل الخطر هو في التفريط والتهاون وإتاحة المجال للأعداء لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية العدوانية التي يعلنون عنها ويعبرون عن مستوى عدائهم لهذه الأمة بكل صراحة، ويتحركون عمليا لاستهدافها واستهداف مقدساتها وأقدس مقدساتها وهو القرآن الكريم. فإذا لم تتحرك الأمة مع كل ذلك، فهذا من أكبر ما يطمع الأعداء فيها، إضافة إلى الوقوع في العقوبة الإلهية. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد بهويته الإيمانية كان ولا يزال حاضرا في ميدان الجهاد وحاملا لراية الإسلام وسباقا في المواقف المناصرة للقرآن والرسول والإسلام كما كان أسلافه وآباؤه الأنصار، ولم يكن متخاذلا تجاه هذه المخاطر والهجمة الكافرة الأمريكية الإسرائيلية ضد الإسلام والمسلمين، بل كان ولا يزال ثابتا على الموقف الحق بكل إباء وعزة وصمود، ومستجيبا لنداء الحق والمسؤولية الإيمانية حاضرا بكل قوة. ولهذا فإنه لن يسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها. وإنني أدعو شعبنا العزيز إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم وأسراه المغيبين في سجون اليهود، والتضامن مع لبنان ومجاهديه الأعزاء، والتأكيد على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية. وتنظم اللجنة المشرفة على إقامة المظاهرات والوقفات هذا التحرك العظيم لشعبنا العزيز حسب الأماكن والأوقات المعتمدة. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 28 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: وللنقاش ينضم لنا في هذه الأثناء السفير في وزارة الخارجية الأستاذ عبد الله صبري. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله.
3: أهلا بكم.
0: بداية، ما قراءتكم للمضامين التي جاءت في بيان السيد القائد بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الراشدين. هذا البيان الذي جاء في التوقيت المناسب بعد ما سمعنا به وتابعناه من محاولة إحراق القرآن الكريم في أحد الولايات الأمريكية، هذا البيان للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله جاء ليضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمسؤوليات الأمة الإسلامية تجاه هذه الانتهاكات المستمرة والمتوالية والمتكررة بحق أهم مقدسات الإسلام والمسلمين وهو القرآن الكريم، وما يتصل أيضا من استهدافات صهيونية هي متصلة بهذا الاستهداف، لكنها أيضا في أماكن أخرى استهدافات مباشرة في فلسطين وفي غزة، وما جرى أيضا من اقتحام المسجد الأقصى من قبل المجرم بن غفير، وهي أيضا استهدافات متكررة على مرأة ومسمع من العالم العربي والإسلامي. أيضا نأتي هذا التوقيت وهذه المضامين مع حلول الذكرى 78 للنكبة، نكبة فلسطين في عام 1948، عندما أعلن عن ما يسمى بدولة إسرائيل، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تعترف بهذا الكيان الغاصب على حساب حقوق الشعب الفلسطيني والأراضي العربية والمقدسات الإسلامية، وكان ذلك إذانا بهذا التكامل بين الصهيونية العالمية بذراعيها الأمريكي والإسرائيلي. هذه الصهيونية التي كان مركزها الأساسي في أوروبا، ولكنها مع متغيرات الحرب العالمية الثانية نقلت ثقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبات الصهيوني أو اللوبي الصهيوني هو المتحكم في القرار وصناعة السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. ولم يقتصر هذا التحكم على أمريكا وحدها، ولكن للصهيونية العالمية أذرع كثيرة في دول كثيرة وعمل وسائل كثيرة سياسية وإعلامية وثقافية، والأهم من ذلك الأذرع الاقتصادية التي تتحكم في أسواق المال العالمي. ولهذا جاءت مضامين هذا البيان لتضع أو لتضع اليد على الجرح الحقيقي، وهي أن هذه الصهيونية العالمية هي التي تثير مثل هذه التصرفات ومثل هذه السلوكيات المنحرفة والخاطئة، والتي تؤكد على العداء الصريح لأمة الإسلام والمسلمين ولمقدسات المسلمين، لأنهم يعرفون جيدا أن الصهيونية وأن قوى الاستكبار والطغيان لا يمكن الحد من شرورهم في هذا العالم إلا عبر هذه الأمة الإسلامية التي كانت خير أمة أخرجت للناس، برغم ما هو حاصل لهذه الأمة من هوان وخنوع وضعف، لكن هذه الأمة التي هي تحمل القرآن الكريم وتسترشد بآياته ونصوصه لابد أنها ستقوم بمسؤولياتها، وأنها ستواجه هذه الشرور وهذه الانتهاكات، وأنها ستضع حدا لهذه الصهيونية، خاصة مع تزايد الوعي بأخطار الصهيونية العالمية وشرورها التي اتضحت كثير من معالمها عبر ما يسمى جزيرة الشيطان.
0: نعم السيد القائد دعا إلى التحرك في المظاهرات للتأكيد على الجهوزية تجاه أي تطورات، وكذلك أيضا نصرة للشعب الفلسطيني وتضامنا مع لبنان ومجاهدي، وكذلك قبل كل شيء التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم. لماذا الحرص على التحرك الشعبي في مواجهة الإساءة للمقدسات الإسلامية؟
3: عندما نلاحظ ردة الفعل العربية والإسلامية حتى على المستوى الشعبي، للأسف الشديد هناك تراجع كبير، وتمر بعض الأحداث مرور الكرام ولا يتم التعاطي معها بما تستحقه من مسؤوليات دينية وأخلاقية وإنسانية. ولهذا اليمن بات اليوم بوصلة لقضايا الأمة العربية والإسلامية، وبوصلة في إطار الدفاع والتضامن مع الشعب الفلسطيني، واليوم هو بوصلة في إطار الانتصار لمقدسات الأمة وعلى رأسها القرآن الكريم، وهو اليوم أيضا بوصلة في مواجهة هذه الهجمة الكبيرة على أمتنا ومنطقتنا في إطار ما يسمى بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هي في الحقيقة حرب على الأمة الإسلامية وعلى المنطقة بأمتها، باعتبار أنها تستهدف تغيير بحسب تعبيراتهم تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ومع ذلك ثمت من يتعامل مع هذه التهديدات وهذه المخاطر بأنها تستهدف جهة بعينها أو دولة بعينها أو مجتمع بعينه. الأمة الإسلامية هي مسؤولة، والأمة الإسلامية تعبر عنها الأنظمة والشعوب، لكن نحن نعرف حال الأنظمة، ولهذا السيد القائد يحفظه الله لم يراهن على هذه الأنظمة ولم يوجه لها أي نداء ولا أي مطالبات، ولكنه حتى في دعوته على الشعوب لكي تقوم بدورها ومسؤولياتها. وبالتأكيد لا بد أن يكون اليمن هو العنوان لهذا التحرك الشعبي، واليمن هو دائما حاضر في الساحات ودائما مستمر في أداء واجباته ومسؤولياته، والتحرك الشعبي هو عنوان الموقف، وهو أيضا الدافع والمحفز لكل القيادات ولكل الحكومات التي يمكن أن تتخذ مواقف مراهضة للسياسات الصهيونية والعدوان الأمريكي والإسرائيلي. إذا لم يكن هناك تحركا شعبيا فإن الأنظمة تظل عاجزة والحكومات كذلك. ولهذا نحن في مواجهتنا مع الكيان الصهيوني، في مواجهتنا مع الهجمة الأمريكية، دائما نقول أن حجر أساس هذه المواجهة والرافعة الرئيسية في هذه المواجهة هو الشعب اليمني، الذي أثبت طوال كل هذه الفترة أنه حاضر في إطار الأداء وفي إطار أداء واجباته ومسؤولياته، وفي إطار الاستجابة لبناء السيد القائد عبد الملك الخلفي يحفظه الله.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الله صبري السفير في وزارة الخارجية، شكرا جزيلا لك.

0: دعت الفصائل الفلسطينية شعوب الأمة وأحرار العالم إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني لتحرير أرض فلسطين ومقدساتها من الاحتلال الإسرائيلي ومشروعه الذي يستهدف شعوب المنطقة وأراضيها. حركة حماس دعت لتجريم الاحتلال الذي يرتكب منذ 78 عاما أبشع المجازر والجرائم وصولا إلى حرب الإبادة في غزة، وتمتد للضفة والقدس وتستهدف على نحو خاص المسجد الأقصى المبارك. وشددت على أن سلاح المقاومة في فلسطين مرتبط بوجود الاحتلال والحديث عن نزعه مع بقاء الاحتلال تساوق مع أجنداته، والانحياز لسياسات العدو من قبل بعض الدول يعد خطيئة كبرى. كما أشادت بتضحيات الأسرى وأكدت أنها ستبقى وفية لهم، ودعت الجماهير لمواجهة مشاريع التهجير والتطهير العرقي حتى تحرير الأرض. لدورها حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن ذكرى النكبة تمر هذا العام في ظل تصاعد العدوان الأمريكي الصهيوني على الأمة باعتباره خطرا داهما على جميع الشعوب، وأن مواجهته واجب ديني ووطني. أضافت أنه رغم كل جرائم الكيان الصهيوني فهو يعيش أزمة وجودية عميقة. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شددت في بيان لها بأن ذكرى النكبة والصراع مع الاحتلال وجودي وتاريخي حتى زواله، وأن وحدة الشعب الفلسطيني أساس لمواجهة العدوان ومخططات التصفية، لافتة إلى اتساع حركة التضامن العالمي مع فلسطين وتزايد عزلة الاحتلال، ودعت لتصعيد المقاطعة للعدو. وخرجت تظاهرات وفعاليات عربية وأوروبية إلى الشوارع ارتفعت فيها الهتافات المنددة بجرائم العدو الإسرائيلي في غزة والضفة والأقصى، وتأكيدا بأن حق العودة باق وقادم مهما كانت التضحيات.
1: ارتفعت الهتافات المنددة بجرائم كيان العدو في الذكرى 78 للنكبة في مسيرة برام الله، رفع المشاركون فيها لافتات كبيرة على شكل مفاتيح رمزا لتشبثهم بحق العودة إلى ديارهم مهما كانت التضحيات. وفي العاصمة الأردنية عمان خرجت تظاهرة حاشدة رفعت شعارات تعبر عن التشبث بالقضية الفلسطينية، وأكدت أن محاولات التطبيع وطمس الوعي لم تنجح في فصل الشعوب عن واجبها الأخلاقي والديني تجاه فلسطين أرضا وشعبا ومقدسات.

0: فقد نظم ناشطون فعالية رمزية رفعوا خلالها لافتات تحكي مظاهر الإجرام الصهيوني في غزة والضفة. وتزامنت مشهدية الحراك الدولي مع فعاليات ووقفات داخل فلسطين المحتلة ومحيطها، حيث اكتسبت ذكرى النكبة هذا العام معنى أكثر إلحاحا في ظل استمرار العدوان على غزة وتصاعد الاعتداءات في الضفة والقدس ومحاولات المغتصبين فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى. وبين صور الإبادة والحصار المستمر في غزة ومشاهد الاقتحامات في القدس، بدا واضحا أن النكبة بالنسبة للفلسطينيين ليست تاريخا مؤرشفا بل واقعا مفتوحا لم يتوقف منذ العام 1948.
1: إذن تنضم إلينا في هذه الأثناء مراسلتنا من قطاع غزة دعاء روقة. دعاء، مرحبا بك. بداية، من الواضح والمؤسف أن النكبة مستمرة حتى اليوم بالنسبة لفلسطين وخاصة قطاع غزة. إليك دعاء، ماذا عن آخر مستجدات القطاع، ثم ما الذي رصدتيه في ذكرى النكبة المؤلمة؟
2: يعني في ذكرى النكبة الفلسطينية إصرار على التمسك بالأرض وبالهوية وبالوطن، يعني في هذه المناسبة الأليمة، لكن هناك تجديد على التمسك بالأرض وبالوطن، وهذا ما رصدناه خلال هذا اليوم أحمد من استطلاع مع سكان أهل غزة الذين أكدوا التمسك بحق العودة وبالعودة وبتقرير المصير، وأن العدو الإسرائيلي إلى زوال عما قريب. فيما يتعلق ميدانيا والتطورات الخطيرة جدا التي حدثت خلال الساعات القليلة الماضية، نتحدث عن سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة والتي شنها طيران العدو الإسرائيلي باستهداف شقة سكنية في عمارة سكنية مكونة من عدة طوابق. تم استهداف شقة بداخل هذه العمارة بخمسة صواريخ حربية، والإعلام العبري تحدث عن عملية اغتيال حدثت في قطاع غزة، وزعم جيش العدو الإسرائيلي أن الاستهداف للرجل الأول في كتائب القسام عز الدين الحداد. حتى هذه اللحظة لا رواية فلسطينية وتحديدا لا رواية واضحة من حركة حماس تؤكد ما يزعم به جيش العدو الإسرائيلي، لكن الحدث كبير جدا، نتحدث عن خمسة صواريخ تم إطلاقها من قبل الطائرات الإسرائيلية الحربية اتجاه هذه الشقة بداخل عمارة سكنية مكتظة بالسكان. حتى هذه اللحظة ونحن على الهواء مباشرة، ألسنة الدخان والنار ما زالت مشتعلة بداخل هذه الشقة. هذه الشقة يعني، وبالاستهداف الذي حدث بهذه الشقة، تم تدمير درج البناية، درج العمارة، وهذا الأمر أدى إلى وجود عالقين. حتى هذه اللحظة لا تتمكن الطواقم، طواقم الدفاع المدني، من إخراج هؤلاء العالقين حتى هذه اللحظة بسبب ضعف الإمكانيات. بعد هذا الحدث داخل هذه الشقة، بعدها بدقائق قليلة حدث حدث آخر، وهو استهداف مركبة مدنية في شارع الوحدة في مدينة غزة. والحديث دار، والحديث الأول يدور عن ارتقاء ثلاثة من الشهداء بداخل هذه المركبة، وأصيب آخرين في هذا الاستهداف. أما في استهداف الشقة نتحدث عن أكثر من 20 إصابة، ونتحدث عن حصيلة ليست نهائية عن شهيد بداخل هذا الاستهداف. هذه تطورات جديدة وتطورات خطيرة اليوم حدثت خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتزامن مع عمليات النسف والتدمير المتكررة والتي لا تتوقف أحمد على مدار الساعة. يقوم جيش العدو الإسرائيلي بعمليات النسف المتكررة للوحدات السكنية وما تبقى من وحدات سكنية تقع ضمن الخط الأصفر. كنا نستمع لهذه الأصوات خلال هذا اليوم، وهذه الأصوات ناتجة وناجمة عن قيام جيش العدو الإسرائيلي بعمليات النسف المتكررة للوحدات السكنية، لكن ما استمعنا له اليوم من انفجارات هزت مدينة غزة، وكأن هذا الانفجار وهذه الانفجارات كأنها أحزمة نارية شنها العدو الإسرائيلي، وكأن الحرب عادت من جديد. وبالفعل مؤخرا كان يلوح العدو الإسرائيلي بالتهديدات المتكررة بعودة القتال هنا في القطاع، ويضرب بعرض الحائط ما تم الحديث عنه مؤخرا بمحادثات القاهرة والاتفاق والمقترح الذي قدم من قبل الوسطاء والدول الضامنة لهذا الاتفاق عن مقترح جديد. تعاملت حركة حماس بروح إيجابية مع هذا المقترح الذي نص على دمج المرحلتين الأولى والثانية، لكن العدو الإسرائيلي رفض هذا المقترح، يريد تقديم المرحلة الثانية التي تتعلق بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وهذا ما ترفضه المقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة حماس، ويقابل ويترجم اليوم على أرض الواقع في قطاع غزة بمزيد من عمليات الاغتيالات والتصعيد والخروقات المتواصلة لملف وقف إطلاق النار هنا في القطاع.
1: نعم، دعاء روقة مراسلتنا من غزة، شكرا جزيلا لك. التقت كاميرا المسيرة بالسيدة مريم عقل التي عاشت أول سنوات طفولتها في قرية برير الفلسطينية قبل أن يقوم العدو الإسرائيلي بتهجيرها مع عائلتها وباقي العوائل الفلسطينية أبان النكبة عام 48. تروي تفاصيل الذكريات لأحفادها وتؤكد على التمسك بالأرض والعودة.
3: انتهى. ما بننساها، لو على فراش الموت بنقول برير.
4: ادعي
3: يا رب يا رب ربنا يعوضنا بجار.
5: ما بين نكبتين عاشت مريم عقل حياتها.
6: طب هل قلت لو رجعك الزمن بترجعها برير؟
3: والله سلح اروح عليها سلح.
5: كانت صغيرة عندما هاجرت من قرية صغيرة داخل فلسطين المحتلة عام 48، واصبحت جدة عندما نزحت من مخيم جباليا شمال القطاع.
3: احنا عايشين هالحين قد النكبة الاولانية كتير كتير.
5: وما بين النكبتين ذكريات لا تمحى.
3: بال 48 خست الدبابة، دبابة واحدة اللي خست الدبابة وطبت خبط في الدور. الناس اللي سرد واللي مات كل اللي سرد الدبابة تقصف قصر. بقى على أمي ولد عمره أظن سنة ونص، انطخ أجا طلق فيه وانطخ. أمي بحشت جورة هيك، والله ما بحشت يا رب ما بحشت، نيمت تحت الشجرة ودسرنا ومشينا. قد ما يصيروا ما احنا يعملوا، احنا صامدين وهذول كلهم صامدين.
6: طب لو حكولك أعطوك كل ملايين العالم
3: ولا كوم ذهب.
7: يعني برير
6: أحسن
3: جدا. حبة رمل هالقد ما بفرط فيها ولا بقى ننساها.
5: اليوم يجلس أحفاد مريم في مشهد تتكرر فيه النكبة، خيام وتهجير وحنين للماضي وإصرار على التمسك بالأرض.
6: اليوم ستة كانت تحدثني عن النكبة اللي عشتها، كانت تحدثني كيف يعني طلعوا من البلاد، بس بتقول لي البلاد كانت حلوة كتير كتير، من ضمن الزرع، من ضمن البقر اللي كانوا يحلبوه، من ضمن كل حاجة. مهما صار لا نهاجر. كيف النكبة اللي عشتها ستي، هاجرت من بلدتها، إن شاء الله صامدين في غزة مش هنطلع ونرجع لبرير والقدس. إحنا إن شاء الله يا أطفال غزة يا فلسطين يا قدس، نحن نحرر القدس، نحن نحررها من الاحتلال الصهيوني.
5: ويحيي الفلسطينيون الذكرى 78 للنكبة بشعار نحن باقون، في رفض لكل أشكال التهجير الذي سعت إليه إسرائيل بكل السبل دون جدوى.
8: لن نرحل، جذورنا أعمق من دماركم، عبارة تختصر الرفض القاطع للتوطين والوطن البديل. فالفلسطيني باق على أرض ارتوت بدماء الشهداء. دعاء المسيرة غزة فلسطين المحتلة.
1: في ذكرى النكبة نازح فلسطيني مسن من خان يونس يروي مرارة الذكريات ويؤكد أمل الأجيال.
9: في ذكرى 78 عاما من مظلومية ما تزال عالميا هي المظلومية الأكبر والأدنى، لم ينس الفلسطينيين تعاقب النكبات فيهم ما فعلت بهم مأساة النكبة الأولى. لم تبلو الذكريات في شعب يمسي نازحا من بيته ويصبح مهجرا من مدينته ويترقب الشتات كليا من وطنه.
10: أمرونا اليهود بالنزوح الخروج من رفح، وكانت اللي هي المدفعية تضرب على اللي هو على الدور، خرجنا بزود الرجل، تركنا كل أمتعتنا. عادت إلي ذكرى 48، كنا مؤسسين وبنيين ومستقرين وتمام تمام وعندنا أمتعة. نفس الفيلم اللي في 48 حصل في 23، تركنا كل ما نملك وخرجنا عالي الرأس حاف القدمين.
9: حديث النكبة ها هنا يرويه نازح ولد قبلها بست من السنوات. الجد مصطفى الجزار في ثمانينيته يسرد في مقارنة أسرع من الضوء مرارة عقود وصمود روح وحكاية عمر يتذكر نكبة أوجعت طفولته ويعيش في أخرى تمض شيخوخته.
10: هذه حرب اسمها حرب الإبادة وليس حرب اللي هو النزوح. احنا نازحين، كنت في رفح أكثر اطمئنانا من الآن. أنا بدور الحين على لقمة العيش، بدور على التكية، بدور على الكابونة، ما فيش شيء يعني بريق أمل. إحنا نرتاح في الأيام القادمة. أصابني الضغط وأصابني اللي هو الغضروف من اللي هي الهجرة القصرية اللي طلعنا منها من رفح. هذا كان أمر صعب جدا علي لأنه تذكرت الماضي الأسود سنة 1948.
9: مريرة هي النكبة على لسان ذاكرة حية بالكاد تمشي على قدمين، ومرة هي الإبادة بكلمات تتوكز عصا النزوح من خيمة لخيمة. يواصل الجد توصيف مأساة نجا منها ليرويها على أحفاده، وتقديم دروس تعلمها ليورثها لمن بعده. يتشارك ذلك بصور من ذكريات عاشها ليقلبها مع أترابه.
10: احنا بنعيش في خيمة نايل هيا، هذا الخيمة لا تقي البرد ولا تقي الحر ولا تقي الشتاء، احنا في نايلون. انا بقول لا لا لا ولن نترك ارضنا في رفح ولا في قطاع غزة، رغم المعاناة الشديدة ورغم الالم الشديد ورغم القتل ورغم التدمير، احنا متمسكين في ارضنا.
9: الجد مصطفى وهو في 83 من سنينه وفي ذروة العنفوان من امله وشجونه، ما يزال هو وزوجته يؤدون بكل حماسة مهمة مقدسة وواجبا متصلا، يغذون ذريتهم حب الأرض والتمسك بالحق، ويسقونهم ري اليقين بأن فلسطين لن تضيع، ومن ورائها عربي يطالب ومسلم يجاهد وفلسطيني يقاوم اليأس ويرفض النسيان.
1: ما علاقة التخاذل العربي بالنكبة في فلسطين عام 48، وما جرى بعدها من انحدار في مستوى الموقف وصولا إلى الاصطفاف المكشوف مع العدو؟ وهل يساهم التواطؤ العربي اليوم في صناعة نكبات جديدة؟ التفاصيل في التقرير التالي.
4: لم يقف العرب بجدية مع فلسطين، ولو فعلوا ذلك لما حصلت النكبة عام 48. إنها الخلاصة المرتبطة بوقائع التاريخ لا التزييف والتحريف، وهي الحقيقة المتكررة كل يوم في حاضرنا، والعرب يسارعون إلى نكبات على غرار الأولى بل أسوأ منها. تعيد ذكرى النكبة التذكير بنكبات متوالية، وإن كان موقف السابقين أفضل حالا ممن بعدهم، لكنه لم يصل إلى خواتيمه، يدوم بدوام الاحتلال ولا يترك السلاح حتى النصر. سرعان ما أحبط المتحمسون حين ركض حكامهم خلف وهم السلام. عام 78 كانت اتفاقية كامب ديفيد، أخرجت مصر من الصراع على أمل أن يسارع البقية إلى الاستسلام، لكن الجهاد بقي ميراث الشعب الفلسطيني وإن طعن بالخذلان مرة أخرى. ومعه ظهرت المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان عام 82 لتعود البوصلة إلى مسارها ومعها الأمل بالتحرير. لم يهزم مسار الجهاد والمقاومة، وإن بدأ تقدمه بطيئا فطريقه مزروعة بالألغام، من أشقاء سقط أغلبهم بالخذلان وتورط بعضهم بالخيانة. هرولت السلطة الفلسطينية إلى التطبيع عام 93، والتحق بها الأردن بعد عام واحد، ليطغى الرهان على تزاحم من تبقى من الحكام عند أبواب الصهاينة لولا انتصار المقاومة الإسلامية في لبنان عام 2000. كسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وعاد الأمل بعد انتشار اليأس. افتتح حزب الله زمن الانتصارات، فسلكت أنظمة العرب طريقا معاكسا وكأنها أدمنت الهزائم، لتعلن السعودية في قمة بيروت عام 2002 ما أطلق عليها مبادرة السلام العربية. مثلت المبادرة إحدى أخطر المؤامرات ضد فلسطين والأمة، كانت ولا تزال الشماعة للتنصل على المسؤولية والتبرير للهرولة نحو الخيانة. رغم ذلك جاءت المفاجأة من قطاع غزة بانتصار تاريخي عام 2005. في الانتصارين حضرت إيران كداعم بالمال والسلاح والخبرات وتحملت أعباء الموقف ولا تزال حتى اليوم، فإذا بأنظمة عربية تقابلها بالعداء وتفتح بلدانها وخزائنها لأمريكا شريك إسرائيل الأول لتبدأ مرحلة تمايز الصفوف. تجلى الفرز بانتصار حزب الله عام 2006 حين صدرت الفتاوى بتحريم الدعاء لمجاهديه قبل أن تشحن المنابر بفتاوى الفتنة الطائفية. لم يخضع العرب لنقص في أسلحتهم أو ضعف في جيوشهم ومقدراتهم، لكنه الانحراف، وقد انتظر الفلسطينيون نسمة حزم من العرب ضد الكيان، فظهروا بحزمهم وعدوانهم على اليمن عام 2015، اليمن الذي مثل الإضافة النوعية لمسار الجهاد ضد الصهاينة. وليس من باب المصادفة أن تحالف العرب هو نفسه الذي ظهر كتحالف للخيانة والتطبيع بهرولة أنظمته إلى علاقة مكشوفة مع العدو تعطي له ما يريد ولا تأخذ منه شيئا، وقد نصبت نفسها خصما للفصائل الفلسطينية حين فرشت السجادة لاستقبال القادة الصهاينة، بينما وضعت المقاومة في قوائم الإرهاب وزجت بقادتها في السجون. أسقط طوفان الأقصى ما تبقى من أقنعة، طعنت فلسطين من أغلب أشقائها بالتآمر كما لم يحصل من قبل، وبدلا عن حماية فلسطين دافعت أنظمة عربية عن الكيان أمام عمليات الإسناد اليمني لغزة كما فعلت مع الموجات الإيرانية.
1: وأمام كل أبناء أمتنا يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية ويا نخبها وأحزابها الكبيرة ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل، أنتم خصوم كل طفل يتيم وكل ثكلى وكل نازح ومشرد ومكلوم وجريح ومجوع.
7: مع استمرار خروق العدو الإسرائيلي في غزة، خرج مجرم الحرب نتنياهو من وسط جمع يهودي في القدس للتأكيد على أنه تم التوسع في السيطرة على غزة إلى 60%، متوعدا بالسيطرة على القطاع.
10: لنا أسبوع واحد وستعودون ولا يهمكم، 78 سنة كم أسبوع ولسه.
11: من أسبوع واحد إلى 78 عاما ولا تزال أحلام استعادة أرض فلسطين وتحريرها من احتلال اليهود الصهاينة إبان نكبة 48. هذا الزمن الطويل لم يكن ليكون لولا ترك خيار الجهاد والمقاومة والعدول إلى خيارات الاتفاقات والمعاهدات التي أثبتت فشلها في استعادة شبر من فلسطين، يؤكد ذلك لسان من راهنوا على هذا الخيار.
10: اتفاق أوسلو الخياني بدنا إياه، بدنا نحافظ عليه، وخياني بس بنحافظ عليه فيك يا أستاذ. أنا كان في حوار مع الرئيس السابق الأمريكي بايدن، قال لي أوكي منيحة هاي الأعمال الوحدية، بس إجاني زارني في بيت لحم، بقول له بدي أنا بس شغلة واحدة، الأعمال الوحدية تتوقف. قال لي هاي ممكن تجي بعد ما ينزل سيدنا المسيح.
11: البعد الديني للصراع وخلفيته يحضران بقوة لدى اليهود الصهاينة ولدى الأمريكيين أيضا، فيما يقفز العرب والمسلمون على هذه الحقيقة. يصارح اليهود الصهاينة بأن مشروعهم يتجاوز فلسطين، وإن كان يتخذ من القدس محورا للانطلاق في ساحات أخرى. يعود الحديث عن تغيير المنطقة وتوسيع المناطق العازلة، العنوان الجديد لالتهام مزيد من الأراضي العربية.
12: تحالفنا الوثيق مع ترامب والتصميم على ضرب من يريد قتلنا والمناطق العازلة التي أنشأناها في غزة ولبنان وسوريا غيرت وجه الشرق الأوسط، وسنواصل الرد على كل تهديد من الإسلام المتشدد، وسنوسع التعاون مع الجهات المعتدلة في منطقتنا. أعداؤنا يسعون لإبادتنا واقتلاعنا من القدس، وشعارهم الطريق إلى القدس هو يعبر عن نية شريرة لإخراجنا من قدس قلب الأمة اليهودية. لن نسمح لذلك ولن يحدث. يوم القدس ليس مجرد مناسبة للاحتفالات والمراسم، بل نحن نجدد قسم الولاء للقدس. وعند افتتاح طريق الحجاج وقف بجانب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل مايك هاكابي. السفير الرائع هاكابي قال: الحجارة تصرخ بالحقيقة، الشعب اليهودي لا ينتمي إلى هنا الآن فحسب، بل كان ينتمي إلى هنا منذ 4000 عام، وهو يقصد أبونا إبراهيم. فقط القدس تحت حكم إسرائيل هي مدينة حرة حقا. وفي بداية الأسبوع القادم سنعقد جلسة خاصة للحكومة الإسرائيلية في بيت فرومين بشارع الملك جورج الذي حولناه إلى متحف الكنيست، وسنتخذ قرارات جديدة لتعزيز مكانة القدس، قرارات ستدوم لسنوات طويلة.
13: لا تحضر القدس والخطاب الديني لدى اليهود الصهاينة فحسب، بل تحضر عند كبار المسؤولين الأمريكيين كما نقل المجرم نتنياهو عن هاكابي. والحديث عن غزة لا يحضر إلا كرمز تبقى من فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني. يضرب المجرم نتنياهو باتفاق غزة عرض الحائط، ويقابل الحديث عن الانسحاب بالتوسع لما يزيد عن 60% من مساحتها، ويتوعد بالمزيد.
12: المعركة لم تنتهي بعد، لكن من الواضح بالفعل أننا غيرنا تاريخ إسرائيل، وبالتوازي كما وعدت غيرنا أيضا الشرق الأوسط. أعظم شيء فعلناه هو أننا كسرنا حاجز الخوف. لم نعد ننكمش داخل رقعة أرضنا، بل نخرج إلى الفضاء، نتحرك، نعمل، نهاجم ونفتح طريقنا. قالوا لنا ننسحب من غزة، ونحن الآن نسيطر على 60%، وغدا سنرى ما سيحدث.
13: الهروب من خيارات فاشلة إلى الإحباط والتسليم بالأمر الواقع هو ما يبحث عنه العدو ويهندسه منذ عقود. لكن في الأمة من لم يضع البوصلة ولم يضع الراية نحو القدس، ذلك ما يهابه الأعداء ويرون فيهم وعد الآخرة.

0: أكدت مصادر لبنانية استشهاد 8 أشخاص وجرح آخرين إثر غارات للعدو الإسرائيلي استهدفت النبطية وكفر الرمان وحاروف وتبنين جنوب لبنان. وأفادت المصادر أن طيران العدو شن غارات على مدينة صور وعرب سليم وبدت كفر تبنيت ودير قانون النهر في جنوب لبنان، كما أغار مستهدفا مباني عدة في بلدات الخرايب والزرارية والقصيبة جنوب لبنان، واستهدف شقة في مبنى في منطقة الحوش قرب صور، وشن غارات على النبطية الفوقة وشوكين ومفدون، فيما استهدف طيران العدو المسير بلدات جيشيت وشحور وعجلة بالنبطية جنوب لبنان. وينضم إلينا في هذه الأثناء مفدنا إلى لبنان محمد الزبيدي. محمد، ضعنا في التفاصيل أكثر حول مستجدات الوضع في لبنان.
1: نعم أخي أحمد، بداية على صعيد آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي والاعتداءات المستمرة، كان هناك دار أطلقه هذا العدو الإسرائيلي لمبنيين في مدينة صور، وهذا يشير لتصعيد خطير بالنسبة للعدو الإسرائيلي على مستوى إطلاق الإنذارات المتعلقة باستهداف مباني بعينها. هذا تسبب على المستوى الإنساني سبب حالة نزوح كبيرة من مدينة صور، وهي مدينة كبيرة، وبالتالي نحن نتحدث عن مفاكمة للوضع الإنساني المتعلق بوضع النازحين الذي هو في أسوأ حالاته نتيجة تخاذل الدولة والسلطة والجهات المعنية في التعامل بمسؤولية تجاه هذا الموضوع. إجمالا، العديد من الغارات التي قام بهذا العدو الإسرائيلي، عشرات الغارات استهدف بها عشرات البلدات الجنوبية، أشرتهم إلى بعض هذه البلدات. بعض هذه البلدات أحمد استهدفت بأكثر من غارة، كما جرى في بلدة حاروف التي استهدفت لأكثر من بسبع غارات، والعديد عرب صليم أيضا استهدفت بأكثر من غارة، وبالتالي نحن أمام تصعيد إسرائيلي فيما يتعلق بطبيعة هذه الغارات. بالمقابل، المقاومة الإسلامية تواصل عملية الرد، نتحدث عن 21 بيان لتسع مرات تم استهداف تجمعات وآليات جيش العدو الإسرائيلي، نتحدث عن 3 دبابات مركبة وخمس جرافات دي 9، بالإضافة إلى استهداف قوة تموضعت في إحدى القرى الجنوبية، والعديد من البلدات التي والعديد من العمليات التي قامت بها المقاومة على صعيد يومنا هذا. بالمقابل، العدو الإسرائيلي يتحدث عن يوم صعب وعنيف، وهو من أصعب الأيام، كما أشارت صحيفة معاريف أنه كان من أصعب الأيام من وقف إطلاق النار لرشق العدو. المقاومة الإسلامية صلية أو مسيرات انقضاضية باتجاه مغتصبات الشمال، تحديدا نهاريا وكريات الشمونة، ومما أثار حالة دخول إلى الملاجئ بالنسبة للمستوطني الشمال لساعات لم يكن حتى اللحظة. وبالتالي نحن أمام أيضا تطور فيما يتعلق بطبيعة الرد من جهة المقاومة، قدرة المقاومة على عمليات الرد، نتحدث عن 21 عملية وهي في مسار أو في منحى تصاعدي بالنسبة للمقاومة. على المستوى السياسي أحمد، أشير بشكل سريع، كانت اللقاءات التي جرت في واشنطن فيما يتعلق باللقاء المباشر والتفاوض المباشر التي تديره السلطة مع كيان العدو الإسرائيلي بإشراف أمريكي، لا وضوح بالموقف عدا عن الموقف الإسرائيلي في حقيقة الأمر، الذي بدأ واضحا في ربطه بموضوع انسحابه من الجنوب بنزع السلاح حزب الله، وأيضا تثبيت حرية الحركة. وبالتالي نحن أمام تفاوض مباشر لا يخرج عن نسق المسار التآمري، كما أشار الحاج محمود قماطي حينما وضح بأن ما يجري من جهة السلطة هو مسار تآمري لا يخرج عن الرغبة والإرادة الإسرائيلية. حزب الله هنا، المقاومة الإسلامية، أكدت وعادت لتؤكد رفضها لدبلوماسية التفاوض المباشر، مؤكدة مشيرة إلى أنها مع دبلوماسية التفاوض غير المباشر. الكل بانتظار ما يمكن أن يرشح من وزارة الخارجية، لكن بطبيعة الحال المقاومة تؤكد بأن الوقائع الميدانية هي الحاكم الأساسي لهذه المرحلة والمرحلة التالية. نعم،
0: أشكرك جزيل الشكر مفدنا إلى لبنان محمد الزبيدي. إذن نفذ مجاهدو حزب الله 21 عملية نوعية ضد مواقع وتجمعات وآليات العدو الإسرائيلي، محققين إصابات مؤكدة. وأعلن حزب الله عن التصدي لطائرات ومسيرات معادية في أجواء جنوب لبنان بصواريخ أرض جو وطائرة مروحية في أجواء بلدة البياضة جنوب لبنان بصاروخ أرض جو وأجبرها على الانسحاب. كما استهدف المجاهدون في حزب الله ثكنة ليمان بسرب من المسيرات الانقضاضية، واستهدفوا أيضا مقر قيادة اللواء 300 بمحلقتين انقضاضيتين، ودمر مجاهدو حزب الله 4 جرافات عسكرية نوع D9 أو D9 بعبوات ناسفة ومحلقات انقضاضية في مناطق متفرقة. كما استهدفوا 3 آليات في بلدة الخيام ودبابتين ميركافا على طريق البياض الناقورة محققين إصابات مؤكدة. استهدفت العمليات 3 قوات صيونية تموضعت في بلدة حولة وموقع البياض المستحدث وبلدة الطيبة بصليات صاروخية وقصف مدفعي وبسرب من المسيرات الانقضاضية. استهدف المجاهدون 7 تجمعات لجنود وآليات العدو الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل وبلدة رشاف ومحيط نهر دير سريان وبلدة القوزح وعلى طريق البياض الناقورة بأسلحة متنوعة محققين إصابات مؤكدة. إذن وزع الإعلام الحربي أيضا لحزب الله مشاهد لثلاث عمليات نوعية نفذها ضد آليات العدو وتموضع عسكري في مناطق متفرقة.

كما وزع الإعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف آلية هندسية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان بمحلقة انقضاضية.

0: حذر عضو المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي من فتنة تحيكها السلطة مع أحزاب اليمين في لبنان وبرعاية أمريكية بعدما يأسوا من إمكانية سحب سلاح المقاومة.
1: احذروا الفتنة، هذه الفتنة لا نريدها، اللي عم بتحيك السلطة اللبنانية مع أحزاب اليمين في لبنان وبرعاية أمريكية في لبنان، لأنه يأسوا. إسرائيل لا تستطيع أن تنزع سلاح المقاومة، الجيش اللبناني لا يستطيع ولا يريد، ولا يريد أن ينزع سلاح المقاومة. هلا هذه مذكرة الجلب الأمريكية للسلطة اللبنانية حتى تأتي ويتفق معها على التآمر على المقاومة وعلى سلاح المقاومة هي بداية الفتنة. انتبهوا للبلد قبل كل شيء، انتبهوا للبلد، ما حدا يستضعفنا وما حدا ينظر إلى صبرنا أنه ضعف. أخطأ الآخرون واعتبروا صبرنا الاستراتيجي أنه ضعف، ثم اكتشفوا العكس تماما وهم يتلقون ما يتلقون في الميدان. ونحن ما عم نهدد، بس احنا بدنا نقول لكم شغله وحده، اذا كنتم تظنون ان ظهر المقاومه مكشوف بسبب مواجهتها العدو الصهيوني وانها الفرصه الذهبيه لكم لتتواطؤوا وتطعنوها من الظهر، انا اقول لكم وبوضوح، هذه المقاومه ظهرها محمي بشعبها باهلها، ظهرها محمي بتحالف وطني واسع من كل الأطياف اللبنانية بمختلف الانتماءات، هذه المقاومة ظهرها محمي بعشرات آلاف المجاهدين والمقاتلين الذين ينتظرون ليذهبوا إلى الميدان في مواجهة العدو الإسرائيلي.
0: إذن في هذه الأثناء مشاهدينا أيضا تعلن المقاومة الإسلامية في لبنان عن استهداف ناقلة جند عند خلة الراج في بلدة دير سريان بمحلقة انقضاضية محققة إصابة مؤكدة في عملياتها 22 لهذا اليوم. إذن أيضا عبرت أوساط العدو عن رهانها على نجاح المسارات المفتوحة ضد المقاومة في لبنان من خلال السلطة اللبنانية.
2: نرى نيران حزب الله تنفذ ضد القوات في الميدان بجنوب لبنان وأيضا ضد المستوطنات الإسرائيلية، ويتم إثبات ذلك بسقوط الدماء.
3: حزب الله لديه استراتيجية، فهو يمارس ضغطا علينا بالإضافة لربط الموضوع الإيراني بلبنان وتحقيق انسحابنا كما فعلنا عام 2000، ويا للويل إن حدث ذلك، فلا يجب أن تفشل المفاوضات القائمة مع السلطة اللبنانية.
4: أنا متفائل أن هذه المحادثات ستؤدي إلى حرية عمل أوسع ضد حزب الله، لأن السلطة اللبنانية تريد أيضا تصفية حزب الله، وهناك تصريحات من لبنان علنية تدعو إلى تفكيك حزب الله وليس ضدنا، وهناك غض طرف لبناني عن بقائنا. هناك خشية من كارثة ستقع، والحكومة منشغلة بالانتخابات ومتخوفة مما سيكون عليه موقف ترامب تجاه إيران.
0: نقلت هيئة بث العدو عن ما يسمى وزير الأمن الداخلي المجرم بن غفير إن هدف الكيان النهائي في لبنان هو الاستيطان، وقال المجرم بن غفير إن لدى الكيان خططا لتشجيع ما وصفها بالهجرة من غزة وما سماها يهودا والسامرة في إشارة إلى الضفة الغربية، وأعرب عن رغبة صهيونية في إقامة مستوطنات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

0: أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية في إيران اللواء أمير حاتمي أن القوات المسلحة ستواصل مهمتها المقدسة في الدفاع عن وحدة أراضي البلاد واستقلالها ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل قوة حتى تحقيق النصر الكامل. وكشف القائد العام للجيش الإيراني عن تنفيذ طائرات إيرانية مقاتلة عدة مهام ضد القواعد الأمريكية في الكويت رغم امتلاكها لأحدث أنظمة الدفاع الأرضي والجوي. وأكد اللواء حاتمي أن مسألة المواجهة حتى النصر قد حسمت بالنسبة لأبطال إيران. وأوضح في هذا السياق في ضوء التربية الدينية التي يتلقاها جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوات المسلحة بأكملها فإن هذه المهمة العظيمة مفهومة تماما وأهميتها واضحة لنا وسنواصلها بكل ما أوتينا من قوة حتى النصر الكامل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن احتمال التوصل إلى تسوية دبلوماسية أو احتمال العودة إلى مواجهة عسكرية شاملة لا يزالان قائمين، وشدد على أن طهران مستعدة لكلا السيناريوهين في ظل استمرار التوتر مع الأعداء. وفي مؤتمر صحفي في العاصمة الهندية عقب مشاركته في قمة بريكس أوضح عراقشي إن التداعيات الاقتصادية على مستوى العالم ليست مسؤولية طهران بل نتيجة مباشرة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي. وأشار الوزير الإيراني إلى أن فرص التوصل إلى حل دبلوماسي ما تزال موجودة، لكنه حذر في الوقت نفسه من تجاهل احتمال العودة إلى حرب شاملة. وأكد أن الجمهورية الإسلامية تعرف كيف تدافع عن نفسها وأنها أثبتت ذلك. وأوضح عراقشي أن إيران مستعدة أيضا للحلول السياسية والتفاوضية وتعرف ما الذي تريده وما الذي يمكن تحقيقه، لكنه شدد على أن أي اتفاق يجب أن يكون عادلا ومتوازنا. أزيح الستار في العاصمة الإيرانية طهران عن كتاب يوثق بقلم قائد الثورة الشهيد الخامنئي دور والده في تكوين شخصيته القيادية العظيمة.
1: بجوار موقع ارتقاء قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي شهيداً، كشف النقاب عن النسخة العربية من كتاب حكاية السيد. الكتاب يسرد سيرة السيد جواد الخامنئي والد القائد الشهيد، ويبرز شخصيته الفذة والبيئة التي صقلت روح القائد وجعلته واقفا شامخا في مواجهة الغطرسة والاستكبار.
2: والواقع نتواجد نحن هنا في المكان الذي استشهد فيه سماحة القائد الإسلامي الكبير السيد علي الخامنئي رضوان الله تعالى، لنتعلم منه الكثير الكثير: شروط النهضة، ظروف عودة المسلمين إلى قوتهم، صناعة العزة والكرامة، استرجاع فلسطين المحتلة، بناء العالم الإسلامي. هنا دكدك الاستعمار، هنا ضرب الاستكبار، جئنا نتعلم الحكاية من سماحة العشق، سماحة القوة والعزة والكرامة، القائد الإسلامي الكبير السيد علي الخامنئي رضوان الله تعالى عليه.
3: عندما كان السيد الإمام الشهيد الخامنئي يذكر حكايات أو يسرد لنا ذكريات شخصه أو عائلته، لم يكتفي فقط بذكر سرديات عابرة، وإنما كان يستهدف العقول والقلوب ليوجد حركة ثقافية فكرية.
4: حكاية السيد مع والده، هو يريد أن يبث إلينا رسائل مهمة، وهي أن نقتدي بجزء من سلوكه وفكره ونهجه، أن نحترم أهالينا، أن نحترم البيئة التي ربتنا.
1: الكتاب يقدم صورة حية عن المربي ودوره المحوري في بناء بنية فكرية متينة امتد شعاعها ضمن معادلات النصر وإرادة عدم الرضوخ.
5: إذا جاء نصر الله والفتح، فقد جاء نصر الله السيد حسن رضوان الله تعالى عليه، جاء نصرا من الله عز وجل، وجاء الفتح من الله بشهادة السيد القائد الإمام علي الخامنائي. بهذه الشهادة بفضل الله عز وجل تحقق وعد الله وتحقق نصر الله، وهزمت أمريكا وهزم العدو الصهيوني الذي يترنح اليوم ويحاول أن يبتلع الهزيمة.
4: نحن منتصرون لأننا جعلنا من العدو العالمي الصهيوني الاستكبار الذي كان يتصوره العالم أنه هيمنته أخذ العالم، فاليوم عرف أنه لا شيء. الدول العربية، الدول الخليجية عرفوا أنه هذا العدو لا يمكن أن يحافظ عن نفسه، فكيف عن هذه الدويلات؟ نحن منتصرون.
1: حكاية السيد ليست سطورا في كتاب، بل رواية للواقع المتجسد في شخصية السيد. فالقصة هنا هي مرجع الكرامة والوفاء. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى وقف الحرب على إيران فورا، ولا تكون هناك أزمة أصلا في مضيق هرمز. أضاف في تصريحات الجمعة لمعالجة الأزمة بشأن إيران لابد من فهم السبب الرئيسي لها، وهو العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير المبرر. وأشار إلى أن التدخل الغربي سواء العسكري أو عبر تغيير الأنظمة يزيد من تعقيد الأوضاع بالمنطقة وشمال أفريقيا.

0: اختتم ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ أعمال القمة الأمريكية الصينية في بكين بجلسة مباحثات تناولت ملفات التجارة والذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية وفي مقدمتها الحرب على إيران وقضية تايوان. وقال ترامب إن زيارته إلى بكين أسفرت عن اتفاقات تجارية رائعة تصب في مصلحة البلدين تتعلق بالزراعة والطيران والطاقة. وقال ترامب إن الصين وافقت على شراء الطائرات من شركة بوينغ إضافة إلى إبداء اهتمامها بشراء فول الصويا الأمريكية، إلى جانب نقاشات حول تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بين البلدين. من جهته قال شي إن بكين وواشنطن أسستا علاقة ثنائية جديدة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي البناء، في إشارة إلى مساع لاحتواء التوتر بين القوتين العالميتين، وفيما يشار إلى أن الصين مستهلك دائم لفول الصويا الأمريكي ولطائرات بوينغ قبيل أن تحد من ذلك على خلفية حرب الرسوم التجارية واستمرار أمريكا بفرض القيود على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين بما فيها رقائق شركة نيفيديا المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تعهد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي بمواجهة الفساد والعمل على تحويل الأزمات إلى فرص والعثرات إلى محطات في صناعة الفارق لتعزيز الخدمات وبناء مؤسسات رصينة والانطلاق بالعراق إلى فضاء الحوكمة. وفيما استعرض الزيدي في مجلس النواب المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة جدد خطواته بثلاثة مسارات، أولها الإصلاح والبناء الاقتصادي من خلال تنوع الاقتصاد واستثمار حقيقي ونظام مالي ومصرفي رصين، بالإضافة إلى ما وصفه بإصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية. وأشار الزيدي إلى أن العراق وما يمتلكه من عمق حضاري وتنوع إنساني وثقافي وما تمثله المرجعية الدينية العليا تؤهل إلى الوقوف واستعادة مكانة الحكومة، كما دعا البعثات الدبلوماسية كافة إلى العودة لعملها في بغداد. تحت أنظار ترامب روسيا تطلق أقوى صاروخ نووي في التاريخ في مشهد أعاد إلى الأذهان ذروة الحرب الباردة، حيث أعلنت روسيا مؤخرا نجاح اختبار صاروخها النووي الأحدث RS-28 سارماتر من الرسائل التي يحملها الإطلاق والإعلان الروسي، وهل يشكل ذلك عودة نحو سباق التسلح النووي؟ تقرير يسلط الضوء على ذلك.
1: موسكو تعلن نجاح اختبار منظومة سارمات النووية الجديدة في خطوة تعكس تصاعد سباق التسلح النووي بين روسيا والغرب الجماعي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكشف شخصيا عن قدرات غير مسبوقة لصاروخ سارمات الذي وصفه بأقوى نظام صواريخ في العالم، ويعلن اعتزام بلاده إدخال هذا النوع من الصواريخ إلى الخدمة نهاية هذا العام.
2: لا يقتصر مسار الصاروخ على المسار الباليستي فحسب، بل يمكن أن يسير أيضا في مسار شبه مداري، وهذا يمكنه من ضمان مدى يزيد عن 35,000 كيلومتر مع مضاعفة دقته، وأيضا قدرته على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية. وبحلول نهاية هذا العام سيدخل صاروخ سارمات الخدمة القتالية.
1: تحرر روسيا من قيود معاهدة نيو ستار وانسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ دفع موسكو للتفكير في ضمان أمنها الاستراتيجي، يؤكد الرئيس بوتين معتبرا أن الحفاظ على توازن استراتيجي للقوى والتكافؤ بات حاجة ملحة يفرضها سياق الواقع العالمي الجديد.
2: بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية عام 2002 اضطررنا، وأود التأكيد على كلمة اضطررنا، إلى التفكير في ضمان أمننا الاستراتيجي في الواقع الجديد وفي ضرورة الحفاظ على توازن استراتيجي للقوى.
1: الخطوة الروسية ليست مجرد قرقعة سلاح أو استعراض للقوة لأهداف دعائية كما يصفها الغرب، بل رسالة ردع نووي قصوى لفرض خطوط حمراء جديدة مع الغرب الجماعي المنخرط في الحرب على روسيا عبر الساحة الأوكرانية. على المقلب الآخر في مضمار السباق الاستراتيجي والنووي، فإن واشنطن تأخذ تهديدات موسكو على محمل الجد، وتعمل في المقابل على تطوير شبكات وأنظمة دفاعية، لكن إنشاء دفاع صاروخي قادر على اعتراض صاروخ بحجم وسرعة سارمات يمثل تحديا تقنيا معقدا وفق خبراء. ينسحب الأمر على الدول الأوروبية، وإن حاولت أن تؤطر الإعلان الروسي والخطوة الروسية في سياق الترهيب والابتزاز النووي، إلا أنها تتجه إلى توسيع مظلة الناتو ورفع ميزانيتها الدفاعية وتعزيز تسليح جبهاتها في أوروبا الشرقية.
3: قاعدتنا الصناعية الدفاعية لا تنتج ما يكفي لا في الولايات المتحدة ولا في أوروبا. هذه مشكلة مشتركة نواجهها، وعلينا العمل على حلها مع صناعاتنا الدفاعية على جانبي المحيط الأطلسي، وستكون هذه إحدى القضايا الرئيسية التي سنناقشها في أنقرة.
1: إقرار الناتو بعجز المجمعات الصناعية العسكرية عن إنتاج ما يوفر الكفاية ويلبي الحاجة في أمريكا وأوروبا على حد سواء، يعني إقرارا ضمنيا باختلال التوازن والتكافؤ الاستراتيجي لصالح موسكو. المخاوف متزايدة من عودة سباق التسلح النووي إلى الواجهة الدولية بشكل غير مسبوق، ربما منذ نهاية الحرب الباردة.
0: نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة .net.y. في أمان الله.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: يضربوا ألف مرة يرجع الضرب مندر، من هو ابن أمه اللي تقدم شوية.
1: الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقف الإيراني بفضل الله سبحانه وتعالى هو موقف قوي يستند إلى إرادة وعزم إيماني راسخ، وإلى كذلك وعي شعبي واسع، وهو في مواجهة عدوان هو عدوان بلطجي متغطرس مستكبر ظالم لا يمتلك أي حق فيما يقوم به ضد الشعب الإيراني وضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

0: عالم الأسرة. عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك 7 فوق.
2: ايوه
4: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من 7 فون، ساعات زياده باقل من 200 ريال. باقه سفري 8 ساعات وباقه سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري الى 211 مجانا.
4: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
7: 7 فون، اصاله وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.
3: هز الوجود
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
5: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
6: مساكم الله بكل الخير وبكل النصر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم في هذا اللقاء الجديد الذي يتجدد مساء كل يوم في فترات مسائية مواكبة ومباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5، وأيضا آفاق هذا المساء بإمكانكم متابعتي عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن والبث الفضائي، وقريبا إن شاء الله على منصات أخرى تليجرام وغيرها. أهلا بكم في هذه الفترة، في هذه المواكبة التي هي من إخراج ومن إبداع محمد الديلمي، وستستمر من الآن حتى قرابة 12 من عمري هذا المساء.

أيها الأكارم، أهلا بكم في هذا المساء وفي هذه اللحظات وفي هذه الأوقات وفي هذه الأثناء التي تتعالى فيها أصوات الأحرار غضبا للقرآن الكريم. نحن في زمن تحاول فيه قوى الطغيان والسكبار أن تطفئ نور الله، تتجه القلوب بالمقابل، القلوب المؤمنة تتجه إلى كتاب الله المجيد لتستمد منه الثبات والبصيرة والعزة، وتعلن من خلاله موقفها الواضح في مواجهة حملات الإساءة والاستهداف المتكررة التي يقودها اليهود والصهاينة وأدرعهم في العالم ضمن حرب مكشوفة. هي هذه الحرب وهذا الاستهداف الممنهج هو لا يستهدف مقدسات الأمة فقط، القرآن الكريم وغيرها أيضا من المقدسات، إنما يستهدف هوية هذه الأمة، يستهدف كرامتها، يستهدف وجودها الإنساني ووجودها الحضاري ووجودها التاريخي ووجودها الوجود الحقيقي والثقة الحقيقي كرسالة حقيقية إلهية سماوية. فإذا هي تحية خاصة نبعثها في هذه الأثناء إلى كل الغيارة، إلى كل الشرفاء، إلى كل الأحرار، إلى كل الغيارة على القرآن الكريم في اليمن وخارج اليمن أيضا. مساء العزة، مساء الكرامة لكم جميعا ولكل من يحمل في قلبه حب الله ورسوله عمليا، مش كلام ولا خطب ولا بيانات شكلية. فإذا تحية لجميع الأعزاء والزملاء أيضا إذا كانوا يتابعونا في هذه الأثناء، تحية لهم جميعا نبعثها عبر الأثير في هذه الأثناء. ودائما وأبدا وأهلا بكم عموما في هذا اللقاء المتجدد.

أيها الأحرار، أيها الأعزاء، أيها الشرفاء، أينما كنتم، نتابع معا حملات الإساءة المتكررة للقرآن الكريم ولرموز للرموز المقدسة للإسلام والمسلمين. فبالنظر إلى هذه الحوادث وإلى هذه الإساءات المتكررة في مختلف الأماكن وفي مختلف الأقدار الصهيونية للأسف، هذه الحوادث بتكرارها لا تشي بأنها مسألة فردية أو حادثة عابرة ولا تصرف فردي كما يأتي على لسان يعني بعض من يحاول أن يبرر لهذا الموقف. ما يحدث من إساءات متكررة ويأتي ضمن حرب طويلة، حرب تدار ضد هذه الأمة، حرب تستهدف وتهدف إلى سلخ المسلمين عن كتابهم وعن هويتهم وعن ما يجمعهم، حرب يهدفون من خلالها إلى إفراغ المجتمعات من قيمها ومن مقدساتها. هذه الحرب تهدف إلى تحويل الإنسان، يعني إنجاز التعبير أن نقول، إلى كائنا بلا روح، إلى يعني هيكل وبني آدم يمشي بلا انتماء وبلا قضية وبلا روح، فقط يستهلك، إنسان مستهلك. ولذلك تابعنا هذا المساء وقرأنا أيضا ما جاء في بيان السيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، جاء واضحا اليوم وجاء صريحا أيضا اليوم. هذا البيان الذي سنتطرق إلى تفاصيله وإلى مضامينه خلال هذه الفترة وخلال هذا اللقاء، هذا البيان وضع الأمة أمام مسؤوليتها الدينية والتاريخية والإنسانية، وأكد أن ما يرتكبه اليهود عبر حركتهم الصهيونية وعبر أيضا أذرعها من إساءات متكررة للقرآن الكريم ليس سوى جزء من مخطط عدائي شامل يستهدف الإسلام والمسلمين وكل القيم الإنسانية النبيلة. ولذلك هي ونحن ضمن هذه الحرب العسكرية والإعلامية، هي أيضا معركة وعي، هي معركة وعي قبل أن تكون معركة سلاح، معركة ما بين الحق والباطل، معركة ما بين النور والظلام، نور القرآن وظلمات الطغيان، هي معركة مستمرة أيضا ومستعرة ما بين القيم الإلهية التي تسمو وترتقي بالإنسان وبين أيضا المشاريع الاستيطانية الشيطانية الإبستينية، هذه المشاريع التي تمتلك ما تمتلك ضمن مخططاتها وضمن أيضا في مضمونها، والتي تستهدف الإسلام والمسلمين وكل القيم الإنسانية النبيلة، لا نقول فقط القيم الإنسانية. ولذلك هي بالفعل معركة وعي، هذه المعركة التي يحاول فيها أصحاب المذهب الإبستيني والمذاهب الشيطانية، يريدون أن يستهدفون الإسلام أو يريدون أن يغرقوا البشرية في حالة من الانحلال، في حالة من الجريمة، في حالة من الفساد، في حالة من الانسلاخ عن كل ما هو نبيل، عن كل ما هو جميل، لا نقول فقط ما يتصل بالقيم الإنسانية أو القيم الإسلامية. ولمن كان يسأل عن سر صمود اليمن واليمنيين خلال معركة إسناد غزة وما قبلها وما بعدها أيضا، ولمن يسأل عن صمود المحور ككل، الإجابة كانت واضحة، هي أن هذه الفئة، أن هؤلاء الأحرار، هؤلاء المجاهدين أو المجاهدون تمسكوا بالقرآن الكريم وبالقيم الإلهية وبالسنن، أو يعني مضوا على هذه السنن الإلهية. فلذلك يدرك الأعداء جيدا سر قوة الإسلام والمسلمين في القرآن الكريم، لذلك جاءت هذه الاستهدافات المتكررة. هم يعرفون جيدا أن هذا القرآن هو كتاب التحرر، هو كتاب الهداية، هو كتاب الكرامة، هو الكتاب الذي يحفظ للإنسان، لا أقول للإسلام أو للمسلمين أو للمسلم، وإنما يحفظ للإنسان إنسانيته. ولذلك كان يعني ربما نقول طبيعيا أن يعاديه المستكبرون، أن يعاديه الطغاة،
ويعني من الطبيعي بحكم أنه نحن في مفهومهم وفي مخططاتهم وفي أدبياتهم نحن بالنسبة إليهم أعداء. لذلك هذا الاستهداف الممنهج لهذا القرآن بوصفه لا نقول فقط مقدس يعني بالنسبة لنا، وإنما منهج حياة بالنسبة لنا. ولذلك اليوم يحاولون أن أن أن أن يصوروا أو يشوهوا صورة الـ الـ الـ الإسلام والمسلمين ورموزهم أيضا والرموزه، ويحاولون أيضا جاهدين بكل الوسائل الخشنة والناعمة، يحاولون محاربة أو هم يحاربون أهله وحملته وحملة القرآن. لماذا؟ يعني باختصار لأنه الكتاب الذي يكسر قيود العبودية للطاغوت، لأنه الكتاب الوحيد الذي يدفعنا إلى أن نواجههم بكل بأس وبكل عنفوان وبكل شجاعة، وهو الكتاب الوحيد الذي من خلاله وبالعودة إليه فقط نستطيع الخروج من هذا المعترك ومن هذه الأزمة ومن هذا والانتصار في هذه المعركة. بالعودة إلى القرآن الكريم هو ما يمنح الشعوب القدرة على الوقوف والقدرة على الصمود والقدرة على المواجهة والمجابهة أيضا والانتصار، الانتصار على على على الظلم وعلى الاستكبار أينما كان وأينما حل بأي شكل من الأشكال. فإذا في خضم ما يحصل من هجمات ومن اعتداءات ممنهجة مسعورة وهجمات متكررة على الإسلام وعلى مقدساته، يتكشف لنا ما كنا نتحدث عنه دائما وما كان يأتي على لسان السيد القائد دائما من قبل، حتى يعني من قبل هذه اللحظة ومن قبل السنوات، وكنا نتابع ونطالع في خطابات السيد القائد وهو يتحدث عن حقيقة المشروع الصهيوني الأمريكي، الذي واحدة من من من من أشكاله إنه هذه الأفعال وهذه التصرفات التي إن تمت وإن حصلت ووثقت أيضا في أي بلاد من أو في أي مكان يتحكم فيه الصهاينة، يروج على أنه في وسائل إعلامهم ويبرر حول ذلك أنه يعني حرية تعبير، حرية تعبير وحرية رأي وانتقاد الأديان عادي يعني من هذا الكلام. لكن بالمقابل حينما نحن نستهدف يعني على أساس رموزهم وهي موضوعة دنيوية محرفة، لكن حتى وإن حينما يتم لا الموضوع أنت الآن تعادي السامية، وهذا هي المفارقات يعني. فلذلك الحقيقة المشروع الصهيوني هو يعني لا ينحصر فقط على مستوى استهداف الإسلام ومقدساته، هذا المشروع هو ما لا يكتفي فقط حتى يعني حتى باحتلال الأرض فلسطين ولا في أي منطقة من المناطق، لا يكتفي هذا المشروع يعني على فقط مستوى قتل الأبرياء وعلى استباحة الأوطان. هذا المشروع الصهيوني في عقيدته وفي منطلقاته تدفعه إلى أن يسعى إلى استهداف العقيدة، استهداف القيم، استهداف الأخلاق، استهداف الهوية، استهداف الإنسان بكل ما له من صلة، وخاصة الإنسان المسلم. وهذا الكلام مش بدعاية والله، ولا بروباغندا ولا كلام تحريضي ولا دعائي ولا تعبية ولا من هذا الكلام، لا والله يعني من يتابع المتابع البسيط والعادي بحالة فقط من التجرد لواقع المعركة ولواقع الاستهداف المتكررة، لواقع التعامل وآلية التعامل وكيفية التعامل قوى الاستكبار مع من يهود وغيرهم أيضا، إنما تتكشف له حقيقة واقع ودوافع أيضا واقع هذا المشروع الصهيوني وطبيعة مشروعه، والكلام هذا واضح جدا. يعني قبل عدة أشهر كنا نتابع على مدى عامين غزة وهي تستهدف وهي تذبح، شهور طويلة يعني سنتين، ما بتكلمش عن شهر أو شهرين، سنتين من الاستهداف اليومي، عشرات الآلاف من الضحايا، عدد كبير من الشهداء ومن الجرحى ولا زالت المذبحة مستمرة يوميا.
وغزة عادي قريبة مننا وكنا نشاهدها على مرأة ومسمع من العالم. المسجد الأقصى تنتهك حرمته يوميا. لبنان اليوم يتعرض لاعتداءات صهيونية متكررة. سوريا مستباحة يومية توغل. إيران أيضا واليمن بطرق أو بأخرى طبعا. هذه كلها محاولات هي يعني ما فيش منطقة أو مشروع يتحرك بمعزل عن الآخر بمن فيها العدوان السعودي على اليمن في 2015 ويأتي ضمن هذا المخطط الصهيوني. والكلام هذا أعيد وأكرر وأردد وأقول ما هوش كلام يعني رصف كلمات أو نحنا بنحاول يعني نبرر لنفسنا أو نضع سيناريو معين للحرب علينا، لا هذا كلام واقعي والأيام التي جاءت فيما بعد أثبتت ذلك عمليا أن العدوان على اليمن كان ضمن المشروع الصهيوني ضمن ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، وهذا تمهيد وهذا توطئة. فهذا كله يأتي ضمن هذا المشروع، مشروع الاستباحة، مشروع الاستيطان، مشروع المشروع الصهيوني، وهو يسعى من خلاله الصهاينة إلى فرض الهيمنة على كل المنطقة، ربما على كل العالم بأكمله، تحت عناوين مختلفة مضللة مشوهة. فلذلك اليوم نحن في هذا الزمن مع يعني احتشاد الأدلة كلها يتضح أن الأمة الإسلامية هي تواجه مشروعا عدوانيا متكاملا، مشروعا صهيونيا يعني واضحا. وهذا المشروع لا يفرق ما بين يعني أرض معينة وأرض أخرى، لا يفرق ما بين شعب وشعب آخر. أمامه مجموعة من أو ينطلق من مجموعة من المنطلقات وعلى ضوئها يفعل ما يفعل، لكن نحن ندرك ذلك جيدا ونعرف جيدا، وخاصة حينما تتضح الأمور أكثر. اليوم يعني ما شهدنا خلال الفترة الماضية حادثة ليست الأولى، حادثة الاعتداء والإساءة إلى نسخة من القرآن الكريم مع كل عدوان ومع كل إساءة جديدة، يبقى القرآن الكريم حاضرا في وجداننا، في وجدان الأمة كلها، بل على العكس نزداد، إحنا متمسكين به نزداد تمسكا أكثر. القرآن الكريم يحضر في ميادين الجهاد والصمود، ونستمد منه الصمود والمواجهة. القرآن بالنسبة لنا في اليمن على سبيل المثال في كل المسيرات والمظاهرات والتحركات والأنشطة هو حاضر، حاضر في أصوات المظاهرات، حاضر في هتافات الجماهير، حاضر في صبر المجاهدين في الجبهات وفي انتصاراتهم، هو حاضر أيضا في دموع الأمهات وهن يستقبلنا أخبار الشهادة والاستشهاد وأخبار أبنائهن في الجبهات. القرآن حاضر في كل تفاصيل حياتنا، حاضر أي شعب حر صامد لبنان أو سوري أو إيران أعرف أنه القرآن حاضر أيضا في تحركاتهم وفي تفاصيلهم اليومية. وهذه الشعوب التي تتبنى والتي تحمل في جوفها وفي أفئدتها القرآن ومضامينه وقيمه هي تؤكد بما لا يدع مجال للشك بكل أنشطتها أنها لا يمكن أن تخضع وأن تركع أيضا للطغيان. ومن هنا جاء تأكيد السيد القائد يحفظه الله على أن واجب المسلمين اليوم هو التحرك الجاد والتحرك الصادق لمواجهة هذا المخطط، للتصدي لهذا الإجرام، والتأكيد أيضا على عدم التهاون أو التفريط أو السماح للأعداء بتنفيذ مشاريعهم الشيطانية التي يعلنون عنها بلا خجل وبلا مواربة. سيكون لنا موقف، ولا يمكن حتى أن نرضى بأن يصبح هذا الأمر بالنسبة لنا طبيعي، تكرار الإساءات كما حصل في يعني أصبح القتل والاستهداف في غزة وفي أماكن أخرى من الأشياء العادية ومن الأخبار المألوفة، ويريدون أن يوصلوا بنا إلى حالة أن
تصبح هكذا الإنسان يستهدف ونتفرج عادي يعني الشعوب كلها تفرج ما فيش مشكلة. ويريدون أيضا أن نسكت وألا يكون لنا تعليق وتحرك أيضا عملي وجدي للمواجهة طبعا ومن جهة ومن جهة أخرى للتمسك بالقرآن. لذلك أمام كل إساءة نزداد تمسك أكثر فأكثر وندرك عظمة هذا يعني هذا الكتاب المقدس، عظمة القرآن الكريم.

غضبا للقرآن والمقدسات وانتصارا لغزة وفلسطين. شهدت عموم مديريات صنعاء العاصمة والمحافظة خروجا حاشدا في وقفات شعبية تنديدا بالإساءة للمقدسات الإسلامية في مديريات صنعاء القديمة والتحرير والوحدة والسبعين والصافية. خرج المواطنون عقب أدائهم لصلاة الجمعة أمام عشرات المساجد والجوامع في وقفات شعبية منددين ومستنكرين الإساءات الأمريكية الإسرائيلية المتكررة للقرآن الكريم وتدنيس المسجد الأقصى. إلى ذلك شهدت مديريات معين والثورة وشعوب وبني الحارث وآزال خروجا شعبيا واسعا أمام عشرات المساجد والجوامع عقب أدائهم لصلاة الجمعة. دعوا خلالها الشعوب العربية والإسلامية إلى حملات واسعة لمقاطعة البضائع الأمريكية الإسرائيلية ردا على الإساءة للمقدسات الإسلامية. وفي محافظة صنعاء شهدت مديرياتها خروجا شعبيا واسعا في عشرات القرى والعزل بمديريات بني حشيش ومناخة وجحانة والطيال بخولان والحيمة الداخلية والحيمة الخارجية وسنحان وصنعاء الجديدة وبلاد الروس وبني بهلول وبني مطر. خرجوا في عشرات الوقفات التي نظموها أمام عشرات المساجد والجوامع عقب أدائهم لصلاة الجمعة. أكدوا خلالها ثبات موقفهم المناصر والمساند للشعب الفلسطيني واللبناني والإيراني معلنين تجهيزهم للقوافل العيدية للمرابطين في جبهات القتال. سمير المترب، المسيرة، صنعاء.

اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا السخط للمسلمين.

كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو، مدفعياتنا 30 جزءاً، واعتقاداتنا رجوم وشهب.

0: أيها الأحرار جميعا، أهلا بكم من جديد. إن الشعب اليمني العزيز المجاهد، شعب العزة وشعب الوعي والبصيرة وشعب السند والمدد وشعب الجهاد أيضا، شعب الإيمان والحكمة وشعب الجهاد، الشعب اليمني كما رأينا وكما تحدث أيضا عنه البيان، بيان السيد القائد اليوم، لم يكن يوما بعيدا عن هذه المعركة، بل كان في مقدمة الشعوب التي انتصرت للقرآن الكريم، وفي مقدمة الشعوب التي كان الشعب في مقدمة الشعوب التي ناصرت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منذ فجر الإسلام إلى اليوم. لذلك الشعب اليمني وقف بكل إباء وبكل شموخ وبكل عنفوان وبكل اقتدار أيضا، وقف في وجه الهيمنة الصهيونية، في وجه الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، وبالمقابل أيضا دفع أثمان باهظة في سبيل الله، في سبيل الموقف الحق. وهناك شعوب أيضا بالمقابل وقفت هذا الموقف في مواجهة الصهيونية، في مواجهة الكيان الصهيوني والمشروع الصهيوني ككل، سواء الكيان في فلسطين المحتلة أو خارجها. المنظومة الصهيونية هي كبيرة واسعة، لذلك لم يتراجع الشعب اليمني ولم ينكسر، وكذلك الشعوب الحرة تحديدا الشعب الإيراني اليوم وهو في هذه المعركة ولازال فيها أيضا، وأيضا نقول شعب الجنوب، جنوب لبنان، جنوب السيد حسن نصر الله، جنوب حزب الله، جنوب المقاومة الإسلامية في لبنان، هم أيضا لم يتراجعوا، هم في مقدمة الجبهة، هم في الخط الدفاع الأول، هم سادة المجاهدين كما وصفهم الشهيد القائد، وهم كذلك الشعب اليمني الذي خرج بالملايين نصرة لغزة على مدى الأعوام الماضية، الشعب اليمني الذي رفع راية الإسلام عاليا، الشعب اليمني الذي أثبت بل جسد القرآن والقيم القرآنية عمليا، وكان الإثبات أنه الانتماء للقرآن الكريم والتمسك بالقرآن الكريم مش مجرد شعار ولا بيانات وخطب رنانة، لا، الشعب اليمني جسد ذلك عمليا، على اعتبار أنه الانتماء للقرآن الكريم هو موقف وجهاد، هو عمل يجسد بالفعل القيم الإسلامية والقيم القرآنية، والتجسيد هنا يأتي بالثبات، بالتضحية، بالإقدام، بالمواجهة، بالحضور في المكان وفي الزمان المناسبين اللذان يغيضان الكيان والمشروع الصهيوني.
1: حينما تشاهدون يا أمتنا الإسلامية من يقوم من الأمريكيين والإسرائيليين وأعوانهم وأتباعهم بحرق المصحف وهو يحظى بحماية أمنية ويوثق ذلك في وسائل الإعلام ويقوم بنشره، هذا هو في إطار موقف، ليست المسألة في إطار كفرهم بالقرآن الكريم وما هم عليه من موقف كافر تجاه الإسلام والقرآن ونبي الإسلام، المسألة تعبير عن موقف عدائي بكل ما تعنيه الكلمة في إطار مخطط شامل، برنامج متكامل لتدمير هذه الأمة، لضربها في هويتها، في معتقداتها، لاحتلال أوطانها ونهب ثرواتها، كذلك لتحقيق هذا الهدف، فصلها عن مصادر عزتها وقوتها وهويتها، تتحول إلى أمة بدون هوية، بدون أي شيء يمسكها يثبتها، يجعل منها أمة متماسكة قوية، لا تملك لا معتقدا صحيحا ولا تملك جذورا فكرية وثقافية وهوية راسخة جامعة، فتتحول إلى أمة مشتتة ليس لها أي شيء تتمسك به، فتضيع تضيع بالتالي يعملون على إبادتها بكل الوسائل بما في ذلك الأوبئة وغيرها حتى الخلاص منها. هذا هو توجههم العدواني. هذه الجريمة الأمريكية ينبغي أن تقابل بالإدانة والاستنكار والغضب، وأن تسهم في المزيد من الوعي والاندفاع نحو القرآن والرسول أكثر وأكثر.

اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. كنا بس نحاول ان يكون معنا ضيف الذي كنا قد نسقناه معه سابقا لكن لم يرد. عموما تحية عموما في هذه الفترة وفي هذا المساء في هذا من هذا المنبر، تحية لكل الأحرار في كل ساحات الموقف، تحية لكل الأصوات التي تغضب وتثأر وتزأر لله ولرسوله وللقرآن الكريم.

أيها الحرار، تحية لكم جميعا، وشاهدنا اليوم وتابعنا اليوم مساء اليوم بيان السيد القائد يحفظه الله عبد الملك بدر الدين الحوثي. سنقف كثيرا عند تفاصيله وعند مضامينه وعند رسائله الكثيرة والمتعددة. وهو وضع النقاط على الحروف، وهو يعني وضع لنا برنامج عملي لكيفية مناصرة كتاب الله سبحانه وتعالى. سأقرأ الآن، أو ربما الآن معي على الهواء، أو سيضيف يتصل. طيب، طلع، خلينا فاصل يا أستاذ.

إذن أهلا بكم من جديد. سيكون معي بعد قليل بمشيئة الله ضيفا عزيزا مسموع أيضا صوته مألوف، الأستاذ صالح الخولاني، وهو عضو رابطة علماء اليمن. سنتحدث عن البيان وما جاء أيضا في مضامينه وفي رسائله. قبل ذلك دعوني أقرأ لكم خبرا يلخص هذه الرسالة، ومن ثم سنأتي للحديث عنها تفصيلا بمعية ضيفنا. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد أن واجب المسلمين في كل العالم التحرك الصادق للجهاد في سبيل الله والتصدي للمخططات الصهيونية والأمريكية التي تستهدف الأمة. وفي بيان له مساء اليوم بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركتهم الصهيونية وأدرعها، خاطب السيد القائد، خاطب العالم وخاطب أيضا الجميع بقوله نصا كما جاء في البيان: إنما يقوم به اليهود عبر حركتهم الصهيونية وأذنابها التافهين المجرمين وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل من إساءات متكررة ومنتظمة إلى القرآن الكريم، هو في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين. وأضاف أضاف السيد في بيانه أن هذا الاستهداف يأتي في إطار ما يسعى له اليهود والموالون لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططهم الشيطاني الصهيوني الذي يستهدف أمتنا الإسلامية في المقدمة، ويشكل خطورة بالغة على المجتمع البشري بكله، مستشهدا بما كشفته وثائق المجرم اليهودي الصهيوني جيفري إبستن وما جرى فيما يسمونه بجزيرة الشيطان من أنشطة وطقوس إجرامية رهيبة وفظيعة للغاية، شملت شرب دماء الأطفال وأكل أحشائهم وإزهاق أرواحهم بطريقة وحشية في طقوس شيطانية وارتكاب أبشع جرائم الاغتصاب وأقبح الممارسات القبيحة. اعتبر السيد القائد تلك الممارسات الشيطانية صورة واضحة عن الصهيونية الظلامية بذراعيها الأمريكي والإسرائيلي التي تعادي القرآن الكريم كتاب الله المجيد والذكر الحكيم المقدس الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويرتقي بالمجتمع البشري إلى المستوى الإنساني بالقيم والأخلاق والمبادئ الإلهية، ويحرر الناس من العبودية للشيطان وزمرة الشيطان المجرمة المفسدة المضلة، مؤكدا أن هذه الجوانب تقف وراء سر عداء الأعداء للقرآن الكريم لأنه حبل الله المتين، وبالاهتداء به خلاص المجتمع البشري وتحرره من سيطرة الطاغوت المستكبر. السيد القائد أيضا شدد في بيانه على قال على أن واجب المسلمين في كل العالم هو التحرك الجاد الصادق للجهاد في سبيل الله والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني وأيضا التحرك اليهودي الصهيوني المعادي للإسلام والمسلمين، لافتا إلى أن هذا التحرك العدائي يعمل بحملاته العدائية ضد أمتنا الإسلامية في مختلف المجالات ويعلن عداءه للإسلام وللقرآن الكريم ولرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، ويكثف من انتهاكاته لحرمة المسجد الأقصى ومن الاستهداف للشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ويحتل سائر فلسطين ويعتدي باستمرار على لبنان ويستبيح سوريا ويسعى لتصدي العدوان في جولة جديدة على منطقتنا بعد فشله في الجولة السابقة من عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. جدد سيد القائد أو جدد التأكيد على أن أمتنا الإسلامية تتحمل المسؤولية الدينية المقدسة في التصدي لشر اليهود الصهاينة وأدرعهم والوقوف بوجه طغيانهم ومحاربة فسادهم ومواجهة إجرامهم وإفشال مخططاتهم الشيطانية، معتبرا أنه من الشرف لأمتنا الإسلامية أن تكون هي من يقوم بهذا الدور العظيم، لتكون كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إضافة إلى أن ذلك ضرورة إنسانية لدفع الشر.

المعاهدة فيها، إضافة إلى الوقوع في العقوبة الإلهية. في ختام البيان، دعا سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، دعا شعبنا العزيز إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم وأسراها المغيبين في سجون اليهود، والتضامن مع لبنان ومجاهديه الأعزاء، والتأكيد على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية، ومنوها إلى دور اللجنة المشرفة على إقامة المظاهرات والوقفات هذا التحرك العظيم لشعبنا العزيز حسب الأماكن والأوقات المعتمدة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: إذن أهلا بكم من جديد مستمعينا، ويطيب لنا في هذه الأثناء أن نستضيف أستاذنا عزيزا الأستاذ صالح الخولاني عضو رابطة علماء اليمن، وهو معي في هذه الأثناء للحديث عن بيان السيد القائد حول الإساءة أو الإساءة المتكررة للمصحف الشريف من قبل اليهود والصهاينة. أستاذنا حياكم الله، مساء الخير.
2: الله يحييكم ومساكم الله بالخير والعزة والكرامة والنصر والفرج إن شاء الله لأمة محمد أجمعين ولأحرار البشرية.
7: أهلا وسهلا حياكم الله سيد الكريم. اليوم نقف معكم حول وللحديث حول مضامين بيان السيد القائد. أنتم يعني لو أبدأ هذا اللقاء بهذا السؤال، أنتم في رابطة علماء اليمن كيف تقرؤون طبيعة الهجمة المتكررة على القرآن الكريم وعلى المقدسات الإسلامية؟ وهل ما يجري اليوم هو يعني يعتبر جزء من مشروع صهيوني أمريكي يستهدف هوية الأمة وعقيدتها، أم أنه يعني كما يزعمون في وسائل إعلامهم أنه تصرف فردي أو يعني حالات يعني لا تنسجم أو ليست توجه حقيقي ومنهجي؟
2: بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار ورضي الله عن صحبه على خيار من المهاجرين والأنصار وبعد. أعتقد كانت إشارات السيد القائد وكلماته وبيانه في هذا اليوم واضح، أشار إلى أن ما يقوم به اليهود عبر حركتهم الصهيونية وأذنابهم التافهين المجرمين وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل من إساءات متكررة ومنتظمة للقرآن الكريم هو في سياق حملة إعدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين، وفي إطار ما يسعى له اليهود والموازنة لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططهم الشيطانية الإجرامية الصهيوني الذي يستهدف الأمة الإسلامية. فالرابطة وعلماء الإسلام وأحرار البشرية يرون هذه الرؤية. يعني الله يقول تجدن أشد الناس بعداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، والله يقول أن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبعوا ملتهم، ويقول لا يزالوا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فعندما تشاهد الإساءة في أقدس المقدسات وأعظم الواضحات ولهذا النور ولهذا الهدى ولهذا العز ولهذا المجد ولهذا الشرف ولهذا الذكر المبين ولهذا القرآن الكريم، لا شك أنه من هذا الباب من يعني هو في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام وضد المسلمين، وفي إطار ما يسعى له اليهود والموالون لهم في الغرب لتنفيذ مخططهم الشيطاني الصهيوني لإقامة إسرائيل الكبرى ولإعلان الإجرام الذي يبحث عنه من فترات طويلة ومن حقب ماضية. طبعا نحن في هذا الظرف ندعو كل أحرار البشرية، كل أحرار الإنسانية، بل كل علماء المسلمين، بل كل من يدعي التعظيم لدينه ولمقدساته ولقرآنه ولإسلامه أن يتحركوا تحركا يعني فاعلا، تحركا جادا، تحركا جهاديا، يعني تحرك من خلاله يستطيعون أن يوقفوا هذا الطرف الصهيوني اليهودي، هذه الأذرع الصهيونية التي تحاول طمس معالم الإسلام والتي تحاول كذلك إضلال هذه الأمة بتأييد هذا القرآن الكريم وبالدفاع إليه. إذا لم نوحي صوتنا اليوم، إذا لم نجمع كلمتنا اليوم، إذا لم نخرج في مسيرات ومظاهرات ووقفات احتجاجية اليوم، إذا لم نعمل بقول الله وأعدوا لكم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون بعدو الله وعدوكم اليوم، فمتى إذا لم نطبق قول الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويقتلهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، إذا لم نفحل هذه الآيات اليوم، فمتى ونحن نشاهد الدفاع بعد الدفاع والإجرام بعد الإجرام والطغيان بعد الطغيان والعدوان بعد العدوان؟ لقد رأينا سفك الدماء ورأينا امتصاص دماء الأطفال ورأينا ما يسمى بجزر الشيطان وبأعوان الشيطان وأنصار الشيطان. فإذا لم نتحرك اليوم ونوحد صفنا اليوم ونأمر بالمعروف ونهي عن المنكر اليوم، فمتى سنأمر بالمعروف ومتى سنهي عن المنكر ومتى سندافع عن ديننا ومتى سنرى كلمة الحق الذي قال النبي فيها صلوات الله عليه وعلى آله أعظم الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر؟
7: صحيح.
2: فإذا لم تكن أمريكا وإسرائيل هم أجور من يوجد في هذه الدنيا فمن يا ترى؟
7: نعم سيد الكريم، اليوم في بيانه السيد القائد دعا المسلمين إلى يعني نصا ما جاء في البيان التحرك الجاد والصادق للجهاد في سبيل الله لطبعا مواجهة المخططات الصهيونية، يعني برأيكم ما هي أشكال هذا التحرك المطلوب؟ يعني ما الذي يتوجب اليوم على يعني أو يترجم عمليا التحرك لمواجهة هذه المخططات؟ تحدث هنا على مستوى الشعوب وعلى مستوى العلماء والنخب.
2: طبعا السيد القائد سلام الله عليه شدد على الواجب على المسلمين في كل العالم التحرك الجاد. التحرك الجاد لماذا؟ أو تحركنا إلى أي مجال إلى أي باب؟ للجهاد في سبيل الله، والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني والتحرك اليهودي المعادي للإسلام المسلمي الذي يتحرك بحملات العدائية ضد الأمة الإسلامية في مختلف المجالات، ويعلن عداءه للإسلام والقرآن الكريم ولرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. فالواجب على الأمة الإسلامية أن تتحرك الآن بكل ما لديها من طاقة. دعا يعني شعبنا العزيز ودعا الشعوب الأخرى إلى أن تتحمل المسؤولية الإيمانية في كل يعني المنعطفات، وأن تقف موقفها الجاد، وأن تتحرك عبر المسيرات، عبر الندوات، عبر المظاهرات، عبر الأمر المعروف عن المنكر، عبر الإعداد والاستعداد، عبر الجوزية الكاملة. فإذا لم تتحرك اليوم هذه الأمة
7: أيضا حتى عبر المقاطع الاقتصادية، يعني كون هذه الشعوب هي مستهلكة،
2: هي تعتبر من أفسد الأسلحة. المقاطعة الاقتصادية هي ذات موضع مهم وحساس، وقد رأينا ماذا أحدث مضيق هرمز وما قد الأمور بالشكل المطلوب في خلال 40 يوم. كيف لو 2 مليار مسلم يعني يقاطع هذه المنتجات اليهودية والأمريكية وما يتصل بها وأحرار العالم؟ سترى بكل ما تعني الكلمة أن تهوى أمريكا ومن معها إلى حضيض هذه الحياة، وستعيش في مأزق اقتصادي لا يتوقعه الكثير من الناس.
7: نعم. طيب يعني هذا ما يجب التحرك. طيب في حالة أنه كان هناك حالة من التهاون والتفريط، سيتحدث عن خطورة التهاون يعني والتفريط في مواجهة الأعداء، وهنا أسألكم إلى أي مدى يمكن أن يؤدي الصمت العربي والإسلامي تجاه ما يحدث في فلسطين والمقدسات؟ يعني إلى أي مدى يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشجيع العدو على التمادي أكثر؟
2: شوف، الله تبارك وتعالى يقول كنتم خير أمة وخرجت منها.
7: نعم.
2: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
7: الله.
2: يعني الواجب على الأمة الإسلامية ألا تترك هذا العدو يتمادى، وألا تجبن في مواجهته.
7: نعم.
2: لأنها إذا تركت يتمادى سيوصلها إلى مرحلة خطيرة جدا جدا جدا، وسيجعلها يعني في وضعية لا تتوقعها، لأن هذا العدو يريد أن يمسحها من على وجه هذه الأرض. والله قد قال ويسعون في الأرض فسادا، فهم يريدون إفساد قيمنا، إفساد ديننا، إفساد مجتمعنا، إفساد اقتصادنا، إفساد زراعتنا، إفساد تعليمنا، إفساد سياستنا، إفساد كل شيء في حياتنا. يعني هذا العدو هو لا ينفع معه إلى القوة، لا ينفع معه إلى المواجهة، لا ينفع معه إلى الضرب بيد الحديد، كما قال الله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم قال: إلا تنفروا، ما الذي سيحدث لا سمح الله، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإذا لم تتحرك الشعوب ولا الأنظمة ولا القيادات ولا المجتمعات ستحجب ربما بعقوبة لا يحمد عقباها، ستتمنى أنها تحركت في لحظة تاريخية تستطيع أن تتنفس أو أن تجد مأمنا لها أو مكمنا لنصرة نفسها ونفسها.
7: نعم.
2: فإذا لم تتحرك اليوم فستندم غدا وترك الفرصة وسطا.
7: نعم. طيب ذكرتم أنه يعني ضمن ما سألتكم في السؤال الثاني أنه السيد دعا إلى التحرك الجاد والصادق في سبيل الله لمواجهة ذلك، مع ذكرتم دور يعني العلماء والخطباء يعني في التثقيف وفي أيضا الرد وتفنيد هذه الشبهات يعني على اختلافها، والرد أيضا وتحسين الأمة ووعي الأمة. وهنا أسألكم كيف يمكن للعلماء ولوسائل الإعلام أن يعززوا الوعي القرآني في مواجهة حملات التضليل وحملات الإفساد المتكررة التي تستهدف اليوم تحديدا الشباب عبر الحرب الناعمة وتستهدف الأمة ثقافيا وفكريا وأخلاقيا؟
2: طبعا المسؤولية في هذا العصر يعني مسؤولية العلماء ومسؤولية الذين يمتلكون أدوات الإيصال الرسالة سواء عبر الجوانب الإعلامية أو الجوانب الإرشادية أو الجانب السياسية، هي مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا. لأننا إذا تهاوننا تمام وتغافلنا هذا المخطط وهذا الإجرام سيحدث خطر كبير جدا. إذا لم نتحرك لدفع الشر اليوم عن أنفسنا وعن شعوب أمتنا كما قال السيد القائد، ومنع استعدادها وامتهان كرامتها، يعني استعداد الشعوب وكرامة الشعوب، والحفاظ على هويتها وحماية أوطانها. إذا لم تتحرك النخب وبالأخص العلماء تمام فإن الخطر كل الخطر قد التفريط والتهاون وإتاحة المجال للعداء لتنفيذ مخططات الشيطانية العدوانية. يعني إذا لم نتحرك العدو يتحرك، إذا لم نواجهه العدو يعني بيفشي كل مخططاته الشيطانية العدوانية التي يعلنون عنها ويعتبرون ويعبرون عن مستوى إدائهم لهذه الأمة بكل صراحة، ويتحركون عمليا لاستهدافنا واستهداف مقدساتنا، وأقدس مقدساتنا هو القرآن الكريم. فإذا لم يتحرك العلماء، وإذا لم يتحرك الخطباء، وإذا لم يتحرك رجال الإعلام والسياسة مع كل هذه الأحداث، فهذا من أكبر ما يطمع العداء فيها.
7: نعم
2: إضافة إلى الوقوع بالحكومة الإلهية وعلى أنهم سيعتبرون عصاة لله، وسيعتبرون كذلك مفرطين، وسيعتبرون كذلك يعني من الذين سيسألون بين يدي الله.
7: نعم. طيب اليوم في ظل استمرار العدوان على غزة، في ظل استمرار أيضا الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، في ظل العدوان أيضا والحصار على اليمن وعلى الجمهورية الإسلامية وعلى أيضا حتى لبنان، كيف يمكن يعني أو الرسالة يمكن أن توجهونها اليوم للأمة الإسلامية؟ ما أهمية الخروج الشعبي والمواقف الجماهيرية في نصرة القرآن وفي نصرة فلسطين ونصرة مقدسات الأمة؟
2: لا شك أن الخروج ويعتبر من يعني أنواع الجهاد، فإذا لم نخرج تمام ما الذي سنعمله؟ يعني إذا لم نعبر بالمسيرات والمظاهرات وتحريض المجتمع لمواجهة الأعداء، والله يقول وحرض المؤمنين على الكتاب.
7: نعم.
2: إذا لم نعم نحن نقوم بدورنا وبمسؤوليتنا وبواجبنا كعلماء كأئمة كقادة كنخب لهذه الأمة، ما الذي سيعمله المجتمع؟ يعني الواجب على العلماء اليوم واجب كبير جدا لنصرة هؤلاء الأحرار، وإذا الله يعني قد عانى وقال القائلين المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
7: نعم.
2: ماذا يعملون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا لم نأمر اليوم بالمعروف عن المنكر فمتى؟ إذا لم نتحرش ونترك والله كنتم خير أمة أخرجت الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذا لم نأمر بالمعروف ونمنع عن المنكر فالعقوبة ستكون كبيرة وستكون كذلك صعبة ومرة. إذا الواجب عندنا اليوم أن نشعل يعني الحماس في هذه المجتمعات، والمجتمعات الإسلامية والعربية وبالذات المجتمع اليمني هي مجتمعات عظيمة، هي بحاجة إلى تدبير، هي بحاجة إلى أن يخطو الإنسان بيدها من هذه الوضعية المهينة التي قد حاول العدو بكل ما لديه من وسائل إعلامية ووسائل إجرامية ووسائل كذلك يعني تدبيسية وتضليلية تمام من إضعافها أو من مرض نفسيتها. إذا لم نقف إلى جوارها ونذكرها كما قال الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
7: نعم.
2: نذكر هذه الأمة بواجبها الشرعي والمقدس والمعظم في نصرة الدين، في نصرة القرآن، في نصرة الإسلام، في نصرة المستضعفين. الله يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. النبي يقول صلى الله عليه وعلى آله من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجب ليس من المسلمين.
7: نعم.
2: وكذلك يحدثنا صلوات الله عليه وعلى آله بأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ويقول كذلك من لم يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين.
7: نعم.
2: إذا لم يهتم العالم والمرشد والخطيب والمثقف والإعلامي والسياسي والنخر والمثقف، إذا لم يقوم بدوره ومسؤوليته وواجبه فما سيعمل ذلك المسكين وذلك الأمي وذلك الجاهل.
7: نعم.
2: الذي لا يفقه شيئا.
7: نعم.
2: إذا فالمسؤولية أمام كبيرة وهي فرصة بيني وبينك تمام، ويعني فرصة لنا ولكل المستمعين أن نجاهد في سبيل الله.
7: صحيح.
2: أن نعلن كلمة الله، لأنه من أعظم الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر.
7: الله.
2: هل يوجد أجور من أمريكا وإسرائيل اليوم؟ أذرع صهيونية وشياطين الوجود؟
7: صحيح، لا يوجد. طيب يعني أختم معكم هذا اللقاء أستاذنا العزيز والقدير اليوم، يعني جاء في البيان وفي ختام البيان السيد دعا إلى إلى التحرك في المظاهرات على الشعب اليمني، إلى التحرك في المظاهرات وفي الوقفات نصرة للقرآن الكريم، وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم. يعني أهمية الاستجابة إلى مختلف الأنشطة الشعبية التي سيد نوه إلى اللجنة المشرفة ولجنة إقامة والتي تنظم إقامة المظاهرات والوقفات، يعني دعا طبعا حسب الأماكن والأوقات المعتمدة، أهمية الاستجابة للدعوات التي ستصلنا والتي سنستمع إليها، أهمية المشاركة في الوقفات وفي المظاهرات وفي مختلف الأنشطة الشعبية.
2: طبعا أهمية الاستجابة في هذا الظرف ولهذه الدعوة الكريمة هي ذات أهمية كبيرة، وهي تدل على وعي كبير وعلى إيمان عميق وعلى كمال الإيمان. الاستجابة هي من الإيمان، الاستجابة هي من الوعي، الاستجابة هي من الدفاع عن كرامتنا، عن مقدساتنا، عن أنفسنا، عن عرضنا، عن حرمنا، عن كرامتنا، عن ديننا، عن وجودنا. فإذا لم نفر إلى الله ونستجب إلى الله ونستعجل يعني الاستجابة، ربما نتمنى أننا لو استجبنا في لحظة يعني لا تفيدنا تلك هؤلاء. فسترى بإذن الله الشعب اليمني العزيز، الشعب اليمني العظيم، الشعب اليمني الذي عرف داخل والخارج أنه من أكثر الناس وعيا وبصيرة وإيمانا وإخلاصا وصدقا، كيف لا؟ والنبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية والصدق يمان. وقال صلى الله عليه وآله: إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. وقال: إذا هاجت الفتان فعليكم باليمن. فسترى استجابة سريعة بإذن الله، واستجابة كذلك عميقة وكبيرة وعظيمة، لأن هذا المجتمع اليمني هو المجتمع الذي سيعلم البشرية كيف الحرية، كيف الإنسانية، كيف الدفاع عن القيم، عن المبادئ، عن المقدسات، عن الأوطان، عن المسميات المعظمة، كيف يعني الاستجابة لله، الاستجابة لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، كيف سنضحي بحياتنا، بدمائنا، بأرواحنا، بأبنائنا، دفاعا عن ديننا ودفاعا عن مقدساتنا. هذا هو شعب عظيم بكل ما تعني الكلمة. فالسيد القائد سلام الله عليه وأيده وحماه وحفظه وحرسه، ولم يوجه هذه الإشارات والكلمات لو يدرك عظمة الاستجابة وسرعة الاستجابة من هذا الشعب. سترى بعد هذا البيان المظاهرات، المسيرات، الوقفات، الندوات، الخواطر، الخطاب، المحاضرات، سترى يعني التحريض الجاد ضد هذا العدو اليهودي الأمريكي، سترى دور الله عز وجل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم، سترى محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار وأما بينهم، سترى الوحدة وعلى الصف وجمع الكلمة ورفقة المجتمع في مواجهة هذا الخطر المحدق والداهم للأمة الإنسانية جمعا وليس للأمة الإنسانية فقط. الشعب اليمني شعب يعول عليه وينظر إليه بإجلال وإكبار وإعظام، بل أحرار العالم اليوم يقفون وقفة إجلال وإكبار ويقولون: التحية لك يا أبو يمن، السلام لك يا أبو يمن، رفعت رؤوسنا. كيف لا ونحن من قال فينا النبي صلى الله عليه وآله: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك في شامنا ويمننا. قال نجدي ونجدنا يا رسول الله فأعرض عنه. الثالثة قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قال ونجدنا يا رسول الله. قال: من هنا يظهر قرن الشيطان، من هنا الزلازل والفتن، أي من نجد. وقال كذلك: يريد أقوام أن يضعوكم ويأبى الله إلا أن يرفعكم. يعني سننتصر سننتصر
7: بإذن الله سبحانه وتعالى. وهي فرصة كما ذكرتم أيضا في سياق حديثكم أستاذنا القدير إلى الجهاد في سبيل الله وإلى الخروج أيضا والتعبير
2: يعني ليس فقط هو موسم هو موسم لإعلاء كلمة الله للجهاد في سبيل الله، لأن نستثمر حياتنا مع الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك والفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فالنصر قريب إن شاء الله
7: بإذن الله،
2: والفتح بين أيدينا بإذن الله. فما علينا إلا أن نعزز دعم القوات الصاروخية. أنت تشاهد اليوم أمريكا تمام وإسرائيل قد جعلت يعني جسد جوي ما بين أمريكا وإسرائيل لحمل الأسلحة من أمريكا إلى إسرائيل ولتعزيز إسرائيل القوة. فلماذا لا ندعم القوات الصاروخية؟ ولماذا لا نعزز الزوارق البحرية؟ ولماذا لا نعزز كذلك الطيران المسير؟ يا شعب الإيمان والحكمة، يا شعب العزة والكرامة، يا شعب القيم والأخلاق، يا شعب الوفاء، يا شعب الأنصار، يا من نصرت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، ها أنت اليوم تنصره في آخر الزمان. فدعمك للقوات الصاروخية، دعمك للزوارق البحرية، دعمك للطيران المسير جهاد في سبيل الله. بل يقول صلى الله عليه وآله: من جهز غازيا فقد غزا، فكيف بك إذا جهزت صاروخا صوتي انشطاري يشطر ويمزق ويرحب ويدمر اليهود الأمريكيين ومن يتحالف معهم. فهنيئا هنيئا هنيئا لمن استغل هذه الأيام، وبالأخص الأيام التي سنقدم عليها أيام العشر التي هي من أفضل الأيام ومن أقدس الأيام، والذي أقسم الله بها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر وليالي العشر، هذه الليالي ليالي مباركة. هنيئا لمن سينفق فيها في سبيل الله، هنيئا لمن سيقدم فيها عملا صالحا جهاديا لإعلاء كلمة الله، هنيئا لمن سيحافظ على نفسه وعلى أبنائه وعلى أبنائه وبناته من الحرب الناعمة ومن خطورة الشيطان ومن كذلك حبال الشيطان وخطوات الشيطان. هنيئا لمن سيحصن نفسه وأبنائه وبناته ونساءه وأهله ودينه من كل الانحرافات ومن كل التلفونات التي تخرج الإنسان عن قيمه ودينه ويستغلها ويستخدمها في طاعة الله، في تحريض المؤمنين لمواجهة أعداء الله، في تزكية النفوس، في إصلاح المجتمعات، في تربية الشباب وبناء هذا الجيل العظيم، جيل القرآن، جيل الإسلام، الجيل الذي قال فيه السيد القائد العدو: الويل لكم من الجيل الطاهر.
7: نعم، شكرا لكم على كل ما تفضلتم به الأستاذ القدير صالح الخولاني، وأنت عضو رابطة علماء اليمن، كنت ضيفا عزيزا اليوم، وأضعت على تفاصيل مهمة أيضا انطلاقا من بيان السيد القائد الذي تابعناه اليوم، استنكارا طبعا للإساءات المتكررة للقرآن الكريم. شكرا جزيلا لكم.
2: ولكم وللمستمعين والمستمعات الكرام ألف تحية وألف سلام، وأنتم تصلون إلى بيان السيد القائد الذي الاستجابة له استجابة لله ولرسوله ولأوليائه. لكم ولكل المستمعين ألف تحية وألف سلام، ونبشر بالنصر والفتح المبين إن شاء الله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، حافظكم الله، حافظ الله مجاهدين وشعبنا الكريم، وحافظ الله سيدنا ومولانا السيد القائد، وجعلنا من جنده ورجاله وإخوانه وأعوانه، ومزق الله الشياطين والمفرقين والممزقين والمتآمرين والجواسيس والذين يتعاونون مع أعدائنا وأعداء الدين، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم، وشكرا لكم.
7: شكرا لكم، حفظكم الله أستاذنا، وفي أمان الله.

0: أهلا بكم من جديد، مباشرة نستقبل الاتصالات والمشاركات معنا 772-882-088. ما ردكم، ما تعليقكم، وكيف تعلقون أيضا على يعني استجابة لبيان السيد القائد الذي دعا فيه إلى الخروج والتحرك نصرة للقرآن وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى وللشعب الفلسطيني وللتضامن مع لبنان ومجاهديها الأعزاء، والتأكيد أيضا على الجهوزية تجاه تطورات أو تصعيد قادم تجاه ما تقوم به ما يقوم به أمريكا والكيان الصهيوني. معي اتصال هنا عبر الهاتف على الهواء. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضل. الأستاذ صالح.
1: أيوة.
0: لا أبشر، نستأذن منه وأبشر. أنا أستأذن منه وأرسل لك. حاضر. يلا في أمان. طيب 772-882-088 والحديث مستمر حول هذا البيان وأهمية الاستجابة الفعلية والعملية لما جاء في البيان نصرة لله وأيضا في سبيل الله. مع اتصال تقريبا. مرحبا. يا أهلا وسهلا بك، تفضل. اليوم تابعت الفترة، سمعت الموضوع. جميل، يعني ما فيش معك وقت يعني أنك تسمع حتى، وصح؟
1: أيوه.
0: طيب اليوم نتكلم عن بيان السيد القائد، تابعته؟
1: الله رب ويجعل أكثر من رفض الله وما سيد القائد.
0: يلا
1: يا رب، يا الله فوق اليهود والنصارى ودستورنا كتاب الله وكلام الله وما لك من المستجقى على واليهود والنصارى أنتهوا فضل الله وكلامه.
0: يلا شكرا.
1: يتعامل ويتعامل معهم. الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر والسلام. الله يحفظك ويحفظ السيد القائد، اصبح على خير.
0: جميعا يا الله، في امان الله وانت منهم خير، في امان الله.

0: طيب اتصال ايضا. مرحبا. اهلا وسهلا. حياكم الله.
1: انا بنت ابني.
0: اهلا وسهلا حياكم الله.
1: قلت لك العافية. ما اللي يحرقه القرآن الله يحرقكم من عندي.
0: يلا يلا.
1: وسمعنا التوجيهات حق ابني عبد الملك. وقفوا وقفوا بعد صلاة الجمعة ما وقفوا عندنا ما شاء الله في صلاة الجوامع. بعد ما خرجوا وقفوا كلهم.
0: ذحين عجل المسيرات والمظاهرات استنكارا لهذا الاعتداء.
1: ضروري ضروري ابني. والأمة الإسلامية تقوم. كدو القرآن بيحرقوا القرآن يحرقكم يا ابني من عنده.
0: يلا
1: وانت قوم انت كامل لا رد فيه. احنا عندنا والله دكتور ما شاء الله الجوامع الثلاثه اللي عندنا وقف وقف صدق
0: لا في كل مكان. اليوم صليت انا في جامع في متنه هكذا في بني بدر. كل المكان كل الاماكن كل الجوامع شهدت وقفات
1: استنكاري.
0: نعم نعم. شكرا جزيلا لكم.
1: وهدايتنا وخرجنا من الظلمات الى النور. والقران هو عيوننا وتالفه وقروزنا الصدق.
0: نعم.
1: وابني عبد الملك ينور قلبه ويصلح له كل عمل. وينور قلوبكم ويصلح لكم كل عمل يا ابني.
0: حفظكم الله ورعاكم.
1: ويسرع على كل عدو.
0: يا الله.
1: وابقى عندكم وانتقاما لا رد فيه.
0: يا رب يا الله. شكرا لكم في امان الله.
1: الله معك يا ابني.
0: في رعاية الله.

0: طيب اتصال ايضا. مرحبا. مساء النور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم.
1: جمعة مباركة
0: على الجميع ان شاء الله. سمعتوا وتابعتوا بيان السيد؟
1: سمعنا كلمة السيد صلى الله عليه وسلم. لانه التين التين التين هذا شو لما يفعل حاجة يأثروا على قلوب الاسلام والمسلمين.
0: نعم. شكرا جزيلا، في أمان الله.

طيب، كان هناك بيان لرابطة علماء اليمن نددت الرابطة بالإساءات المتكررة للقرآن الكريم وإحراقه في أمريكا. جاء في تفاصيل الخبر أو في تفاصيل أيضا خبر البيان الذي كان أمس 14 مايو، أدانت رابطة علماء اليمن الصمت العربي والإسلامي المخزي وغير المسبوق أمام ما يتعرض له القرآن الكريم من تدنيس وإساءة، وما تتعرض له المقدسات الإسلامية في القدس وفلسطين من تدنيس شبه يومي من قبل قطعان الصهاينة المغتصبين. واستنكرت الرابطة في بيانها إقدام المجرم الأمريكي جيك لانج على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميشيغان الأمريكية، منددة بتكرار الإساءة للقرآن الكريم وتعمد أعداء القرآن المساس بقدسية المصحف الشريف وإحراقه في عاصمة الكفر أمريكا التي تتبنى السياسات العدائية للإسلام والمسلمين وتظهر العداوة والبغضاء لهم ولكتاب ربهم القرآن. وقال البيان: تتكرر مرة بعد أخرى من قبل الكافر جيك لانج في موقف يكشف مدى الكراهية لأقدس مقدسات المسلمين القرآن الكريم هدى الله ونوره ومشروعه للعالمين، لو قدسوه وقبلوه أيضا وتدبروه. أضاف ما جاء في البيان نصا: تكرار الإساءة بحرق نسخ من القرآن الكريم يحمل رؤساء أو يحمل رؤساء وأمراء الأمة العربية والإسلامية مسؤولية كبرى في الدفاع عن كتاب الله والغيرة عليه، ويوجب على الشعوب ونخبها العلمية التحرك الواسع والكبير لبيان عظمة القرآن وكشف دعايات الغرب الدعائية وأقاويله الكاذبة التي يسعون من خلالها لصد البشرية عن الاحتداء بالقرآن. لفت البيان إلى أن ضعف الأنظمة العربية والإسلامية وانفصالها عن القرآن وهجرانه له أوصلها إلى ما وصلت إليه من موت الضمير وتبلد المشاعر وترك النصرة للقرآن الكريم والدفاع عنه، داعيا الشعوب إلى أن تدرك الوعي الكامل بأن أي نظام لا يغار على القرآن الكريم ولا يقيم الدنيا دفاعا عن الوحي الإلهي المودع في المصحف الشريف نظام منسلخ عن آيات الله. رابطة علماء اليمن حثت الأنظمة والعلماء والنخب الفكرية إلى الوعي بحقائق القرآن وإحياء بيناته والاهتداء بآياته واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تردع المسيئين للقرآن الكريم، مجددة التأكيد على أن حكم امتهان المصحف الشريف والإساءة المتكررة للقرآن هو القتل. وحملت رابطة علماء اليمن الدول العربية والإسلامية المسؤولية الكاملة إزاء الوهن والصمت واللامبالاة أمام كل إجرام وظلم يمس مقدسات الإسلام والمسلمين.

في المحور الأخير مستمعينا من سياق أو من هذه الفترة المسائية المباشرة هي الإشارة إلى ذكرى النكبة، النكبة الفلسطينية، الكارثة الكبرى التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 48 وتضمنت تهجير نحو 750 ألف إلى مليون فلسطيني حينها، وتدمير وطرد السكان أكثر من 500 قرية ومدينة حينها طبعا لإقامة ما يسمى إسرائيل على حساب حقوقهم التاريخية والوطنية. طبعا الفلسطينيون والعالم الإسلامي يحيون في يوم 15 من مايو من كل عام، وهو اليوم الذي تلا انتهاء الانتداب البريطاني وإعلان تأسيس ما يسمى بإسرائيل، حينما أجبر الفلسطينيون تحت وطأة المجازر، تحت وطأة الترهيب الذي نفذته العصابات الصهيونية، مثل طبعا مذابح كثيرة من ضمنها مذبح دير ياسين ومذابح أخرى، أجبرت الفلسطينيين حينها على ترك منازلهم، ولجأ غالبيتهم إلى دول عربية مجاورة، من ضمنهم لجأوا في الأردن، في سوريا، في لبنان، أو في مناطق أخرى داخل فلسطين في مثل غزة والضفة الغربية. التدمير لم يقتصر فقط على مستوى التهجير، والاستهداف لم يقتصر على فقط تهجير، بل شمل تدمير ومحو حينها مئات القرى والمدن الفلسطينية، وسلبت ممتلكاتهم، وعلى أنقاض ذلك أسس، يعني هي ليست دولة ولا نعترف بأنها دولة، هو كيان، أسس كيان لقيط صهيوني سرطاني غاشم، كيان زائل، كيان مؤقت، أسس على أنقاض الوجود العربي والإسلامي. والنكبة أدت إلى خلق واحدة من أطول الأزمات، واحدة من أطول الحروب والمجازر والجرائم التي لا زالت مستمرة إلى اليوم. فلذلك يوم 15 من مايو لا يمكن أن يمر دون أن نشير ونعلق ونورد على أقل تقدير ما قالته حركات المقاومة الفلسطينية المختلفة تعليقا على هذا اليوم، والحديث عنه أيضا، والتأكيد أيضا في هذا اليوم وفي كل يوم، التأكيد بالحق الفلسطيني، بالحق العربي، وبالحق الإسلامي على يعني على فلسطين المحتلة، كل فلسطين المحتلة من ضمنها ما تتضمن من مقدسات إسلامية ومن ضمنها المسجد الأقصى. التهجير والنكبة لم تحصل فقط على ما حدثت حينها، بل توسعت وامتدت وتمددت إلى أن أصبحت اليوم فلسطين المحتلة على ما تبدو عليه ويبدو عليها. ونحن ننظر إلى الخريطة، الغدة السرطانية استطاعت أن تستشري وأن تنتشر على حساب الجسد العربي والإسلامي والفلسطيني، وما تبقى من فلسطين إلا مناطق بسيطة ومحدودة، وهو بالفعل ما يجسد عمليا الاسم الذي دائما نطلقها على هذا الكيان، أنه سرطاني، وهو يتوسع كالسرطان، كداء السرطان، هذاك على الجسد في الإنسان وهذا على حساب الأرض. ولا زال هذا الغدة السرطانية لا زالت تستمر وتتوسع وتطلب المزيد من الأراضي الفلسطينية، وكل الحروب والإساءات والاستهدافات المتكررة للإسلام والمسلمين في مختلف المناطق والبلدان والأقطار والأقطاب، في اليمن ولا في لبنان أو في سوريا أو في الجمهورية الإسلامية في إيران أو في غيرها من الأماكن، كلها في العراق، كلها إنما تأتي ضمن توطئة وتهيئة وخدمة لهذا المشروع الصهيوني، بمن فيه أيضا حتى الاستهدافات للقرآن الكريم الذي اليوم كان موضوعنا في هذه الفترة وموضوع بيان السيد القائد يحفظه الله. إنما كل هذه الخطوات الإجرامية إنما تأتي في سياق التوطئة وتهيئة، أيضا تهيئة الأجواء لأن تستمر هذه الغطة السرطانية بالتهام الجسد العربي والإسلامي.

هذا السياق مستمعينا الأكارم وفي ذكرى النكبة الفلسطينية، حركة المقاومة الإسلامية حماس، وكذلك عدد من الحركات الفلسطينية من ضمنها حركة الحرار، حركة الجهاد الإسلامي، وحركات أخرى كثيرة تحدثت في بيانات مختلفة ومنفصلة حول البيان الذي جاء في مثل هذا أو في ذكر فيما حصل في مثل هذا اليوم في 15 مايو، هذا التاريخ وهذا اليوم الذي يستحضر الأحرار في العالم أجمع الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، ذلك الزلزال الجيوسياسي والوجودي الرهيب الذي ضرب قلب الأمة الإسلامية عام 48 900 وألف، حيث لم تكن النكبة يوما حدثا عابرا انقضى في سجلات التاريخ كما جاء هنا في هذا التقرير، وإنما كانت بداية لمشروع استيطاني إجرامي خبيث رعته قوى الاستكبار العالمي تزامنا مع أفول الانتداب البريطاني بهدف زرع غدة سرطانية مسروقة في جسد هذه الأمة وتشريد شعب كامل من أرضه وحضارته التاريخية قسرا في أكبر عملية صدو مسلح وتطهير عرقية شهدتها أو شهدها القرن 20. بيان حركة المقاومة الإسلامية حماس قال إن العدو الصهيوني لم يملك أي سيادة أو شرعية على أرض فلسطين مهما طال الزمن وبلغت التضحيات، مؤكدة أن المقاومة حق مشروع يتواصل ما دام الاحتلال موجودا. أكدت حماس في ذكرى النكبة الفلسطينية 78 والتي توافقت 15 مايو من كل عام، أكدت أن جريمة تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت وطأة المجازر والإرهاب الممنهج هي جريمة مروعة وغير مسبوقة في التاريخ الحديث، وهي انتهاك سافر لكل القيم والشرائع والمواثيق والأعراف. حماس أوضحت في بيانها اليوم الجمعة أن الكيان الصهيوني ينتهج السياسة الإجرامية ذاتها اليوم في قطاع غزة وفي الضفة والقدس المحتلة أمام سمع وبصر العالم دون تحرك فعلي لوقف هذا الإرهاب الذي تجاوز حدود فلسطين وبات يشكل خطرا حقيقيا على أمن واستقرار المنطقة والعالم. البيان شدد على أن لا شرعية ولا سيادة للاحتلال على أرض فلسطين وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى، مشيرة إلى أنها لن تسمح بتغيير حقائق التاريخ والواقع، وأن الشعب والمقاومة سيبذلان الأرواح والمهج في سبيل تحريرهما.

0: تكتشف العرب بجدية مع فلسطين، ولو فعلوا ذلك لما حصلت النكبة عام 48. إنها الخلاصة المرتبطة بوقائع التاريخ لا التزييف والتحريف، وهي الحقيقة المتكررة كل يوم في حاضرنا. والعرب يسارعون إلى نكبات على غرار الأولى بل أسوأ منها، تعيد ذكرى النكبة التذكير بنكبات متوالية، وإن كان موقف السابقين أفضل حالا ممن بعدهم، لكنه لم يصل إلى خواتيمه، يدوم بدوام الاحتلال ولا يترك السلاح حتى النصر. سرعان ما أحبط المتحمسون حين ركض حكامهم خلف وهم السلام. عام 78 كانت اتفاقية كامب ديفيد، أخرجت مصر من الصراع على أمل أن يسارع البقية إلى الاستسلام، لكن الجهاد بقي ميراث الشعب الفلسطيني، وإن طعن بالخذلان مرة أخرى. ومعه ظهرت المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان عام 82 لتعود البوصلة إلى مسارها، ومعها الأمل بالتحرير. لم يهزم مسار الجهاد والمقاومة، وإن بدأ تقدمه بطيئا فطريقه مزروعة بالألغام. من أشقاء سقط أغلبهم بالخذلان، وتورط بعضهم بالخيانة. هرولت السلطة الفلسطينية إلى التطبيع عام 93، والتحق بها الأردن بعد عام واحد، ليطغى الرهان على تزاحم من تبقى من الحكام عند أبواب الصهاينة لولا انتصار المقاومة الإسلامية في لبنان عام 2000. كسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وعاد الأمل بعد انتشار اليأس. افتتح حزب الله زمن الانتصارات، فسلكت أنظمة العرب طريقا معاكسا وكأنها أدمنت الهزائم، لتعلن السعودية في قمة بيروت عام 2002 ما أطلق عليها مبادرة السلام العربية. مثلت المبادرة إحدى أخطر المؤامرات ضد فلسطين والأمة، كانت ولا تزال الشماعة للتنصل عن المسؤولية والتبرير للهرولة نحو الخيانة. رغم ذلك جاءت المفاجأة من قطاع غزة بانتصار تاريخي عام 2005. في الانتصارين حضرت إيران كداعم بالمال والسلاح والخبرات، وتحملت أعباء الموقف ولا تزال حتى اليوم. فإذا بأنظمة عربية تقابلها بالعداء وتفتح بلدانها وخزائنها لأمريكا شريك إسرائيل الأول، لتبدأ مرحلة تمايز الصفوف. تجلى الفرز بانتصار حزب الله عام 2006 حين صدرت الفتاوى بتحريم الدعاء لمجاهديه قبل أن تشحن المنابر بفتاوى الفتنة الطائفية. لم يخضع العرب لنقص في أسلحتهم أو ضعف في جيوشهم ومقدراتهم، لكنه الانحراف. وقد انتظر الفلسطينيون نسمة حزم من العرب ضد الكيان، فظهروا بحزمهم وعدوانهم على اليمن عام 2015، اليمن الذي مثل الإضافة النوعية لمسار الجهاد ضد الصهاينة. وليس من باب المصادفة أن تحالف العرب هو نفسه الذي ظهر كتحالف للخيانة والتطبيع بهرولة أنظمته إلى علاقة مكشوفة مع العدو، تعطي له ما يريد ولا تأخذ منه شيئا، وقد نصبت نفسها خصما للفصائل الفلسطينية حين فرشت السجادة لاستقبال القادة الصهاينة، بينما وضعت المقاومة في قوائم الإرهاب وزجت بقادتها في السجون. أسقط طوفان الأقصى ما تبقى من أقنعة، طعنت فلسطين من أغلب أشقائها بالتآمر كما لم يحصل من قبل. وبدلا عن حماية فلسطين دافعت أنظمة عربية عن الكيان أمام عمليات الإسناد اليمني لغزة، كما فعلت مع الموجات الإيرانية.
1: وأمام كل أبناء أمتنا، يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل. أنتم خصوم كل طفل يتيم وكل ثكلى وكل نازح ومشرد ومكلوم وجريح ومجوع.

أو بين منهم هؤلاء الشياطين. ندين ونستنكر ما يحصل من قبل الملاعين من الملحدين ونستنكر على المتخاذلين تخاذلهم. أم محمد الكول تحياتي لك، شكرا جزيلا لك أم محمد الكول. رسالة اللي بعدها نقرأ رسائل. مساء الخير، تحية للجميع. نجمة الأقصى شكرا لك. أيضا رسالة، السلام عليكم ورحمة الله، إنما قام به الكلب الأمريكي الحقير من إساءة لكتاب الله من خلال محاولة إحراق نسخة من المصحف الشريف، لهو يعبر عن حقارته ودناءته وقبحه. والأسوأ من هذه من هذا سكوت المسلمين الخانعين المنبطحين الذين ينظرون إلى الإساءة المتكررة ولا يحرك عندهم غيرة ولا ضمير أمام كتاب الله. أما كتاب الله فهو محفوظ بحفظ الله ولا يمكن أن تشيبه شائبة. تحياتي لك وللمخرج محمد محمد عولة من الحديدة العولة، شكرا لك. أيضا رسالة، الحقد في العدوان بل في الفعل الإجرامي بالقرآن الكريم لا يمس إلا المطهرين أو المطهرون، وإن العرب الخانعة من هذا العدوان. إلى نهاية الرسالة، صادق الزماني عمران حبو الظليمة. أيضا ضروري نقرأ حتى الأسماء. أبو ماهر الشيخ شكرا جزيلا لك، وأنا سأقرأ الأسماء والرسائل يعني أوعدكم أن أنا سأقرأها غدا في الفترة الصباحية. أبو رعد الأسعدي من جبهة تعز شكرا لك، ورسالتك أيضا سأقرأها غدا في الفترة الصباحية، ما عرفش معنا الآن وقت. ورسالة هذه أيضا من الشاعر أبو عبد الله العنوة، شكرا لكم جميعا مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، شكرا لكم على المشاركة أيضا في هذه الفترة. سنخرج إن شاء الله وسنلبي دعوة السيد القائد للخروج والاستنكار، وهي فرصة أيضا للجهاد في سبيل الله والعمل على نصرة كتاب الله ونصرة رسوله أيضا ونصرة المقدسات. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة، تقبلوا في الختام تحياتي محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من المخرج والتنفيذ على الهواء مباشرة محمد الديلمي، في أمان الله.

0: الدكتور حمود الأهلاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة فلسفة الحج في الإسلام. تركناكم في الحلقة الأولى ونحن نتحدث عن طواف القدوم وما ينبغي أن يكون فيه، فقلنا يعني ينبغي أن يلازم الإنسان فيه الذكر والدعاء أثناء الأشواط السبعة، ويندب له أن يسرع المشي في الثلاثة الأشواط الأولى الذي يسمى الرمل، الإسراع في الثلاثة الأشواط الأولى اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم عندما حج، عندما اعتمر عمرة القضاء، وكان يسرع في طوافه حتى يرى ما بهم من قوة. وقال رحم الله اليوم، رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، عندما أشاعت قريش بأن المسلمين قد أصابتهم حمى يثرب وأنهم أصبحوا ضعافا، فأراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوصل لهم رسالة قوية بأن المؤمنين والمسلمين على أحسن ما يكونون من حال، في قوة وفي عزة وفي كرامة. ينبغي للحاج أيضا في هذا الطواف أن يطبع برداء إحرامه، حيث يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويكشف جنبه الأيمن. هذا الاطباع ليس إلا في طواف القدوم فقط، وطواف العمرة أيضا فقط، وبقية مناسك الحج، ويجب أن يكون أو ينبغي أن يكون متسترا كاملا لعاتقيه جميعا. وما أحسن الحاج حين يحاذي باب الكعبة مقبلا عليه بوجهه قائلا: اللهم هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائد بك من النار، اللهم فاعدني من عذابك، واختصني بالأجزل من ثوابك، والدي وما ولدا، والمسلمين والمسلمات، يا جبار الأراضين والسماوات. حين يقول أيضا في مشيه وهو يطوف يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. ما أجمل أمر هذا الحاج حين يستلم الحجر الأسود إن كان قريبا منه، أو يشير إليه إن كان بعيدا عنه، ويقول: يا واحد، يا أحد، يا حليم، يا جبار، يا قريب، يا بعيد، أردد علي نعماءك التي أنعمت علي. وكم من موقف في أثناء الطواف ومكان فيه الذكر والدعاء محمود ومشهود ومحفود لا يستغني عنه الحاج أبدا، يهيئ نفسيته للقرب من الله والانفتاح على الله، وأن يكون بالشكل الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيتأثر بتلك المواقف وتعاد شخصيته ومواقفه وسلوكاته ومشروعه بالشكل الذي يريد الله سبحانه وتعالى. هناك مواقف كثيرة جدا أثناء الطواف، مثلا موقف أمام الحجر من المواقف التي يستجاب فيها الدعاء، موقف أمام الحجر، حجر نبي الله إسماعيل، موقف أمام الملتزم، والملتزم هو بين الركن والباب، بين الركن اليماني وبين باب الكعبة، هذا موقف أيضا من المواقف التي يحب فيها الدعاء، وموقف تحت الميزاب، وموقف تحت الركن العراقي وهو الركن الشمالي الشرقي، وموقف عند المستجار، يسمى المستجار، يستجير فيه الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وهو من جهة الغرب مسامت لباب الكعبة. فهذه المواقف يجب أن لا تفوت الإنسان الحاج. فأما بالنسبة للغاية من الطواف، ما هي الغاية من الطواف عندما نطوف؟ ما هي الحكمة أن نطوف حول البيت؟ فالطواف عندما ينتهي الإنسان من الطواف الخاص هو إشارة، هذا الطواف الخاص الذي يعبر فيه الحاج عن أنه ملتزم بهدى الله، ويدور حول ما يريد الله سبحانه وتعالى، ويطوف حول مراد الله، لا يبتعد عن الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هو يطوف حول مراد الله، حول بيت الله، يجب أن يكون منشدا إلى الله سبحانه وتعالى. بعد أن ينتهي الحاج من الطواف الخاص هذا، تبتدأ رحلة الطواف العام بالطواف المعنوي بقلبه حول مركز شريعة الله سبحانه وتعالى، فلا يتجاوز حدودها لا ابتداء ولا وسطا ولا انتهاء، كما كان لا يتجاوز حدود محل الطواف الخاص المحدود. الشارع المقدس لم يطلب من المكلف الطواف الخاص بجسمه حركة وبقلبه قصدا ونية، إلا من أجل أن يظل الحاج والإنسان والمؤمن والمسلم على حالة طواف قلبي عام في نطاق الشريعة الغراء، فلا يتجاوز حدوده ولا يخالف أحكامه المعهودة. ومع ذلك ندرك أن الطواف المعنوي العام الذي يستفاد من الطواف الجسمي الخاص يتسع ويمتد مع حركة المكلف العبادية ليشمل كل مكان، فلا يختص بمكان الكعبة المشرفة كما يشمل كل زمان، ولا يختص بأشهر الحج المعهودة وكل حركة عبادية يقوم بها المكلف انقيادا لإرادة الله التشريعية وتعبدا له بها بتحقيق كل ما طلب منه أن يفعله فيها، وأن يترك كل ما يمنع من صحتها ويترتب الأثر عليها. فهنا يتبين لنا أهمية هذا الطواف، أنه يأتي كتعبير من أن الإنسان يجب أن يكون دائما طائفا حول مركز شريعة الله وحول هدى الله وحول الله سبحانه وتعالى وحول مراد الله، لا يجوز له أن يبتعد قيد أنملة عن هذا الموضوع. فالطواف باعتباره النسك الثاني في طريق الرحلة والسفر إلى الله سبحانه وتعالى، بالفكر والروح تكون الحركة دائرية بقيودها وحدودها حول الكعبة المشرفة التي هي بيت الله سبحانه وتعالى، تأتي كرمز للالتزام بمنهج الشريعة وخط العبودية وعدم تجاوز حدودها، كما لا يتجاوز حدود الطواف ولا يخالف شروطه المعتبرة في صحته. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة والأخوات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
4: مالك بتحاكي روحك؟
3: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
4: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
5: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثاني وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من عينيه مقياس ذباب دموعا من خشية الله أمنه الله يوم الفزع الأكبر.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
2: آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
4: الكون في القرآن.
5: الحديد. الحديد عنصر فلزي شديد البأس، وهو أكثر العناصر تماسكا وقوة وانتشارا في الأرض، فهو يقدر بنسبة 35.9%، عدده الذري 25، ووزنه الذري 56. قال تعالى:

0: إن الله قوي عزيز.
1: عند النظر في القرآن الكريم نجد أنه قد تحدث عن الحديد ومنافعه واصفا له بالبأس والقوة، فيما أثبت العلم الحديث مدى قوته ومنافعه وانتشاره في الأرض، وأن وجود الحديد بتلك الكمية الهائلة هو ما يعطي للكرة الأرضية مجالها المغناطيسي الذي يحفظ غلافها الجوي ويحميها من الأشعة فوق البنفسجية. وقد أثبتت الدراسات الفيزيائية أن الحديد يتطلب طاقة هائلة لتكوينه، فلذلك لا يمكن أن يتشكل داخل الأرض، بل جاء نتيجة انفجارات نجمية عملاقة خارج المجموعة الشمسية ثم أنزل إلى الأرض عبر نيازك. والحديد عنصر أساسي يدخل في كل مقومات الحياة، فهو جزء أساسي في تركيب هيموجلوبين الدم لنقل الأكسجين، وبدونه لا تستقيم الحياة. قال تعالى:

وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. الإنسان في مسيرة حياته قد يفكر ما هو السبب الذي أعتمد عليه لصلاح حالي ولضمان مستقبلي. بعض من الناس يقول التجارة مثلا، أسعى لأن أكون تاجرا وأن أمتلك المال والإمكانات المادية، وهذا هو السبب الذي يكون أوثق الأسباب لصلاح حالي ولضمان مستقبلي. هذا سيفيدني في أمور معيشتي، سيفيدني في علاقتي بالناس، في مشاكل هذه الحياة والتصدي لها إلى آخره. البعض من الناس قد يقول أوثق سبب وأضمن سبب هو المنصب، أن أحصل على منصب معين أحصل من خلاله على النفوذ، على القدرة، على الأهمية، على المال، على الموقع المحترم بين أوساط الناس، فيرى في ذلك أنه أوثق سبب يعتمد عليه لصلاح حاله ولضمان مستقبله في هذه الحياة. البعض من الناس قد يقول خبرة معينة أكتسبها أو مؤهل معين في مجال معين أحسنه وأتقن فيه، وهذا سيفيدني ليكون أوثق وأضمن سبب أعتمد عليه لصلاح حالي وضمان مستقبلي. هكذا تختلف اتجاهات الناس ونظرتهم إلى هذه المسألة. الأسباب مهما كانت أهميتها ومهما كان أثرها على الإنسان في حياته يبقى أثرها في مستوى معين، ولا شيء منها بالنسبة لمثل تلك الأسباب التي ذكرناها من مال أو منصب أو وجاهة أو حرفة أو خبرة أو اكتساب مؤهل في مجال معين، ليس شيء منها في مستوى أن يكون أوثق سبب، بل الكثير منها يمكن أن يصل إلى درجة لا يفيدك أصلا في كثير من الأمور أو في قضايا معينة، أو أن تخسره. يمكن أن تكون تاجرا ثم تفلس، يمكن أن تكتسب خبرة في مجال معين ثم يحصل لك عائق يعيقك تماما عنها، يمكن أن تكون في منصب معين فأصبحت مرتاحا إلى أنك أصبحت في الموقع الذي ضمنت فيه مستقبلك وأمنت فيه حاضرك، ثم تخسر ذلك المنصب ويزول عنك. كل الأسباب هذه يمكن إما أن تتلاشى أصلا، أو أن تكون مفيدة إلى حد ما ولا تفيدك في أمور مهمة تواجهك في هذه الحياة، قد تسحقك، قد تؤثر عليك إلى درجة كبيرة. فما هو أوثق الأسباب الذي تعتمد عليه وترى فيه بوعي وبصيرة ويقين أنه أوثق سبب تتمسك به في هذه الحياة، تعتمد عليه في هذه الحياة؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. فهو أوثق وأضمن الأسباب. عندما تعتمد على الله سبحانه وتعالى، عندما يكون همك في هذه الحياة أن تحظى برضوانه وأن تكون معه ويكون معك، كيف تكون مع الله ويكون الله معك؟ ما يحقق لك هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى، هذا الارتباط ليكون هو السبب الذي تعتمد عليه في حياتك، هذا هو أوثق الأسباب، هو السبب الذي يمكن أن تواجه به كل التحديات، كل الظروف، هو السبب الذي يفيدك في الدنيا والآخرة، هو السبب المضمون الذي لا يمكن أن يؤثر عليه الزمن ولا تؤثر فيه أحداث معينة أو مشاكل معينة، ولا يمكن أن يكون قاصرا عن الاعتماد عليه في مواجهة تحديات معينة أو مخاطر معينة، السبب العظيم، السبب المهم. ولذلك يجب أن تبني
واقعك على أساس التمسك بهذا السبب بينك وبين الله. من جعل كل آماله في دنيا معينة أو منصب معين أو شيء معين، إذا فاته كانت صدمته كبيرة، الصدمة النفسية عليه كبيرة جدا، لأنه علق كل آماله عليه. يقول أنا خسرت مستقبلي، أنا خسرت كل شيء، يرى نفسه وكأنه قد خسر كل شيء في هذه الحياة. لكن من كان أوثق الأسباب، الذي هو فعلا أوثق الأسباب، قد أخذ به سبب بينه وبين الله، قد أخذ به، لو فاته منصب لا يؤثر عليه، لو فاتته دنيا لا تؤثر عليه، لو تضررت علاقاته في أحد من الناس لا تؤثر عليه. أي من الأسباب التي قد يراهن عليها الآخرون، يعتمد عليها الآخرون كل الاعتماد، ويعلقون عليها كل الآمال، يمكن أن تضمحل، يمكن أن تتلاشى، يمكن أن تنتهي، إلا السبب الذي بينك وبين الله. فلذلك والجدير بأن تعتمد عليه وأن تأخذ به وأن تعلق كل آمالك عليه، ولن تخسر ولن تندم، لن يتركك في لحظة صعبة أو في ظرف غسير وغير ذلك. يالله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرب عن خالص الشكر والتقدير للبلاد وللقوات المسلحة وللقائد الحكيم العزيز الغوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، وكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل وللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني صفاء الأطفال وحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
2: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
1: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما وجهته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، وما النفس إلا من عند الله العزيز الحكيم.
3: إيران. إيران.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
1: موسم حصادك بلات أرضي بخيرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء والمستمعون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة.

تحية والسلام لكم مستمعينا وجمهورنا الحبيب أينما كنتم في ربوع هذه البلدة الطيبة المباركة أرض الجنتين واليمن السعيد. نحييكم بأجمل تحية ونرسل السلام لكم بشكل عظيم، سلاما يليق بكم وتليقون به. نحيي في مقدمة هذا مقدمة هذه الحلقة وفي مقدمة من نحييهم طبعا الرجال في الجبهات الذين يدافعون عن الديار، ونرسل سلامنا أيضا إلى المزارعين والفلاحين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية وكل من يعمل في القطاع الزراعي والمجال التنموي بكل اختصاصاته ويعني تصنيفاته وشعبه وتخصصاته. تحية لمن يبذل الجهد، تحية لمن يعني يكد ويتعب ويخطط وينظم وينسق ويتابع وينثر البذور ويشتغل في الطرقات وفي إصلاح السدود والحواجز المائية، ومن يستغل الظروف ويتوكل على الله ويستعين به من أجل أنه الشعب هذا العظيم المعطاء الكريم النبيل ليصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، أن يأكل من خيرات بلده، أن يستغني عن المنتجات الخارجية، أن يصل إلى مرحلة الأمن الغذائي، لأن الآن الحروب كما تعلمون حرب غذاء وحرب حصار وحرب تجويع يستخدمها الظالمون والمتغطرسون في العالم. فلا بد لنا نحن ونحن نريد الحرية ونريد العزة والاستقلال أن نؤمن هذه النقطة وهي نقطة الأكل والشرب، أن لا نصبح عبيدا لأولئك المجرمين حلف إبستين، بل أن نصبح مستقلين تماما كل الاستقلال. وكما أن شعبنا يجاهد بالصواريخ والطائرات المسيرة ويصنع ويبدع وينجز في هذا المجال والمضمار، فحري به وبالأجدر به أن يكتفي ذاتيا في جبهة الغذاء وفي الجبهة الزراعية والتنموية والاقتصادية بشكل عام. إذن تحية لكم مزارعين وصيادين والحراثين والفلاحين والفلاحات ومربي الثروة الحيوانية والنحالين والمسوقين، كل من بيشتغل في هذه السلسلة الهامة والواعدة.

0: باهتمام كبير جدا من الجميع، وأن يكون هناك عناية بكل جهد وحسب المستطاع من الجانب الرسمي مع الجانب الشعبي لعمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة. هذه مسألة مهمة جدا، وبالاهتمام سواء على مستوى المحاصيل بشكل عام ما ينتجه البلد من المحاصيل الزراعية، لكن في المقدمة القمح، في المقدمة القمح. هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وينبغي العناية بها بشكل كبير.
1: إذن مستمعين الكرام، حياكم الله مجددا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم يدن تزرع. اليوم هنتكلم عن مديرية المدان في محافظة عمران. ما الذي تتميز به هذه المديرية عن الواقع الزراعي في مديرية المدان؟ ما الذي تنتجه هذه المديرية؟ يعني ما فيما يتعلق بالمياه، الموارد المائية، الوديان، القيعان، كل ما يتعلق بالجانب الزراعي والتنموي في مديرية المدان في محافظة عمران، سوف نناقشه مع مدير مكتب الزراعة بمديرية المدان المهندس فايد أحمد صبرة، وهو معنا الآن عبر الهاتف. طيب الله أوقاتك مهندس.
2: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. حياكم الله، نتشرف بمقابلتنا معكم في برنامج أفاد.
1: حياكم الله سيدي الحبيب. إذا ما بدأنا يا مهندس، يعني وسألنا ما هي أبرز المقومات الطبيعية والزراعية التي تمتلكها مديرية المدان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تمتلك المدان من المقومات الطبيعية تتمثل في المناخ المعتدل نسبيا، والطبيعة الجبلية والمرتفعات والمدرجات الزراعية. هذا بالنسبة للمقومات الطبيعية. المقومات الزراعية تمتلك خصوبة التربة والمدرجات الواسعة المنتشرة على سفوح الجبال التي تسهم في زراعة المحاصيل المتنوعة، ومنها الفواكه بأنواعها وزراعة الحبوب والبقوليات.
1: نعم. طيب كيف تسهم هذه المقومات في تحقيق تنمية زراعية مستدامة على مستوى المديرية؟
2: المدرجات الجبلية والتربة الخصبة التي تتميز بها المديرية والتي يستغلها المزارعين الاستغلال الأمثل تحقق مقومة تسهم إلى درجة كبيرة في تحقيق تنمية زراعية إذا توفرت المياه. لأن المياه في المديرية تعاني من شحة المياه، ولا سيما الموارد المائية المستخدمة في القطاع الزراعي.
1: نعم، وكما يقال المياه هي الأساس يعني لأي نهضة زراعية. الماء الماء حياة، والماء وجود، والماء تنمية واستقرار. طيب سيدي الكريم، مديرية المدان زراعيا، ما الذي يميزها عن غيرها من المديريات في محافظة عمران؟ هل لها خصائص مختلفة؟
2: المديرية تعتمد زراعيا اعتماد 100% على مياه الأمطار. بالنسبة للزراعة، فالطبيعة الجبلية والمدرجات الزراعية يهتم بها المزارعون، كما أنهم يهتم باستخدام الزراعة البينية بنسبة كبيرة. استغلال المساحات الزراعية بين الغاز يعتمد عليها المزارعون في استغلالها بدرجة كبيرة.
1: طيب ما الذي يميزها من ناحية بقية الخصائص الجغرافية مثلا مشهورة
2: تنوع المناخ. المديرية تقع في منطقة تتميز بمرتفعات جبلية ومتوسطة وسهول منخفضة، لذلك تتنوع في زراعة المحاصيل الزراعية. المناطق الجبلية تهتم بزراعة الذرة الرفيعة، مناطق القيعان والوديان تهتم بزراعة الدخن والذرة الشامية، كذلك زراعة البن صالح المديريات، زراعة اللوز في المناطق المرتفعات الجبلية صالح لزراعة. بالنسبة للمناطق الساحلية تتميز بزراعة البباي اللي يسمى عندنا عنب الفلفل، وزراعة الفواكه الأخرى اللي تناسب المناخ الحار.
1: نعم. طيب هل هناك محاصيل أخرى أيضا تشتهر بها المديرية؟
2: المحاصيل اللي تشتهر بها المديرية زراعة تشتهر بزراعة أنواع الحبوب، منها الذرة الرفيعة بأنواعها المختلفة التي تشتهر بها سابقا، زراعة الدخن، زراعة الذرة الشامية، زراعة البقوليات من الديرة والفاصوليا وغيرها.
1: نعم.
2: كذلك تشتهر بزراعة الفواكه ومن الفرسك والرمان الجوافة العنب الليمون زراعة البلد والذي كان سابقا يشكل نقطة أساسية في زراعة المديرية وكذلك زراعة القات زراعة اللوز هذه المحاصيل التي تزرع في المديرية.
1: جميل جميل جدا خصوصا فيما يتعلق بالحبوب لأنها يعني هي أساس الاكتفاء وأساس الغذاء
2: الرئيسية اللي يعتمد عليها غذاء الإنسان.
1: بالضبط بالضبط شيء جميل. طيب فيما يتعلق بزراعة العنب كانت المدان قديما مشهورة بزراعة العنب، حدثنا عن ذلك عن الطريقة اللي كانت بتزرع بها أشجار العنب أيضا في المنطقة.
2: كان المديرية كانت سابقا وكما حدثنا الآباء والأجداد تشتهر بزراعة العنب ولا سيما المناطق الشرقية منها في المديرية حيث لا زالت شواهدها حتى الآن في الجدران ولا تزال بقايا آثار أشجار العنب القديمة حتى الآن في بعض المدرجات الزراعية حيث لا زالت الشواهد والذي نسميها المغاريز في حرب الجدران التي كان الآباء والأجداد يسلقون عليها أشجار العنب حتى اليوم. وكان يسعى المزارعين القدامى إلى قرص شتلات العنب في الجدران الزراعية وذلك حفاظا على استغلال المساحات الزراعية في زراعة المحاصيل الرئيسية التي يستخدمونها في بيوتهم ومنها الحبوب والبقوليات.
1: طيب ما هو السبب في اقتلاع أشجار العنب وما الذي حل بديلا عنها؟ يعني العنب كان شيء جميل وفاكهة ومحصول نقدي أساسا، يعني يباع بصيغته الأولى كعنب ويباع بصيغته الصيغ الأخرى أو المنتجات الأخرى بعد التجفيف كزبيب، والزبيب طبعا مشهور جدا ويباع بأسعار جيدة، فما الذي أدى إلى اقتلاع أشجار العنب؟
2: السبب أولا استمرار الجفاف لسنوات أدى إلى يقص بعض أشجار العنب سابقا استمرت عندنا سنوات جفاف استمرت عدة سنوات كذلك استمرار يعني المردود الاقتصادي العالي لشجرة القات في ثمرة القات سابقا كان المردود الاقتصادي اضطر المواطن على أن يهمل زراعة العنب واتجه إلى زراعة القات لتحقيق مردود اقتصادي كبير. ثانيا النقطة الأخيرة الأشجار الأخيرة هذه ضعف الخطرة بزراعة العنب في المديرية لأن العنب من الحين انقرب أكثر من 120 سنة كما يحدثنا الآباء والأجداد لكن لا تزال شواهدها حتى الآن في المديرية.
1: نعم. طيب برأيك الآن إذا ما تم إعادة الفكرة للجيل هذا اللي بيزرع الآن ومع خبرات مع يعني هل هناك إمكانية أن تعود شجرة العنب كما كانت قديما يعني سيدة الزراعة في منطقة المدان؟
2: إن شاء الله نحن نسعى في ظل التوجه والإرشاد الزراعي إلى توعية المواطنين بالرجوع إلى ذلك وإذا توفرت أصناف جديدة وتوفر الماء للمزارع الذي يعد أساس الحياة بالمديرية والتمس المزارع الفائدة الاقتصادية والجدوى الاقتصادية من العنب فلا شك أن بيعود لزراعة العنب
1: وبشكل. طيب سيدي الكريم فيما يتعلق بشجرة القات ومن خلال كلامك أصبحت هي البديل في المدان، ما تأثيرها على الزراعة والمياه في المدان؟ يعني القات أثر على زراعة العنب وكيف كيف أثر القات أيضا على بقية الأصناف الزراعية والمنتجات الزراعية؟
2: أصبحت شجرة القات هي البديل الأساسي وقد أثرت على الزراعات الأخرى ولا سيما زراعة البن الذي يعتبر بعد العنب تم انتهاء من المديرية الذي تراجع بنسبة كبيرة بسبب المردود كما ذكرت لك الاقتصادي القات وشجرة القات وقد سبب القات كارثة للمديرية كبيرة وفي تتمثل في استنزاف المياه الجوفية بكميات كبيرة حتى نفد الماء من المياه الجوفية والمناطق التي كان فيها آبار جوفية وتهتم بزراعة القات الآن ينقلوا شربة الماء من مديريات القفلة والحشة شربة الماء محدلة زراعة القات.
1: آه
2: نعم تضرر بتضرر كبير الآن ما عاد يستطيع الآبار تغطي يعني حاجة السكان يوجد في المديرية أكثر من 172 بئر ارتوازية الفاشل منها أكثر من 128 بئر اللي فاشل قد نضب المياه منها.
1: طيب هنتكلم عن هذه الجزئية مسألة المياه، يعني يبدو أن هناك مشكلة فيما يتعلق بالمياه تعاني منها مديرية المدان ويؤثر على الزراعة والنهضة الزراعية والتوجه نحو الاكتفاء بشكل عام في المديرية، لكن إن شاء الله عن ننتقل إليها فيما يتعلق بالجانب المائي بشكل عام. طيب سيدي الكريم، يعني من ضمن المحاصيل الزراعية في المدان قديما كانت أشجار البن والفرسك والحبوب، حدثنا وكيف يمكن استعادتها حاليا؟
2: استعادتها حاليا اشتهرت المديرية بزراعة البن والعنب كما ذكرت، وهناك مناطق مشهورة بزراعة الفواكه ومنها البلس الدين والفرسك والسفرجل، كانت مناطق مشتهرة في المديرية، وكذلك الرمان والمشمش ولا تزال آثارها إلى اليوم. نحن نسعى حاليا لتوعية المواطنين وتبريد شتلات البن وبأسعار منخفضة جدا من مشاكل البن في محافظة عمران وتوفيرها للمزارعين وخصوصا لديهم مصادر، وهناك إقبال نحمد الله كل سنة 1000-2000-3000-4000 شتلة التي يتم توريدها المديرية لإيجاد بدائل اقتصادية بدلا عن القه.
1: جميل جميل جدا هذا التوجه، إن شاء الله يعني نأمل أن يحظى بالتوفيق. طيب الآن ننتقل إلى ما يتعلق بالمياه. طيب إذا أمكن أنك تحدثنا عن الواقع، أن ذكرت لنا بعض الإشكاليات، لكن حدثنا عن الواقع بشكل عام. على ماذا تعتمد المديرية في المياه؟ وكم عدد الحواجز المائية، المنشآت المائية الموجودة في مديرية المدان؟
2: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما ذكرت لك سابقا على أن مديرية المدان تعاني معاناة كبيرة في شحة الموارد المائية، وخصوصا الموارد المائية الزراعية التي تستخدم في القطاع الزراعي، فلا يوجد في المديرية موارد أو حواجز مائية للزراعة نهائيا، حدا واحد حاجز في وادي بني جعفران تم إنشائه في التسعينات وتكلفة 240 مليون، والمشكلة على أن فاشل يشكل دوامات حتى أصبح هذا الحاجز يشكل عائقا على المواطنين. لا هو الذي استفاد من تخزين المياه وتغذية العبر الجوفية، ولا هو الذي نزل السيل إلى مزارعهم حسب ما كان يرويها من سابقا حتى تضرر الوادي وأصبح يابس. الآن بيشكل عليهم الحاجز، بيقول له مشكلة ما حد يشي فائدة، فنزلنا عدة لجان على إجراء دراسة على هذا الحواجز. يوجد في المديرية عدد 55 منشأة مائية، هذه المنشآت يعني 99% منها تستخدم للاستخدام المنزلي والغسيل والشرب وغيرها، منها 15 منشأة من 55 15 منشأة مائية تحتاج إلى صيانة، وعدد 2 منشآت متعثرة تم البدء في العمل منها وتوقف البناء بسبب الأحداث مع العدوان وما بعده، وكذلك معانا 3 منشآت مائية لم يتم الاستفادة منها ونحن نسعى إلى حل مشاكلها بسبب انقطاع الصبار عنها.
1: نعم،
2: فالمياه تشكل مشكلة كبيرة في مديرية المدان وخصوصا في المجال الزراعي.
1: طيب بالنسبة للحواجز اللي هي معطلة أو بحاجة إلى صيانة، ما فيش إطلاق مثلا مبادرة مجتمعية أو مثلا تدخل من الوحدة، وحدة التدخلات الطارئة التابعة لوزارة المالية، من جهات أخرى مثلا مؤسسة بنيان، مؤسسة أخرى مثلا، ما فيش يعني على أساس أنه يتم إعادة هذه المنشآت وتفعيلها من جديد لخدمة المجتمع، ألا توجد مبادرات كهذا؟
2: نحن عملنا هذا العام الماضي على تنفيذ مبادرة إصلاح بركة السيد، والذي كان حاجز وعبر وحدة التدخلات المركزية الضهراء، وقد ساندونا مشكورين بتوفير مادة الأسمنت فتحرك المجتمع وتم إنشاء هذا، وهذا كانت من أحد المشكلات المائية في المنطقة.
1: وسبرت صلحوا هذا الحاجز؟
2: ها؟
1: اسمه حاجز السيد، إيش قلت؟
2: بركة السيد.
1: بركة السيد.
2: طيب
1: هي كبيرة.
2: إعادة تأهيلها من جديد الحمد لله وتوزيعها.
1: طيب.
2: في الحواجز الأخرى معنا حاجز قاع الجلال يعاني من تسريب في رأسه بحدود 1.20 متر. نحن وجهنا المجتمع وبادر المجتمع بقطع الأحجار، وأنزلنا مهندسين من وحدة التخوات المركزية الضارة لإجراء دراسة فنية بما يتم عمله من قبل المواطنين وهم مستعدين للمساهمة في ذلك. الحاجز الكبير حاجز وادي بني جعمان يحتاج إلى إخراج المخلفات الرسوبية والتي تراكمت فيه عن 14 متر رسوبيات، وهذا التكلفة والمجتمع الآن يعاني من الفقر الشديد. يعني ما استطاعوا انهم يبادروا. الابار عندهم نظمات والايدي العامله تروح بعد توفير القوت اليومي يتعاملوا في حوت وفي خيوان وفي صعده.
1: نعم. طيب هذه المشكلات باذن الله تعالى يعني يجب ان يكون هناك تدخل من الدولة وتحريك أيضا وتفعيل للمجتمع بقدر ما أمكن. يعني إذا كان المجتمع وضعه صعب من ناحية المادية يعني المالية ما يقدرش يقدم أموال، يقدر يقدم أشياء أخرى يعني زي العمالة يشتغلوا الناس.

0: مؤرقة جدا في المنطقة.
1: كذلك المعدات المديرية تستقر إلى وجود
0: المعدات موجودة مليان المعدات. أعتقد أن لدى وحدة التدخلات الطارئة معدات بالإمكان تفعيلها. فإذا كان هناك تنسيق ومتابعة عبر وزارة الزراعة ومكاتبها أو الجهات المعنية أخرى، يتابع وزارة المالية ويتم تحريك الناس والتنسيق أيضا مع مؤسسة بنيان لديها فرسان التنمية ويشتغلوا في هذا الجانب بشكل جيد، إن شاء الله يكون هناك لفتة مهمة وطارئة وسريعة.
1: نعم، نريد يعني توفير معدات الشيول والبقلين. نحن اتحرك المجتمع في منطقة حاجز غريفة وقطع 8000 حجر وكانوا منتظرين لنا سنتين على إنزال المعدات، وقد عملنا عدة مذكرات بتوفير معدات البقلين والشيول حتى نزل السيل وأخذ الأحجار هذه ودعمت جهود المواطنين السوداء.
0: لنا
1: حقات المصداقية لدى المجتمع. الآن إحنا نقول يجي يشتغل يقول حنا قد تعبنا قطعنا 8000 حجر ما عمل لا طير علينا لا بقلين ولا شيول. هذا المشكلات لأن المعدات غير متوفرة في المديرية ولا يوجد لديهم قدرة سحب 35000 حجر بقلين. طالب المجتمع قدرة يلا يقاتل حال القوت الضروري.
0: الله المستعان، والله هذا شيء مؤسف جدا، لكن أنا أعتقد أنه بإمكان وحدة التدخلات الطارئة أنها توفر لكم البوكلين والشيول وكل المعدات هذا، أو حتى على الأقل تساعدكم أو يعني توفر لكم الديزل أو تستأجر مثلا بالساعة يعني بسعر معقول ومقبول للعمل. المهم أنه يكون هناك تنسيق ودعم في هذه الجزئية، لا يكون هناك يعني زي ما نقول تباطؤ ولا تأجيل، ولا الواحد يشتغل ويتوكل على الله وإن شاء الله تتم الأمور. وهذه رسالة احنا نوجهها في هذه اللحظة لوزارة المالية والحكومة بشكل عام.
1: الله يحفظكم. إذا توفرت المعدات سيتحرك المجتمع بشكل منقطع النظير. إذا توفرت المعدات سيعود الاتجاه إليه.
0: طيب سلمت سيدي الكريم. نواصل الحديث معك المهندس فايد صبرة مدير مكتب الزراعة في مديرية المدان في محافظة عمران، ولكن اسمح لنا نذهب إلى فاصل ونعود إليك وأنتم كذلك مستمعينا الأعزاء.

0: إذن مستمعين الكرام، مرحبا بكم مجددا، عدنا إليكم لنواصل هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي إذن تزرع على إذاعة أفاق، ونرحب من جديد بمدير مكتب الزراعة والري، مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بمديرية المدن المهندس فايد أحمد صبرة. حياكم الله مهندس.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا
0: سيدي الكريم، مرحبا بكم. إذا انتقلنا الآن للحديث عن المساحات الزراعية في مديرية المدن، وكيف أو كم هي كميات الإنتاج، كم تنتج هذه المديرية من منتجات زراعية؟
1: بالنسبة للمنتجات الزراعية في مديرية المدن لم يتم تحديدها حتى الآن بسبب اعتماد الزراعة بنسبة 100% على الأمطار، لأن سنوات الجفاف يجي فيها الإنتاج قليل وسنوات الأمطار يجي فيها الإنتاج كبير. بالنسبة للمساحات الزراعية، نحن عملنا هذا العام على إجراء دراسة مسح للمساحات الزراعية في المديرية، فالمساحات التي تتركز فيها الحبوب وتزرع الحبوب تقريبا 737 هكتار، هذه اللي مختصة في زراعة الحبوب. المناطق التي توجد فيها زراعة بينية بما فيها زراعة الغاز تقريبا 800 هكتار، وبالنسبة لتقريبا 50 كيلو متر في المديرية أراضي جبلية غير صالحة للزراعة، والأراضي التي تحتاج إلى استصلاح زراعي تقدر ب 32 كيلو متر مربع، التي تحتاج إلى استصلاح منها أراضي فيها مشاكل جبلية تؤدي إلى عدم استصلاحها.
0: طيب
1: أما الإنتاج كما ذكرت لك سابقا فهو متفاوت بسبب عدم وجود زراعة مروية، لما تستطيع تحدد نسبة الإنتاج إلا إذا كان هناك زراعة مروية تكون الإنتاجية منتظمة وفي ازدياد مستمر، لكن حين معتمدة على أنبياء الأمطار الإنتاج متفاوت حسب الأمطار.
0: طيب جميل. أشهر الوديان في مديرية المدن وكذلك القيعان، هل يمكن أنك تكلمنا عن هذا الشيء؟
1: الوديان المديرية المدن كما ذكرت سابقا بأنها منطقة جبلية ومعظمها مناطق مرتفعات جبلية ومدرجات. الوديان التي توجد في سفوح المرتفعات الجبلية وديان الحزة وبعزلها الثلاث، وديان بني جعمان، وادي برة، وادي نهر، وادي شواحط، هذه هي الوديان التي توجد في المديرية.
0: طيب حدثنا أيضا عن دور الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض في تنفيذ سلاسل القيمة بمديرية المدن.
1: سلاسل القيمة، دور الجمعية التعاونية في تنفيذ، بالنسبة للجمعية سابقا كان رأس مالها ضئيلا جدا، وحتى قبل سنتين والرأس المال ضعيف، الآن بدأت تحركنا نحن مدير عام المديرية وتحركنا لزيارة المزارعين والمجتمع وكذلك زرنا مزارعين في محافظة الجوف الذين هاجروا من مديرية المدن وأصبح لديهم رؤوس أموال وبادروا بدعم الجمعية التعاونية، والآن أصبح رأس مالها متميز في حدود تقريبا 12 مليون ريال. الآن سيبدأ تشغيل الجمعية. سلاسل القيمة هي تتمثل مجموعة من الأنشطة المتتابعة والمترابطة التي يتم القيام بها لتقييم منتج ذا قيمة فائدة ومتابعة المزارع بدءا من المدخلات حتى الوصول إلى المستهلك، وتشكل أهمية كبيرة في زيادة الإنتاج وتحسين لدى المزارعين. الجمعية الآن أول ما تبدأ تشتغل عليها وهي سلسلة النحل إن شاء الله سبحانه وتعالى، وقد نبادر هذا العام بشراء خلايا نحل لتنمية رأس مال الجمعية واستثمارها فيما يفيد الجمعية، وسيتم تطبيق سلاسل القيمة على سلسلة النحل إن شاء الله.
0: جميل جميل جدا، يعني تفعيل الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض في دعم المنتجات وسلاسل القيمة بشكل عام لكل المنتجات الزراعية.
1: أكيد، لكن الخطوة الموجودة الآن نستطيع نحددها بسبب قطاك الأصناف الأخرى، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، بسبب عدم توفر المياه في المديرية لا نستطيع العمل ضمن تنمية سلاسل القيمة. الآن نبدأ أول خطوة هذا العام إن شاء الله في سلسلة النحل، ثم المجالات الأخرى الثانية مشاريع تمكين الاقتصادي كذلك سلاسل الثروة الحيوانية، ولكن مستقبلا إن شاء الله هذا العام هنبدأ خطوة في سلسلة النحل.
0: طيب بالتوفيق إن شاء الله. يعني إنتاج العسل كيف تقيمه في المدن؟
1: إنتاج العسل هناك إقبال هذا العام بشكل كبير على شراء خلايا النحل إن شاء الله، لأن هذا العام أمطار غزيرة على مديرية المدن تتميز بها، فالمزارعون في المناطق اللي كان اندثر فيها النحل، بعض المناطق في مديرية المدن كان عند النحل فيها 80 خلية، الآن تجاوز 500 خلية وبعض بلاغ وبلاغ عندها إلى 800 خلية وأكثر في بعض المناطق المديرية. وهناك إقبال وقد قمنا بتدريب أكثر من 60 من كوادر الراغبين في تربية النحل من أبناء المديرية تشجيعا لهم، وإن شاء الله سوف يحصل إنتاج هذا العام متميز في كمية العسل
0: بإذن الله تعالى. أيضا لو يكون هناك فيما يتعلق بالمنشآت المائية، يعني يمكن تفعيل الجمعية التعاونية الزراعية في هذا الإطار أيضا.
1: الجمعية الزراعية كما ذكرت سابقا على أن كان لعدة سنوات من عام أن تأسست الجمعية التعاونية في عام 21 وحتى عام 24 ورأس مالها لا يتجاوز 1,600,000 وقعت في ركود، الآن قلت لك بدأ يتنمى إلى حدود 12 مليون. فالجمعية هي التي ممكن تحرك المجتمع للمساهمة في مبادرات، أما الساعن برأس مال ورأس مال على زال قليلا ينتهي رأس مالها
0: والتحيط
1: بالمخلصة الجمعية، ولكن المجتمع لديها القدرة على المبادرة والجمعية بتساهم على المجتمع
0: بالضبط.
1: في تحريكها إن شاء الله.
0: أيضا دور الجمعية هنا فيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، وهي بدورها تنسق مع وحدة التدخلات الطارئة، ويكون هناك هنا يكون هناك تمويل لإنشاء سدود وإصلاح الحواجز اللي هي معطلة أو بحاجة إلى ترميم.
1: إن شاء الله بإذن الله نحن في صدد التنسيق بإذن الله، وسوف تتحرك الجمعية في هذا المجال، وقد قمنا بتعاون مع قطاع وزارة الزراعة وقطاع الري بإنزال لجنة وتم إجراء دراسة شاملة للمديرية لإنشاء المناطق التي تصلح للحواجز المائية، وتم إجراء دراسة على 8 حواجز مائية يتم إنشاءها لدعم القطاع الزراعي في المديرية، والدراسات جاهزة إن شاء الله.
0: عظيم، بالتوفيق إن شاء الله. طيب حدثنا الآن عن المبادرات المجتمعية في المديرية، كم عددها أيضا وما أبرز نتائجها؟
1: المبادرات المجتمعية في المديرية معظم المبادرات المجتمعية في المديرية تتمثل في تسوية الطرق التي تم إنشائها، ما عدا ثنتين المبادرات هذا خلال العام الماضي، ثنتين المبادرات والذي تمثل في بركة السيد وإنشاء بركة مسالم هذا في مجال المياه، وأما في مجال المجالات الأخرى فمعظمها متركزة في مجال الطرقات وتسويتها، وقد ساهمت بشكل كبير في تسهيل حركة المواطنين.
0: ما شاء الله. طيب موضوع الطرق وإن شاء الله تنطلق إلى ما يتعلق
1: بالحواجز بإذن الله،
0: الحواجز المائية لأنه المشكلة الأكبر. طيب حدثنا يا سيدي الكريم عن المجاميع الإنتاجية، أهميتها، ماذا قمتم به في هذا الجانب، وكم عدد المجاميع الإنتاجية المشكلة؟
1: بالنسبة للمجاميع الإنتاجية كما ذكرت لك سابقا بأن احنا لم نعمل على العمل في هذا بسبب اعتماد المديرية على الزراعة المطرية، الآن سنبدأ بتشكيل مجاميع إنتاجية في مجال النحل وإنتاج العسل، لأن الخطوة الأولى هي نبدأ نتحرك نحل والجمعية والسلطة المحلية في إطارها، أما المحاصيل الأخرى فالإقبال عليها قليل بسبب مناطق، حتى هذا العام مناطق في المديرية منعمة بالأمطار وفيها سبحان الله العظيم يعني الزراعة جيدة ومتميزة، ومناطق في المديرية ما قد شربت حتى الآن، هذا الأرض عندها يابسة.
0: الله يمن علينا بالأمطار، أمطار الخير والبركة وغيث الرحمة. طيب سيدي فيما حدث يعني في مجال التوسع الرأسي لزيادة الإنتاج الزراعي في جحانة، ما هي الخطط الخاصة بهذا الأمر؟
1: حضرتك نحن في الميدان وليس في جحانة.
0: عفوا في في في في الميدان. نعم
1: شوف الخطط التي نقبل عليها نحن عملنا على اختيار مواقع الحواجز والسدود في المناطق الزراعية بحدث تنمية الإنتاج الزراعي فيها، وهذه المناطق هي تشتهر بزراعة الحبوب وخصوصا الذرة الشامية والدخن، واستخدام وسائل الري الحديثة، لدينا خطط على استخدام وسائل الري الحديثة حفاظا على المياه التي تفيد في ترشيد استهلاك المياه، كذلك نوجه للمزارعين باستخدام الطاقة البديلة والأسمدة العضوية بما يحقق أقل تكلفة وأعلى إنتاج إن شاء الله.
0: جميل.
1: ونعطيهم توجيهات بتخمير الأسمدة العضوية للاستفادة منها.
0: الله، جميل جدا. وهذا أيضا من ناحية التغلب على مشكلة المياه أيضا، يعني أنت لديك قطعة زراعية بدل ما بتنتج لك كذا كذا كيلو أو كذا كذا طن إذا كانت في الهكتار، يعني أنت قادر أنك تعزز هذا الإنتاج وتزيده من خلال انتخاب البذور المحسنة وأيضا تحسين العمليات الزراعية سواء الأسمدة أو يعني حتى مسألة الري، حتى مسألة الري أيضا، يعني يجب أن يكون هناك طرق حديثة للري، لا يعتمد الناس على طريقة الري بالغمر فقط لأنها غير مفيدة ومكلفة أيضا، تخسر واحد صحيح صحيح. طيب ننتقل الآن إلى الثروة الحيوانية، حدثنا عن هذا الواقع، واقع الثروة الحيوانية في مديرية المدان من حيث الأعداد والإنتاج، الأبقار، الأغنام، الجمال، الدواجن، كل شيء.
1: الثروة الحيوانية سيد الكريم، المديرية تتوفر فيها ثروة حيوانية من الأبقار والأغنام والماعز والدواجن. تعاني الثروة الحيوانية خلال السنوات الأخيرة من نقص شديد في الثروة الحيوانية خلال السنوات الأربع بسبب استمرار الجفاف لسنوات، أدى إلى أن اضطر مربى الثروة الحيوانية لبيعها، لبيع الثروة الحيوانية بما يحقق له القوت لشراء القوت الأساسي ولا سيما الدقيق منها. وقد تعرضت للبيع وبعضها تعرضت لأمراض خلال العام الماضي، وهذا العام شهدت الثروة الحيوانية بعض الأمراض. نحن الآن وكما قلت السيد الكريم يعني هناك نقص هذا العام، لكن بإذن الله سوف تتعافى الثروة الحيوانية وتكون أفضل مما كانت إذا استمرت الأمطار بإذن الله.
0: بإذن الله
1: لا يوجد تحديد محدد للعدد حاليا،
0: لا يوجد عدد.
1: نحن الآن في إعداد مسح الثروة الحيوانية الشامل في المديرية بأبقار وأغنام وماعز، لأن نحن نقوم بحصرها حاليا لإيجاد عدد محدد للمديرية.
0: طيب يعني لكن بشكل عام يعني أنت ذكرت أنه في هناك انحسار تراجع.
1: نعم
0: بسبب الجفاف.
1: هناك تراجع في أعداد بسبب قلت لك استمرار الجفاف لسنوات، ما استطاع المواطن على أن يشتري أعلاف لأن استمر عندنا الجفاف أربع سنوات. هذا السنة نعمة إن شاء الله بدأ يتعافى القطاع الزراعي والناس بدأوا يكسبوا حيوانات ويشتروا ثروة حيوانية. هناك عندنا برامج لتمكين اقتصادي الأسر الشهداء والأسر الأشد فقرا، برامج تمكين اقتصادي في مجال تربية الثروة الحيوانية لتنميتها. كذلك قلنا لك قلة الأعلاف وسبب وانتشار الأمراض وذبح إناث الحيوانات، حتى نحن كان قد منحنا الأسواق والمسالخ من ذبح إناث الحيوانات العام الماضي وقبل العام، ولكن وجدنا على أن المتضرر الأكبر أصبح المواطن، حيث كان المواطن يسوق الأنثى حقه إلى عند الجزار بهدف بيعها ليشتري له كيس دقيق، فكان الجزار يقول هذه أنثى ما قطع، إحنا ممنوعين من ذبحها، لما كان يضطر أن يبيعها بأقل سعر، وقدر على أن أصبحت الضربة في رأس المواطن وليس في رأس الجزار. لذلك قضينا الطرف عنها حتى أنزل الله نعمة المطر، وإن شاء الله الآن سوف نقوم بمنع بيعها بإذن الله سبحانه وتعالى الإناث.
0: إن شاء الله يكون هناك تعافي بإذن الله تعالى، ربي كريم عظيم. ومسألة يعني هذه المياه كما ذكرنا سابقا يجب أنه يكون هناك حلول عاجلة من أجل حلها، يعني بشكل عام لا نعتمد فقط على موسم الأمطار، بل أنه يجب أن يكون هناك يعني أمن مائي إذا جاز التعبير نسميه، تأمين للمياه طوال العام في سدود، في حواجز، بركانات، برك، كرفانات إلى آخره.
1: إذا تحقق هذا الأمن المائي في المديرية فإن شاء الله سيكون هناك نهضة زراعية وثروة حيوانية وهجرة عكسية من المدينة إلى الريف التي نتمنى أن تعود، لأن الهجرة هذا السنوات بسبب الجفاف بنسبة 25% من المديرية، كان سكانها يتجاوز 43 مليون، الآن أصبح السكان انخفض إلى حدود تقريبا 32 مليون أو 33 مليون من 43 ألف إلى 33 ألف أو أقل بسبب استمرار الجفاف وهجرة الناس بحثا عن الماء وعن الزراعة في مناطق صعبة والجوف.
0: طيب فيما يتعلق بالتسويق سيدي الكريم، يعني الآن لديكم منتجات زراعية، كيف بتتم عملية التسويق وبيع والبيع؟
1: يا سيد الكريم التسويق هو نحن نعلم على أن التسويق يشكل نقطة مهمة في العمليات التي يعني ما بل المنتج من بداية خروج من المزرعة ووصوله إلى المستهلك بسعر يرضي الطرفين ويحقق الفائدة للمزارع. ولكن بسبب عدم وجود أمن مائي كما ذكرنا وعدم وجود حواجز مائية فالتزويق قليل ومحدود جدا، يتم تزويق كميات قليلة من البن لا عند التجار في مديرية المدان، ما عدا تزويق الثروة الحيوانية. أما تزويق الحبوب فهو قليل جدا على المزارع يزرع الحبوب ويستخدمها للاكتفاء الذاتي.
0: طيب الإرشاد الزراعي دوره أهميته في مكتب الزراعة في المدان؟
1: التوجيه الزراعي يعتبر الإرشاد الزراعي من الركائز الأساسية، وهو التوجيه السليم للمزارع في أرضه ودعمه بالمعلومات ما يحقق له زيادة الإنتاج وتقليل الخسارة، يسهم في رفع الإنتاجية لدى المزارعين وتحسين الجودة، ونحن نعمل حاليا وتحسين الجودة وتحسين الدخل أيضا، وتمكين المزارع الصغير وتفهيمه بالعملية الزراعية بما يحقق له أن يكسب الفائدة من البرامج الزراعية. نحن نعمل على تنفيذ برامج زراعية إرشادية، وقد عملنا مجموعة المدن الزراعية وضمينا فيها مزارعين المديرية ونزلهم توجيهات زراعية وإرشادية فيها، كذلك استقنا مع مكتب التربية والتعليم بالمديرية وتفاعلوا معنا جزاهم الله خير، وأجرينا دروس عن الإرشاد الزراعي في المدارس الرسمية، وكذلك قمنا بتنفيذ إذاعات مدرسية عن الزراعة في المدارس الكبيرة الثانوية في جميع مدارس المديرية عن الإرشاد الزراعي وأهمية الزراعة وأهمية زراعة الحبوب وأهمية زراعة البن والمحاصيل النقدية، كذلك اللوحات الحائطية والمجلات الزراعية اشتغلت في المجال التربوي. كذلك اللهم صل عليك يا رسول الله، نحن عملنا على توعية تجهيز منسقين في مجال الإرشاد والوقاية ومنسقين في المجالات الأخرى ولديهم احتكاك بالمجتمع وتوجيه المعلومات بصورة مستمرة ومرتبطين بكذلك بمهندسين زراعيين وخريجين كلية الزراعة.
0: طيب جميل جدا، نسأل الله التوفيق لكم والسداد. هل هناك كلمة أخيرة مهندس تريد أن ترسلها في نهاية هذه اللقاء؟
1: نشكركم على استضافتكم في هذا البرنامج الكريم، كما نوجه أخي كلمة للأخوة المزارعين في من أبناء مديرية المدان بالاهتمام بإيجاد بدائل اقتصادية، فالغاز لا هو نعمة مؤقتة كما ذكره السيد في عدة السيد الشهيد القائد رحمه الله، وكما وجه إلينا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بالاهتمام بزراعة الجوانب الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولا سيما في المجالات الرئيسية في المأكل والملبس والدواء بإذن الله سبحانه وتعالى. نوجه أبناء مديرية المدان بالاهتمام بزراعة البدائل الاقتصادية ولا سيما زراعة اللوز التي قد أنزلنا إلى المديرية أكثر من 8000 شتلة لمديرية المدان، ولكنها تعاني من تساقط الأزهار والثمار، وهذا النقطة قد طرحتها عدة مرات، وقد رفعت مبكرة لمكتب الزراعة بمحافظة عمران بإنزال فريق لدراسة شجرة اللوز، إذا التمس المواطن في المدان تحقيق الفائدة من شجرة اللوز وحصل على مردود منها سوف يقلع الغاز ويزرع بديلا عنها اللوز، فالمديرية مهيئة لزراعة اللوز وتزهر كميات كبيرة شجرة اللوز، ولكن لم يحقق الجدوى منها، وقد عملت في الخطة حق 48 على إرسال طلاب من كلية الزراعة من أبناء المديرية للتدريب في بني مطر على زراعة اللوز لنقل الفائدة والتجربة إلى مديرية المدان لإيجاد تجربة ناجحة. كذلك صلاة الله على رسول الله، نوجه الحكومة ناشد الحكومة وزارة المالية والتدخلات المركزية بتوفير الأمن المائي الذي تعاني منه المديرية ونقص شديد فيه وخصوصا في المساحات الزراعية فلا توجد سدود، فنناشدهم بتوفير معدات زراعية معدات لإنشاء حواجز زراعية بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: إذا أنا أشكرك جزيل الشكر المهندس فايد أحمد صبرة مدير مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بمديرية المدان في محافظة عمران، كنت معنا عبر الهاتف في برنامج جد تزرع. أشكرك جزيل الشكر.
1: أشكركم جزيل الشكر، حفظكم الله.
0: حفظكم الله ووفقكم في أمان الله.
1: في أمان الله رائعة.

إذا مستمعينا الكرام نشكركم على طيب الإصغاء وحسن المتابعة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي دون تزرع على أثير إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة. الشكر لمحمد حاتم من التنسيق والإعداد، معكم أيوب شوقي إدريس، ومن الإخراج سوسن مجاهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران استشهاد العالم الرباني الجليل مرشد وإمام الثورة الإسلامية القائد المجاهد العظيم الشهيد السعيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، حيث اغتاله أعداء الإسلام والمسلمين طغاة العصر المجرمون المستكبرون الأمريكيون والإسرائيليون في عدوانهم الغادر على الشعب الإيراني المسلم بهدف التمكين للعدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة. وفي هذا المقام نتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة لأسرته الكريمة وللشعب الإيراني المسلم وكل مؤسساته الرسمية والحرس الثوري المجاهد وللأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل الذي هو خسارة حقيقية للعالم الإسلامي.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف انطف بنا واعف عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان، نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الكارم أينما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء، الذي نلتقي فيه بالكلمة الهادفة والفكرة الواعية والخطاب المسؤول. نناقش فيه موضوع خطبة الجمعة مع فقرات أخرى في هذه الحلقة. قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، أذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: نطل عليكم اليوم مستمعين الأعزاء في أجواء العشر المباركات من ذي الحجة، هذه الأيام التي جعلها الله عز وجل ميدانا للطاعات، موسما للنفحات، وفرصة عظيمة لتزكية النفوس والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم بأولى فقراتنا من هذا البرنامج، فقرة منبر الخطابة.
1: منبر الجمعة. منبر الجمعة.
0: في هذه الفقرة نستضيف معنا من محافظة ذمار السيد العلامة إسماعيل الوشلي، نناقش معه موضوع خطبة الجمعة. حياكم الله سيدي العزيز وأهلا وسهلا بكم.
2: عافاكم الله وشفاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله سيدي الكريم، نحن على مقربة من أيام العشر من ذي الحجة، ولا نريد أن ندخلها إلا وقد عرفنا فضلها وحقيقتها وأهميتها حتى نستغلها الاستغلال الصحيح. في البداية سيدي الكريم، ما فضل العشر من ذي الحجة وكذلك ما منزلتها عند الله سبحانه وتعالى؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونستغفره ونستهديه ونسأله التوفيق في هذه الحياة الدنيا وأن يوفقنا في الآخرة ويوفق جميع عباده المؤمنين، وأن ينصر الله المسلمين المجاهدين في سبيل الله في يمن الإيمان وفي لبنان وفي إيران وفي فلسطين وفي العراق، ونسأله منه سبحانه وتعالى أن يهلك أعداءهم أجمعين، وأن يوفق جميع المسلمين في أن ينتبهوا ويستيقظوا، خاصة في مثل هذه الأيام النفحات المباركة، أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من الواجبات كلها. نعم، فضل العشر من ذي الحجة ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر. فأقسم سبحانه وتعالى بالفجر لسطوعه ونوره وضيائه وشمسه، وكذلك أقسم بالليالي العشر، وهي هذه ليالي عشر ذي الحجة. وكذلك في قوله تعالى: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذه العشر المباركة من كل سنة في أول شهر ذي الحجة الذي نهايتها يوم العيد وهو اليوم العاشر، وفيها اليوم الأكبر وهو يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وهذه الأيام المعلومات هي العشر المباركات من ذي الحجة، الأعمال فيها تضاعف مضاعفة عظيمة، فهي الأيام المعلومات بفضلها وبركتها وأجرها ونورها، وهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من أيام العشر. وفيها يوم عرفة الذي هو خير يوم، الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس. المؤمنون الصادقون في هذه الأيام يغتنمونها بالعبادة والطاعة، بالصلاة والصيام والقربات، وهي الأيام التي يجتمع فيها أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج، ولا يجتمع ذلك في غيرها.
0: الله الله سيد الكريم، عندما نتحدث عن فضل العشر، وأنتم قد سردتم بعض الآيات القرآنية إضافة إلى الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتساءل ويسأل الإنسان: ما السر في فضل هذه الأيام العشر على غيرها من الأيام التي هي موجودة في بقية الأشهر؟ يعني وأيضا ارتباطها بأعظم أركان الإسلام وهو الحج.
2: نعم، إن سرها عند الله عظيم، من حيث أنها ارتبطت بأعظم أركان الإسلام وهو الحج. والحج هذا هو الركن العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون من أقدار الأرض جميعا ليتدارسوا أمورهم وأمور دينهم ويتحملون المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى في أن ينظروا إلى الأمة الإسلامية أين هي اليوم وماذا تعاني وما الذي يجب عليها. فهو عبارة عن احتفال عظيم ومجمع كريم. وإن كان الوهابية من آل سعود قد فرقوا المسلمين في هذه الفريضة فجعلوا لكل منهم أماكن بحيث لا يجتمعون، وجعلوا لهم فنادق وأماكن ومخيمات بحيث لا يجتمع هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء، سواء في عرفات أو في منى أو في مزدلفة أو في مكة. وهذه مشكلة كبيرة على المسلمين من حيث أنهم سكتوا من البداية، وهؤلاء يستمرون في هذا الإضلال، حتى أنه نتصور أن هذه الأيام أن اليهود يشترون عقارات حول الكعبة المشرفة ويعطون فيها أسماء باهظة، بينما يأخذونها اليهود يأخذونها عن طريق أمريكا من داخل البترول الذي هو السعودي والإماراتي والقطري والبحريني والكويتي. هذا يعني أني ضعف، وهذا ظلم، وهذا خزي. ولكن يجب على المسلمون أن يتدارسوا أمورهم وأن يتداركوا أيامهم البقية لئلا ينزل بهم وعد الله سبحانه وتعالى وعذابه. تسر هذه الفريضة وارتباطها بأعظم أركان الإسلام عظيم. ولذا أن نجد أن آل سعود يحاولوا حتى أنهم يوجدوا بعض الأشياء والإشكالات التي تبعد الناس عن الحج، مثل الأمراض التي فعلوها قادم زمان، وهذه المرة قد كان بدأوا يعملوا شيء. ولكن يجب على المسلمون أن ينتبهوا لهذه القضايا ولهذه الأشياء الدواخل التي تدخل عليهم من قبل هؤلاء أعداء الإسلام، لأن المنافقون هم إخوان الشياطين وهم أيضا إخوان الكفرة. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فسر هذه الأيام سر عظيم عند الله. إذا رجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة صادقة وإقبال عظيم، وعلموا أن ارتباط هذه العشر الأيام بأعظم أركان الإسلام أنها مهمة عظيمة لكي يرتبطوا بالله، أولا يثقوا بالله الثقة الكاملة وينتصروا بالله، ويعلموا أنهم إذا لم يكونوا كذلك فإنه سيحطون إلى أسفل سافلين، وسيتولى عليهم الكافرون. هم يخططون لأن يستولوا على الحرمين الشريفين من زمان، والآن بدأوا يشتروا عقارات داخل مكة، وهذه من المشاكل الكبيرة التي يجب على المسلمون جميعا أن ينتبهوا لها، وأن لا يرتنوا إلى أنظمة حكم الأنظمة التي كانت أنظمة عربية في الواقع أنظمة عبرية.
0: صحيح.
2: من حيث أنها أنظمة لا تحرك ساكن، بل أنها تتعاون مع اليهود وتتعاون مع الأمريكيين للقضاء على الإسلام والمسلمين، حتى أن الإماراتيين يشاركون اليهود في الضرب في ضرب غزة وفي ضرب لبنان وأيضا في ضرب يعني إيران، وكما فعلوا في يمن الهيمة 18 دولة إسلامية وغيرها جاءت لتضرب اليمن على مدى 8 سنوات. فلذا نعم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هؤلاء المسلمين ينتجهون من غفلتهم، وأن يستيقظوا أيضا من نومتهم قبل أن يأتيهم عذاب الله. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملهم
0: يا رب العالمين. تقبل الله منكم سيد الكريم. نعم، إذا ذكرتم على أن سر هذه الأيام العشر، فضيلة هذه الأيام وسر منزلتها عند الله عز وجل وتميزها على بقية الأيام، أنه اجتمعت فيها أمهات العبادة وخصوصا الحج، فريضة الحج التي رافقت هذه الأيام، ويمكن فعل أشياء كثيرة من الصدقة والصيام إلى حج بيت الله الحرام. سيد الكريم، عندما نتحدث عن فضل العشر وعن السر في فضلها، هنا تبرز أمامنا أو يبرز سؤال مهم وجوهري، يعني ننتقل من التنظير إلى التطبيق لنعرف ما هي الأعمال التي يجب أن نفعلها أو يستحب أو يندب فعلها خلال هذه الأيام. ما أبرز هذه الأعمال والطاعات التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها في هذه الأيام المباركة؟
2: نعم، من أبرز أهم الأعمال في هذه العشر المباركة هو التدبر لآيات الله في القرآن الكريم والتمعن في آياته، لأن القرآن هو الذي قال الله فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. التدبر القرآن يحصل من بعده الوعي، ويحصل من بعده أيضا التذكير، أن يتذكر الإنسان في هذه الحياة أنه سيقف بين يدي الله، وأن هذا القرآن هو أعظم حجة على الإنسان في أنه يهديه إلى الحق. فإذا لم يتدبر ولم يسأل من أمره بسؤالهم، فقد قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل فيما لا يعلم ويعمل بما يعلم. فإن التدبر يسوق الإنسان إلى التبصر في الأمور، حتى أنه يكون واعي بمن هم أعداءه، وواعي أيضا بمن هم أولياءه الذي يجب أن يتولاهم. فالتدبر للقرآن يسوق الإنسان إلى الإحسان. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكثرها. فالنظر في القرآن بوعي وببصيرة يجر الإنسان إلى أن يعلم أنه عبد خلقه الله لعبادته ولطاعته، وأنه قد تكفل له برزقه وقد أعد له جنات عرضها السماوات والأرض إن واطع، ولكن إن وخالف فسيكون في الهاوية وعذاب لا أشد منه في الآخرة أبدا. فلذا يجب علينا جميعا أن نتأمل في هذا القرآن الكريم، وأن نتدبر آياته آية آية، ونعلم ماذا يجب علينا من خلال الآيات. فقد يعمل الناس الكثير يعملون ببعض من الآيات وهي الأشياء السهلة، ويتركون الأشياء التي فيها مشقة على النفس.
0: الله الله.
2: قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب يتفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. القرآن حجة كبيرة على الإنسان، ولذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يأتي القرآن يوم القيامة وله لسان طلب ذلك. فيقف الإنسان في ذلك اليوم، يأتي القرآن فيقول يا رب جمعني هذا عبدك فلان في جوفه، فكان لا يعمل فيه بطاعتك ولا يستنب فيه معصيتك ولا يقيم فيه حدودك، فتقول له ظلمة بين عينيه وظلمة عن يساره وظلمة من خلفه، فتنتره هذه وتدفعه هذه حتى يوصل به إلى أسفل درك في نار جهنم. ويأتي القرآن فيقول وقد تمثل عبد مؤمن، فيقول يا رب هذا عبدك فلان جمعني في جوفه، فكان يعمل فيه بطاعتك ويجتنب فيه معصيتك ويقيم فيه حدودك، فيصنع له نور بين عينيه نحو السماء، ويقال له اقرأ ورقة، وكلما قرأ رقى حتى يصل إلى جنب النبيين والمرسلين، وسوى النبي صلى الله عليه وآله بين أصبعين المسبحة والوسطى وقال هكذا.
0: نعم.
2: وهذه نعمة عظيمة عندما يتدبر الإنسان القرآن، وخاصة في هذه الأيام وفيها النفحات الإلهية. وقد قال صلى الله عليه وآله تعرضوا لنفحات ربكم في أيام دهركم، من يدري لعل البعض لن يعيش إلى عيد الأضحى الكاذب، والبعض لن تعود عليه هذه الأيام مرة أخرى. فالإقبال على الله بقلوب بنيات صالحة، وعمارتها بالذكر في هذه العشر بالصيام، ولياليها بالقيام وتلاوة القرآن والدعاء والذكر والمناجاة وصلة الأرحام، هذه من الأشياء العظيمة التي تؤهل الإنسان في أن يكون من أهل الجنة العظيمة، الجنة الخالدة.
0: نعم.
2: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.
0: أحسنتم سيدنا الكريم، وبارك الله فيكم على هذه الإضاءات القيمة حول فضل العشر من ذي الحجة. أيها الأحبة المستمعون، نتوقف وإياكم مع هذا الفاصل القصير، ثم نعود لنواصل حديثنا في المحور الثاني.

0: نرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء. لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة عن فضل الأيام والليالي العشر مع ضيفنا عبر الهاتف السيد العلامة إسماعيل الوشلي. نرحب بكم جديد سيد الكريم وحياكم الله.
1: حياكم الله وعافاكم.
0: سيد الكريم، عندما نتحدث عن فضل الأيام العشر وعن هذه الميزة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الأيام، نرى الغفلة في كثير من الناس عن هذه المواسم وعن مواسم الطاعات رغم قصرها وعظيم أجرها. لماذا يغفل برأيكم الكثير من الناس عن هذه المواسم، مواسم الخيرات والطاعات؟
1: الحمد لله رب العالمين. التكثير من الكثير في العبادات والاهتمام بالجانب الروحي حتى أصبح البعض يعيش كما قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. البعض لا يدخل المسجد إلا يوم الجمعة، وحتى يوم الجمعة يأتي متأخرا ويغيب عن بعض أيام الجمعة عن صلاتها. البعض يقصر في الصلوات الخمس فلا يصليها جماعة، وقد قال سبحانه: واركعوا مع الراكعين، فلا يصليها في وقتها، وقد قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا يأمر أهله بها، وقد قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها ولا يحافظ عليها، وقد قال الله سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون. حتى أصبح البعض يكاد أن ينطبق عليه قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن من البلاء الذي عم على الكثير من الناس الاستخدام السلبي لهذه التلفونات وشبكة الإنترنت، حتى أضاع البعض وقته وليله ونهاره، وضاعت دراسته، وضاعت وظيفته، وضاعت أسرته، وضاعت كذلك عند البعض أخلاقه وشرفه. نعم،
0: الله المستعان. يعني من هذه الملهيات ومن ضمنها مواقع التواصل الاجتماعي التي هي التلفونات، هي نعمة في حد ذاتها، ولكن يسيء البعض استخدام هذه النعمة، وهذه هي من الأسباب التي جعلت الكثير من الناس يتجمدون ويغفلون عن مواسم الطاعات ومواسم الخيرات. سيد الكريم، ونحن على بعد يومين من دخول أيام العشر من ذي الحجة، كيف يمكن للمؤمن أن يستعد لهذه العشر قبل دخولها حتى لا يضيع بداياتها وأيامها الأولى؟
1: نعم، عندما يستعد الإنسان بعزيمة، يستعد بعزيمة وثبات في أن يقدم إلى هذه العشر الأيام، وهو يتلبس بلباس التقوى. التقوى هي الخوف من الجليل، كما قال أمير المؤمنين في تعبيره: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والتزود ليوم الرحيل. وهي حالة نفسية يصنعها الإيمان الواعي ويصدقها العمل بالواقع، كما بين السيد حسين بدر الدين الحوثي الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فلذا نجد أن الاستعداد بالتقوى، وهي الذي قال الله فيها تعالى: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. عندما يستعد الإنسان بالإقبال إلى الله بخوف وبوجل وبرغبة وبمحبة لله سبحانه وتعالى، أن يحب الله كما قال الرسول صلى الله عليه وآله: أحب الله سبحانه بما يأذوكم به من نعمه، وأحبني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعندما يتقى الإنسان برسول الله صلى الله عليه وآله، إنه كان يحمس النبي الخاتم صلى الله عليه وآله في هذا العشر لأعمال العبادة، للذكر باللسان مع القلب، وأيضا في صلة الأرحام ومواساة الفقراء والمساكين، لأن من أعظم العبادات الإنفاق في حالة الإصرار. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فهذه نعمة عظيمة عندما يواسى الضعفاء والمساكين والمعوزين من قبل الناس المنفونين. هذه نعمة عظيمة عندما يأتي بها وعندما يأتي بجزء منها في سبيل الله في دعم القوات الصاروخية والقوات المسيرة ودعم الجيش اليمني والتدريبات العسكرية. هذه من أعظم وأنفع العبادات التي يمحو بها الخطيئات ويزيد بها الحسنات. وقد بيّن تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع

0: الله عز وجل. سيد الكريم، ونحن نتحدث عن فضل العشر وعن عدم الغفلة عن هذه الأيام المباركة، نتذكر في مثل هذا اليوم 15 من شهر مايو ذكرى النكبة الفلسطينية، وكيف تواطأ العرب والمسلمون، تخاذلوا في البداية عن نصرة القضية الفلسطينية حتى استباح اليهود أرض فلسطين، وإلى اليوم على مدى أكثر من 75 سنة وهم غافلون ومتواطئون، وما يمر به الشعب الفلسطيني من مآس وآلام كثيرة منذ ذلك الوقت. ما أبرز الدروس والعبر التي ينبغي أن نستفيدها من هذه الذكرى، ذكرى النكبة الفلسطينية؟
1: نعم، إن الذكرى النكبة التي وقعت في فلسطين قبل 75 عام، إنها نكبة من أسبابها المسلمون أنفسهم، وذلك بسبب تفريطهم وانهماكهم في شهوات من ذلك الحين، كأنهم تغافلوا عن هذه القضية، وهم يعلمون أن اليهود مع بريطانيا كانوا يدبرون ويخططون في أن يحتلوا الأقصى ويغزوا القدس الشريف وفلسطين، يتكون لهم وطنا فدائيا حتى يصلوا إلى أن يأخذوها كاملة من النيل إلى الفرات في الشرق الأوسط الكبيرة، التي هم يحاولوا أن يترجموا هذه الأيام في الواقع. المسلمون عندما تغافلوا، والسبب كله في ذلك هي الأنظمة التي وقعت، يعني أنظمة للعرب وللمسلمين، وهي أصلها يعني صناعة بريطانية وصناعة أمريكية. ما هي هذه الأنظمة؟ إيمانية تخرجت من المدارس القرآنية، حتى أن وجدنا الآن في هذه الأيام أنها تخرجت من هذه المدرسة من جزيرة أبستن، يعني أنها من هذه الجزيرة الأبستينية. ولذا تجد زعماء العالم العربي ومعظم المسلمين الزعماء أنهم تخرجوا من هذه المدارس الأبستينية، هذا أبستين، وهناك معهم حواضن أخرى غير هذه الجزيرة، حواضن أخرى، ولكن ما قد بدوا اليهود منها إلا واحدة فقط. ولذا نجد على أن هذا هو العرب عندما بيسروا ماذا في تعريف فلسطين، تصوروا أن بين 11,000 طفل وطفلة هذه سرت أطفالهم في هذه الأيام في هذا السنتين داخل فلسطين، الذي سرت أطرافهم، إلى جانب أن هناك أكثر من 1,000 مسجونين أو 10,000 داخل السجون، منهم نساء وأطفال يعرضون يعني لانتهاكات الحرمات، ويعرضون للضرب حتى الموت والتعذيبات بالكلاب وبالكهرباء وبال يعني بالمتفجرات التي يفعلها لهم بأشياء كثيرة. والمسلمون في غفلة، لأنهم غافلون عندما يعني غفلوا عن هذا القرآن، وغفلوا عن الطاعات والعبادات، ومالوا إلى الشهوات، فصاروا يعني من أذل الناس، وصاروا أذل من اليهود ومن النصارى، يخافون من إسرائيل وأمريكا أكثر خوفهم من الله، أكثر خوفا من الله، بينما يقولهم الله أتخشونهم، فالله أحب أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. يجب على المسلمين أن يستيقظوا من غفلتهم وأن ينتبهوا من نومتهم، وإلا فإن الخطة عزيزي على رؤوسهم، وما بيقع الآن على فلسطين وجنوب لبنان عيقع لهم. الله سبحانه وتعالى قد أتى بهذه الدولة العظيمة لإيران، الذي هي السند القوي والذي هي الحاجز الأكبر، والذي قد ضربت الآن أمريكا بعد أن ضربتها يمن الإيمان، وحطمت لها 5 حامل الطائرات و22 طائرة من هذه الطائرات الخطيرة التي تأتي للتجسس والضرب. فلذا على الإسلام في قوة قوية، وإنما الضعف يأتي من قبل المسلمين لذماكهم في الشهوات وتتبعهم للأهواء واللذات.
0: الله المستعان. ومن أبرز الدروس سيد الكريم أن المحتل لا ينفع معه إلا الجهاد في سبيل الله والعمل المقاوم والمسلح، وأن الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى والعودة إلى القرآن هما الحل الوحيد لهذه الأمة للخروج من هذه الأزمة التي تعيشها. سيد الكريم، في ختام حلقتنا كلمة أخيرة في دقيقة عبر منبر إذاعة آفاق توجهونها للمستمعين بمناسبة هذه الأيام المباركة وفيما أحببتم.
1: نوجه للمستمعين في هذه الأيام إن شاء الله القادمة المباركة من الآن نقول لهم استعدوا استعدوا لجنة عرضها السماوات والأرض، وهربوا من نار حرها شديد وقعرها بعيد وشرابها صديد ملابسها حديد، دار ليس فيها رحمة ولا تسمع فيها دعوة من قبل أن يأتي وعد الله. أما إذا جاء الموت وحال بين الإنسان وبين الأعمال، ها هنا سيتفون الحشرات ويعرف النكبات، فعلينا أن نستعد جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالأخوة والارتباط بالله وبالمودة فيما بيننا، أن يكون المسلمون أمة واحدة، ويجعلوا بوصلة عدائهم نحو أمريكا وإسرائيل، لا أن يجعلوها نحو إيران وجنوب لبنان ويمن الإيمان. هؤلاء اليهود هم الذين يحولون البوصلة العدائية نحو المسلمين بعضهم إلى بعض، وإلا فيجب أن تكون البوصلة موجهة نحو أمريكا ونحو إسرائيل، لأن أمريكا هي الشيطان الأكبر وإسرائيل هي الغدة السرطانية الذي زرعتها بريطانيا وأمريكا في وسط الأمة العربية والإسلامية، تريد من خلالها القضاء على الإسلام والمسلمين وتحويلهم إلى أنعاج وإلى دجاج، تقتل من تشاء وأيضا تأسر من تشاء، تحبس من تشاء، تدوس من تشاء، تذلهم وتجعلهم في أسفل سافلين. لذا يجب عليهم أولا أن يدعوا إلى الله بعزيمة وبثقة وبإيمان وبتقوى وبأخوة، ويتحملوا أيضا الواجب الذي عليهم الشرعي وهو الجهاد في سبيل الله، فقد قال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتي أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح، ونسأله العون وأن يرزقنا الجهاد في سبيل الله، وأن يتوفانا مسلمين مجاهدين، ويتوفى جميع المؤمنين كذلك، وأن يهلك أعداء الإسلام والمسلمين، ويفرج على فلسطين ولبنان وإيران ويمن الإيمان وكل حر في هذه الأرض.
0: يا رب العالمين. السيد العلامة إسماعيل الوشلي، كنت معنا من محافظة ذمار، نشكركم جزيل الشكر على هذه الإضاءات القيمة والفوائد النافعة، وعلى مشاركتكم معنا في هذه الفقرة.
1: حماكم الله وشفاكم من كل داء، وفق هذه الإضاءات آفاق إلى كل خير، وصلى الله على رسول الله وآله الطاهرين.
0: اللهم صل على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم الآن إلى فقرتنا التالية من حلقة برنامج ملتقى الخطبة.
2: ومضة معرفية. ومضة معرفية.
3: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أيها المستمعون الكرام، تتجدد مواسم الطاعات وتتكرر نفحات الله ربانية مرة تلو أخرى، من رمضان وعشره الأواخر إلى شوال وصوم ستة منه إلى عشر ذي الحجة، وهكذا يمنحنا الله سبحانه وتعالى فرصا جديدة للتوبة والرجوع إليه والإنابة والوقوف بين يديه من خلال هذه المواسم العظيمة التي هي أشبه بمحطات تنقية وتطهير لأعمالنا، كي يكون هناك تنافس في ميدان رحب، الرحب للاستكثار من الخيرات، كما قال سبحانه وتعالى ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عندما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمسارعة نحو الخيرات والتنافس فيها، إنما هو للفوز بالمغفرة والرضوان. واختص الله سبحانه وتعالى أزمنة وأمكنة بمزيد من الفضل والشرف، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وهو سيد الخلق، دعانا في كثير من المواطن إلى اغتنام هذه الأزمنة المباركة، كما قال افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وأسأل الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. هذه وغيرها الكثير مما يدعو الناس ويدعو المسلمون يدعو المسلمين إلى اغتنام هذه النفحات وهذه الأيام. ستهب أو تهب علينا هذه الفترة هذه الأيام نسائم عشر ذي الحجة الحرام، وستظلنا وتضللنا برحمتها وفضلها وخيرها وبركتها. نسائم عشر ذي الحجة عشر الخيرات والبركات، العشر التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في محكم تنزيله، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، هو عظيم سبحانه، هو لا يقسم إلا بعظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. هذه العشر ليال عشر هي العشر المباركة، العشر الفضيلة، عشر ذي الحجة، عشر النسمات، عشر الخيرات، عشر البركات التي رغب النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في اغتنامها وفي الحديث عنها، حتى قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشرة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيستشهد، المراد أيستشهد، باستثناء من جاهد بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أيستشهد، نال وسام الرضا والخيرات. في هذه الأيام التي هي الأيام العشر التي نتحدث عنها ونحن على وشك استقبالها، والتي ستظللنا إن شاء الله بعد أيام بسيطة، بعد يومين أو أكثر في أكثر الأحوال، هي أيام العشر طاعات جليلة. من بين هذه الطاعات: الحج، الصوم، الصلاة، الأضحية، التكبير، التلبية وغيرها. هذه الطاعات ما اجتمعت في صحيفة عبد إلا كانت سببا في الفوز برضوان الله والفوز بعتق الرقبة من النار. في هذه الأيام، الأيام المباركة، في هذه الأيام الفضيلة التي نتحدث عنها، ونحن نتحدث عن أيام العشرة، ونحن نتهيأ لاستقبال هذه الأيام، ومواكب ضيوف الرحمن تتحرك صوب أرض الحرم من كل حدب وصوب، جاءوا من كل فج عميق، يعني يأتون من كل مكان، تصدح ألسنتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الأيام المعلومات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ليذكروا الله في أيام معلومات، من أحكامها يعني قدو مع الحديث نتحدث عن ما يخص أو ما يخص هذه الأيام المباركة. إذا رأيتم، جاء في بعض الروايات: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي روايات: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. يعني من هو يضحي، من مع أضحية، طبعا هذا الأمر أمر مندوب وهو تضامن مع الحجاج إلى يوم العيد، يعني من كان لديه أضحية من أول ما تدخل، من أول يوم للعشرة خلاص يتهيأ لها من قبل دخول العشرة، من يشتي يقصر شعره، من يشتي يحلق، من يشتي يقلم أظافره، ينتف أظلاف بشر من البشر، هذا اللحم الميت خلاص قدوه. هذه أيضا أيام تكبير وتهليل، لا تنسوا تكبير وتهليل وتحميد واستغفار الله سبحانه وتعالى وذكره. فما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيه في العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. هنا أيضا نتوقف عند مراد، عند أمر عظيم، وهو استغتنام هذه الأيام. يعني الملاحظ أن الكثير اغتنام هذه الأيام عند التليفونات، عند مواقع التواصل، في الله وفي الضياع، ليس هناك استغناء اغتنام حقيقي. يعني لا تلهينكم التليفونات، مواقع التواصل، النت، عن اغتنام هذه الأيام. صحيح هناك إدمان، هناك ضياع للوقت، هناك هدر للأوقات، لكن إلى متى؟ إلى متى ونحن نمكث لساعات طوال دون أن نستشعر أن هذا الوقت هو من أعمارنا، وأن هذه النفحات لا تتكرر، أن هذه النفحات قد لا تتكرر، قد لا تعود عليك، قد نموت، قد نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن في تيه، في غفلة، في ضياع. اغتنام هذه الأيام سهل التلفونات، احنا قادمين على ما احناش مقصرين يعني، ما تقلقوا أبدا، لكن النفحات تستغل، ضياع الأوقات، فساد هذه الهواتف، أو ما تسمى بالهواتف الذكية، هي ذكية فعلا لكنها ذكية خربتنا، حولتنا من أذكياء إلى أغبياء، جعلتنا من صالحين إلى طالحين. يعني قضت على الكثير من العلاقات الاجتماعية، قضت على الكثير من الأمور الروحية، من تقوية روابط العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، مع الوالدين، ما بين الزوجين، مع الأولاد، مع الأصدقاء، مع الأقارب، مع الأرحام. ألهتنا وطغت علينا وسيطرت على أفكارنا وألبابنا وعقولنا فأفسدتنا. أفسدتنا هذه التلفونات، هذا ناقوس الخطر الذي يجب أن يتوقف لديه الجميع، ممن يهتمون، ممن يستشعرون الخطر الداهم من هذه المواقع ومن النت بشكل عام ومن هذه الهواتف والتلفونات. نحن هنا نتحدث عن اغتنام العشرة، نتحدث عن اغتنام العشرة الفضيلة المباركة. كيف السبيل لاغتنامها؟ السبيل، أنا لا أقول حتى لا يقال بأنني متطرف أو أنا يا زالت العقلية، لا، ما بين أقول أنا لا تستخدم التلفون، هذه الأجهزة هي أجهزة من فضل الله ومن لطف الله، ونحمد الله سبحانه وتعالى على، لكننا أفرضنا نستخدمها يعني بإفراط كثير من اللهو، كثير من ضياع الوقت. أنا أدعو الجميع فقط إلى اغتنام نفحات الله، هناك أيام يجب أن تغتنم، يجب أن نستشعر أيضا خطر هذه الأجهزة. السبيل في: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إلى متى نظل بهذا الشكل وبهذه الرؤية القاصرة؟ إلى متى نظل في غفلة وفي تيه وفي ضياع وفي لهو وعدم استشعار؟ يعني نحن مطالبون اليوم دنيا وغدا آخرة، من لم يستشعر فمتى يستشعر؟ من لم يعقل فمتى يعقل؟ من لم يستوعب فمتى يستوعب؟ يا أيها الأب، يا أيتها الأم، يا أيها الشاب، يا أيتها الشابة، اغتنموا هذه العشر، اغتنموا هذه الأيام، اغتنموا نفحاتها، استغلوها، لا تخرج ونحن في لهو ونحن في غفلة. هذه أيام قد لا تعود، والسعيد من اتقى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العشر، وأن يوفقنا للعشر، وأن يلهمنا طاعته في العشر، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله السيد العلامة الحسين السراجي خير الجزاء على هذه الومضة الإيمانية والتربوية المباركة التي ذكرتنا بقيمة الوقت وخطورة الانشغال بالمضيعات في مواسم الطاعات، خصوصا في أيام العشر من ذي الحجة المباركة. أيها الأحبة المستمعون، ولأن الكلمة الواعية والخطاب المؤثر لهما دور كبير في توجيه الناس وإحياء القيم في الأمة، ننتقل وإياكم الآن إلى فقرتنا الأخيرة من هذه الحلقة، ميدان الخطابة.
2: ميدان الخطابة. ميدان الخطابة.
0: مستمعينا الأعزاء، في فقرتنا الأخيرة من هذه الحلقة ميدان الخطابة، نقف مع فن من أعظم الفنون تأثيرا في حياة الأمم والمجتمعات، إنه فن الخطابة. كنا قد تحدثنا في الجمعة الماضية عن أركان الخطابة، وأيضا عن حقيقة الخطابة، وقبل ذلك تحدثنا عن أهمية يوم الجمعة وأهمية الخطابة. حديثنا اليوم عن نشأة علم الخطابة ونشأة هذا الفن. متى نشأ علم الخطابة وكيف تطور حتى وصل إلينا بهذا الشكل؟ نتحدث في هذه الفقرة بخلاصة سريعة. مستمعينا الأعزاء، الخطابة عندما نتحدث عن الخطابة وعن نشأتها هي من أقدم وسائل التأثير، يعني وجدت مع وجود البشر، لأن البعض يقول أن الخطابة أوجد هذا العلم بعض العلماء من علماء اليونان، لكن في الصحيح أن الخطابة نشأت وجدت مع وجود الإنسان، وشق طريقه على أيدي الأنبياء والرسل، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا خطباء، وقد تحدث الله عز وجل عن أنبيائه الكرام في القرآن الكريم. إذن الخطابة نشأ مع وجود الإنسان وشق وجوده طريقه على أيدي الأنبياء والرسل. وهذا العلم وهذا الفن من الوسائل المؤثرة، وهي من وسائل التوجيه عند البشر، وعرفها الإنسان منذ التجمعات الأولى، لأن الإنسان هو كائن اجتماعي، لأنه يحتاج إلى التعبير عن رأيه، يحتاج إلى إقناع الآخرين، يحتاج إلى أن يقود الناس بالكلمة والموقف. نعم، ولكن مع أن هذا العلم وجد قديما وهو شيء لابد منه، لكنه تطور وازدهر. يعني عندما نتحدث عن الخطابة كعلم، ما معنى العلم؟ يعني أنه هناك من ألف فيه، من وضع قواعد لهذا العلم، يعني العلم الخطابة، قواعد معينة في وقسم أركانه وأجزاءه. هذه القواعد ألفت نعم في أزمنة معينة، مثلا ازدهرت الخطابة في الحضارات القديمة، اشتهر بها في البداية اليونان، اليونانيون هم اشتهروا شهرة كبيرة جدا بعلم الخطابة، بل وألفوا في هذا العلم، ومرورا أيضا بالرومان، وكان من أبرز من ألف في هذا العلم أرسطو. هذا ألف كتاب في القرن الرابع قبل الميلاد، وكان اسم كتابه ريتوريا، أي الخطابة باللغة اليونانية ريتوريا، وباللغة العربية يترجم إلى الخطابة. وقد ترجم هذا الكتاب، وكان ممن شرحه ابن سينا والفارابي إلى آخر ذلك، فكانوا يهتمون بالخطابة هؤلاء اليونانيون، وحتى عندما يريدون غزو بلاد أخرى كان الخطباء يشتغلون ويعملون ويحمسون ويلهبون حماس الجماهير، وكذلك بالنسبة في المحاماة في القضاء، إلى أن وصلنا إلى الرومان. كذلك في الرومان اشتهروا وكانت لهم مدارس في الخطابة، وهناك تفاصيل كثيرة حول نشأة هذا الفن وتطوره في عند اليونانيين وكذلك عند الرومان. وكانوا يعدون الخطابة من أهم العلوم التي تدرس للقادة والسياسيين وأهل الفكر، ووضعوا لها قواعد وأساليب خاصة في الإقناع والتأثير وحسن الإلقاء، إلى أن كان في زمن العرب حتى قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت الخطابة عندهم ذات مكانة عظيمة جدا، يعظمونها ويجلونها، وكانوا على درجة عالية من الفصاحة وقوة البيان. وكان الخطيب في عند العرب كان لسان القبيلة والمدافع عنها، والقبائل كانت تفتخر بخطبائها كما تفتخر بشعرائها، وأقاموا أيضا أسواق يتبارون فيها عندما يلقون الخطب، تلقى في هذه الأسواق الكبرى الخطب كموسم عكاظ، وفي مواطن الحرب وعند الصلح وفي المناسبات العامة. وكانت هذه الخطب تمتاز بالقوة والجزالة والحكمة وسرعة التأثير، ومما حفظت لم تدون الخطب بشكل كبير في أيام العرب مثلما دون الشعر دون، ولكن الخطابة كانت أقل حظا في تدوين الخطب التي ألقاها العرب في زمانهم. جاء الإسلام بعد الجاهلية، جاء الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهنا ارتقت الخطابة ارتقاء عظيما، يعني مثلما أنهم كانوا يخطبون فيما سبق لا يوجد لديهم قرآن ولا سنة، الخطابة الآن تميزت فصارت وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل، وفي سبيل نشر القيم، سبيل نشر الأخلاق وبناء الأمة وتوعيتها. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم الخطباء. الرسول أوتي جوامع الكلم وله خطب كثيرة يعني ومدونة، وكان يخاطب الناس ببلاغة مؤثرة تجمع بين الفصاحة والرحمة والحكمة وقوة الحجة. لكن ما تتميز به، وهذا تنبيه للإخوة الخطباء، ما تتميز به خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما فيها من التأثير والبيان وقوة الحجة والإقناع، أنها كانت قصيرة. كيف يعني قصيرة؟ الآن لو نبحث ويطلع الخطيب والمستمع الكريم على خطب رسول الله لم يجدها بالطويلة مثل ما يفعل بعض الخطباء اليوم، يخطب إلى 40 دقيقة إلى 50 دقيقة، يتصل خطبته إلى ساعة. سيمل الناس، لأنه كما يقال خير الكلام ما قل ودل. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة، ومن خطبه خطبة حجة الوداع التي ألقاها على المسلمين، وكذلك خطبة غدير خم وغيرها من الخطب. هذه كانت خطب عظيمة، أرست مبادئ عظيمة في العدالة والحقوق والأخلاق ووحدة الأمة. أيضا تطورت الخطابة بعد في العصر الإسلامي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتميز بها بعض الصحابة والعلماء، وكان من الخطباء البارعين الذين لا يشق لهم غبار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وله كتاب خطب من كتبه نهج البلاغة، نهج البلاغة الذي احتوى على خطب لأمير المؤمنين عليه السلام في أكثر من موضوع، في خطب الجهاد، خطب في الأخلاق، خطب إلى آخر ذلك. وأيضا بعد العصر الإسلامي جاء العصر الأموي، ثم العصر العباسي، إلى العصر الحديث، عصرنا الذي نعيشه اليوم. عادت روح الخطبة كما قيل في القرن، في أواخر القرن التاسع عشر، واليوم نحن نرى كيف أن الخطيب له التأثير الكبير، يعني كيف يؤثر على الناس. اليوم لو ننظر الآن إلى فقط إلى اليمن، اليمن كم به من مساجد وكم به من خطباء، وكم هي الخطب التي تقرأ وتلقى في يوم الجمعة، يعني عشرات الآلاف من المساجد في اليمن. لو كانت هذه الخطبة بالشكل الصحيح وبالأسلوب المؤثر وبقوة الحجة وبمعرفة صحيحة وبالطريقة الصحيحة على قواعد فن الخطابة وبالإخلاص لله عز وجل، كان لها تأثير كبير جدا. ونحن نرى تأثير بعض الخطباء كيف يؤثرون عندما يمتلكون زمام الخطابة ولهم مهارة وتمرس في هذا الفن. وفي عصرنا الحاضر كما قلنا عادت روح الخطابة، وخصوصا مع كثرة وسائل الإعلام والتواصل، ولا زالت تحتفظ الخطابة بمكانتها لأنها الكلمة الحية الخارجة من القلب التي تصل إلى القلوب. ولهذا يعني لهذا الخطيب اليوم يحتاج إلى أن يجمع بين أصالة الرسالة وبين فهم الواقع وحسن الأسلوب، حتى يكون خطابه قريبا من الناس مؤثرا فيهم ومعالجا لقضاياهم وهمومهم. بهذا نصل أحبتي المستمعون إلى ختام فقرة ميدان الخطابة، على أمل أن نلتقي بكم في موضوع جديد من موضوعات هذا الفن وأسرار هذا التأثير. وفي ختام حلقتنا نشكر، نجدد الشكر مرة أخرى لضيفين الكريمين اللذين كان معنا في هذه الحلقة، ضيف منبر الجمعة السيد العلامة إسماعيل الوشلي، وكذلك نشكر السيد العلامة الحسين السراج على مشاركته في الومضة المعرفية والإيمانية. كما نشكركم أنتم على حسن المتابعة والاستماع. كان معكم من الإعداد والتقديم عبد المجيد إدريس، وفي التنفيذ الهندسي والإخراج عادل الأشول. حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

نحن نخوض معركة مقدسة وليست عبثية. رفعنا راية الجهاد في سبيل الله، ووقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم. من يشكك في موقفنا فليقف بمثل موقفنا أو بأكثر، فليظهر ليخرج إلى الميدان، ليتحرك بمصداقية بأفعال ومواقف وأعمال، ليستهدف العدو الإسرائيلي، لينفذ عمليات عسكرية. لكن البعض واضحون في غدائهم الشديد لشعبنا العزيز، ونفس ترديد المنطق الإسرائيلي في توصيف موقف شعبنا العزيز، هو يكشف مدى العمالة والخيانة والتبعية للعدو الإسرائيلي. من الذي يسمي موقف شعبنا بأنه مجرد موقف لإيران، ويتجاهل ما يجري في فلسطين، ويتجاهل الشعب الفلسطيني، ويتجاهل مظلوميات الشعب الفلسطيني، ويتجاهل المأساة الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وكأن الشعب الفلسطيني غير موجود، وكأنه ليس هناك أي قضية تتعلق بفلسطين والشعب الفلسطيني، ويتحدث عن أي موقف مساند للشعب الفلسطيني بأنه إنما هو موقف من أجل إيران. هو الإسرائيلي، هذا منطقه، تصريحات قادته، وسائله الإعلامية. فمن يتكلم بنفس المنطق الإسرائيلي هو عميل لإسرائيل، وهو بهذا يسيء إلى الشعب الفلسطيني، يستهدف الشعب الفلسطيني، لأنه يحاول أن يطمس القضية الفلسطينية بعد أن وصلت إلى مستوى لا يمكن لأحد طمسها مهما فعل ومهما قال.

0: الغبراء مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب، فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 4 عصرا.
1: ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت.

إن الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة وانطلاقا من مبادئه الإسلامية واستنادا إلى هويته الإيمانية ثابت على موقفه الواضح الصريح المبدئي الديني التمسك بحق الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي في استعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتطهير كامل فلسطين من رئيس الصهاينة اليهود ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من الأمة الإسلامية لا يجوز لها التفريط به وبأرضه وبحقوقه المشروعة وبمقدساتها هناك، وإن هذه المسؤولية بقدر ما هي مسؤولية هي الخيار الصحيح الواقعي القابل التحقيق والمرتبط بالوعد الإلهي الحق. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال تعالى: وإن عدتم عدنا.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخالق العظيم. الحمد لله المدبر الحكيم. الحمد لله على كل حال وفي كل حال. ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا مثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، نتواصى بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن الإنسان الذي لا يصطحب تقوى الله في هذه الدنيا يرحل بغير شيء ولو امتلك الدنيا بكلها. قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ونتواصى بالأخوة الإيمانية وبالاعتصام بحبل الله. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا عباد الله، تقبل علينا أيام مباركات، جعل الله أيامهن ولياليهن مفضلات ومن نفحات رب العالمين وكرمه وجوده على المسلمين.